0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: في مكان ما.
3: في مكان ما.
2: الإعداد الدرامي
4: إياد وديع سمندر.
2: الإخراج
1: أحمد عنقا.
5: هذا هو البيت، شو رأيك فيه؟
6: عجبني، كبير بس بعيد شوي عن المدينة، يعني ولا إلك يعني مثل ما أنا بدي تماما. منيح منيح
5: أخي. صاحب البيت عطيني وكالة بالتصرف بالبيت والأرض، ولهيك إذا عجبك فينا نمضي العقود فورا.
7: لحظة لحظة يا أخ لحظة، نحن عم نحكي عن البيت، شو دخل الأرض بالنص؟
5: لك أخي الأرض بلزق البيت ومساحتها منيحة، وصحيح إنها مهملة بس إذا استثمرتوها بالزراعة بتصير جنة، وحتى أنكم فيكم تصيروا تجار فواكه وخضرة.
6: لك أخي ما اختلفنا، بس أنا بدي البيت لحاله بدون الأرض.
5: بعتذر منك، شراء البيت مرهون بشراء الأرض معه.
7: لحظة أخي، فيك تقلنا قديش سعرهم سوا؟
5: أخي الأرض 75,000 ذهبة والبيت 50,000 ذهبة.
6: طيب طيب أنا موافق.
7: علمي معلمي صبور شوي، ممكن لا يحسن
6: لك. ماني شي، الأرض كبيرة ورح نبيعها بعدين، مانا خسرانين، خلينا نعتبرها استثمار براني.
7: مثل ما بدك.
6: هات هالعقود لشوف. هات
5: يلا جاهزين. ها تفضل.

0: فرحان؟ كأنه ظاهر في عنا جار جديد.
1: ايه سكنوا مبارح. هذا تاجر من الجنوب ومعه خادمه، وإجا لعنا وحابب يستقر ويفتح شغل.
0: الظاهر عليه أنه عقلاته على قده.
1: ليش بقى سمارة؟
0: لأنه ما في عاقل بالعالم بيشتري هيك أرض.
1: مزبوط، أرض كلها صخور وشوك وصاحبها من كتر ماله نصاب مسورة وكأنه جنة.
0: ومسكين طلعت براسه. أنت تعرفت عليه؟
1: تقابلت معه بالمدينة وكان عم يدور على دكان فاضي ليشتري.
0: وبشو بده يتاجر؟
1: والله أنا نصحته بالسمسم، تجارة خفيفة ونظيفة وبيعتمد عليها لبين ما تستقر أموره.
0: ايه وافق على اقتراحك؟
1: ايه وافق وتشكرني كتير بس ما توقعت يصير جاري.
0: معناتها لازم نقوم بالواجب ونعزمه على العشاء، شو رأيك؟
1: ايه ليش لا؟ خليه حاليا يزبط أموره وبعدها بحل الحلال.

0: تفضل يا زيد الشاي.
1: الله يسلم هالإيدين يا رب.
0: وإيديك.
2: في شغلة واحدة محيرتني وما عم أفهمها.
1: شو هي؟
2: هلا بمناطقنا ما في طباع، مزبوط؟
1: إيه مزبوط، بس شو دخل الطباع بمصيبتنا؟
2: الضبع بياكل العظم والذيابة بتاكل اللحم، ولنفرض أنه الذيابة أكلت التاجر صالح، وين عظامه؟
0: وليه؟
1: هلا نحن فتشنا المنطقة كلها وما شفنا ولا عظمة، غير شفنا أرنب ميت مأكول نصه، وعلى أغلب يلي كان عم ياكله هرب من الضوجة تبعنا.
0: ولي إذا صار في طباعة بمناطقنا معناها صارت الأمور بتخوف.
1: والديابة بالعادة ما بتطلع إلا بالليل، ما بتقرب بنهار.
2: إذا كان يلي عم فكر فيه صحيح منكون كلنا ما بنفرق شي عن حمير هالضيعة.
0: ولي بشو عم تفكر؟
2: إنه التاجر صالح نصب علينا وشامخ شريكه بنلصب.
1: شو؟

0: اسمع، بكره الصبح بننزل على المدينه سوا.
1: ايوه
0: انت بتروح على الساحه وبتجيب شويه عمال ليظبطوا المزرعه.
1: اي
0: وانا راح اشوف التاجر فرحان ليدلني على الموزع تبع السمسم.
1: بس معلين

0: هلا بعد كل شيء صرفناه زاد معنا ذهب يكفينا لغدرات الزمان.
1: ولك طبعا زاد. انا كل ما بصير معي ذهب منيح ببيعه وبشتري عقود واساور لانه حجمهم اخف من الذهب. ولك كمروخ الحمد لله الصندوق لسه فيه نصه.
0: إذا هيك طمنتني.
1: لا تخاف لا تخاف يا كمروخ بعجبك. المهم لأنك أنت مثل ابني بعدين بس يمشي شغل المحل أنت راح تستلمه
0: عن جد؟
1: ما أنت شريكي بكل شيء بالبيت والأرض والمحل.
0: الله يطع الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك يا معلمي.

0: مالي مصدقة امتى رح يجوا ولادي لعنا.
1: ولادك ابو ضايات يا سمارة، أوس ونبهان وسعد حبوا يشقوا طريقهم لحالهم وما يعتمدوا علي، وأنا كبروا بعيني كتير على قرارهم هاد.
0: إيه بس اختاروا مدن بعيدة ليشتغلوا فيها.
1: أنت بس ادعي لهم ولا تخافي عليهم، وبعدين هانت كل كم شهر وبيجوا ليجتمعوا معنا مثل كل سنة.
0: الله يوفقهم وينور طريقهم يا رب.

0: إذا عندك تفسير تاني أعطيني إياه.
1: إذا كلامك صح الله يجعل كل لقمة أكلوها من عندي سم يهرب أديتهم.
2: لك القصة، إذا على كم جاجة أكلوها من عندك بسيطة. لك بس الذهبات يلي خسرتهم الضيعة هاي المصيبة، فهم؟
0: والمصيبة الأكبر إنه اختفى وغير الله ما بيعرف وين أراضيه هلأ.
2: اسمع، أنا عندي اقتراح.
0: اقتراح؟ شو هو؟
2: بما أنه جابر شغله هلأ واقف وأفضى واحد، معناتها فينا نخليه يبرم على الضيعة يلي حوالينا، بركي بيلقطه.
0: ايش هو هالاقتراحات؟ البلاد كبيرة وواسعة، وين راح يلقطه جابر؟ بجوز يخلص عمره ما يلاقي.
2: لك وبعدين معاك؟ لك شو لازم نعمل لكان؟
0: لك ولا شي، بدنا نرجع نشتغل من أول وجديد.
2: يا ريتك خليتنا مفكرين إنه هالزلمة مقبور على قامته وميت. لك كانت القصة أرحم من إنه الواحد يحس حاله مغبون ومضحوك عليه.
0: إيه والله،
1: إيه والله.

0: أهلين وسهلين أخي شمروح.
1: أهلين فيك أخي فرحان. حطمني. صار شي معك من شان الموزع تبع السامسونج؟
0: إيه شفته اليوم الصبح ورح يجيب لك البضاعة خلال أسبوع وآية الرزق إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله على إيدك يا فرحان. صدقني ما رح أنسالك هالمعروف بعمري.
0: شو هالكلام هاد؟ نحن جيران ولو؟
1: جيران؟
0: إيه بيتي قريب عليك من الطرف الثاني لمزرعتك.
1: هلا هذا البيت اللي بالطرف الثاني من مزرعتي بيتك؟
0: إيه نعم. وبما أنك هون فاليوم المساء أنا عازمك على العشاء عندي بالبيت طبعا. إذا ما عندك مانع.
1: بالعكس بالعكس أخي فرحان. أنا فرحان أكثر منك. ما عندي مانع أبدا. أصلا أنا مثل ما بتعرف وحيد وما بعرف حدا هون، لهيك بيشرفني بيشرفني وبيسعدني قبل دعوتك.
0: آها معناها بعد غياب الشمس بتشرف لعنا.
1: شكرا كتير أخي فرحان.

0: والله العظيم أنا ما عاد إلي نفس على الشريط.
1: واللي سامعك كمان كل ما بطلع بحماري وأنا عم بحرث الأرض بتذكر شو صار فيني، ولو ماله بعيان براسي شوية عقل كنت راح اقتل الحمار.
2: اي شو ذنب الحمار؟ الذنب ذنبنا نحن.
3: بس لو نقدر نمسكه لهالنصاب.
0: وين؟ وين راح تمسكه بعد ما اختفى كل هالمدة؟
4: انا عندي اقتراح يا جماعة.
0: شرف، شو هالاقتراح؟
4: كل بيت بالضيعة عنده أكثر من شاب، منجمعهم ومنخليهم ينتشروا بهالبلاد ليدوروا على هالنصاب.
2: اسمع بقى،
1: وكم شاب طلع معك بهالحسبة تبعك؟
4: طلع معي يا مرحوم البي، يعني إذا قلنا 6 و9 15 20 شاب.
2: وجابر بصيروا 21 شاب. فكرة ممتازة، هيك بصير البحث أسرع. معناها بتروح يا زياد معهم لتستأذنوا أهالي الشباب بهالمهمة.
0: ما بدي استئذان، أكيد أهليهم بيوافقوا، ما هنن أكلين الضرب مثلنا.
1: وكل شاب بدور بمنطقة وما بلاقي بيبعث لنا مرسال حتى نشطب على الخريطة ونحصر البحث.
2: كان لازم تكون شرطي مو فلاح.
5: والله
1: أنا وقت حدا بينصب علي مستعد صير نمر، ما تعودت بحياتي آكل كف وأسكت.
3: هلا يلا يلا يا جماعة خلونا نبلش. امشوا معي امشوا.
5: يلا يلا
2: يلا يلا يا شباب يلا.

0: ولك ولك وينك يا قمروخ؟ وينك لهلا؟
1: معلمي معلمي، مصيبة مصيبة.
0: شوفي،
1: رحت على الساحة مثل ما قلت لي لجيب عمال، وبعد ما عرفوا انه راح يشتغلوا بهاي المزرعة صاروا يضحكوا علي.
0: ليش؟
1: قال لانه هاي الارض بور، وصاحب الاساسي طفش منها واعطاها للسمسار هدية مقابل انه يبيع البيت ويبعت له حقه.
0: ولك شو هالكلام عاد يا قمروخ؟
1: هيك صار.
0: من وين عرفت كل هالتفاصيل؟
1: معلمي معلمي، كل المدينة طلعت بتعرف التفاصيل الا نحن.
0: قمروخ معناها نحن النصب علينا.
2: كنتم مع في مكان ما،
3: في مكان ما،
2: الإعداد الدرامي إياد وديع سمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور،
4: الإخراج أحمد عنقا.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: ذاكرة المكان.
1: في المدن القديمة لا تحتاج بعض الأماكن إلى تعريف، يكفي أن يمر اسمها على اللسان حتى تتحرك الذاكرة من مكانها. أماكن لا تعيش بالحجر فقط، بل تعيش بما مر فيها.

من أصوات ووجوه وحكايات. وفي دمشق، المدينة التي لا تفصل بين التاريخ والحياة، يقف مقهى النوفر قرب الجامع الأموي كأنه جزء من ذاكرة لم تغب رغم مرور الزمن. ليس مجرد مقهى ولا مجرد طاولات خشبية أو فناجين قهوة، بل مكان تتداخل فيه الحياة مع الحكاية، وتجلس فيه الذاكرة على طاولتها كل مساء.

تبدأ رحلتك من أحد أبواب دمشق القديمة، ومع أول خطوة داخل السور يتغير كل شيء تدريجياً. يخف ضجيج المدينة الحديثة ويبدأ صوت الحجر بالظهور تحت الأقدام. تمشي في أزقة ضيقة مرصوفة بالحجر، بعضها يعود لمئات السنين داخل دمشق القديمة المسجلة ضمن أقدم المدن المأهولة في العالم. على الجانبين محلات صغيرة وأسواق قديمة، وتبدأ روائح التوابل بالوصول من سوق البزورية، أحد أقدم أسواق المدينة. تتقدم قليلاً فتدخل إلى قلب المنطقة التاريخية المحيطة بالجامع الأموي، حيث كانت دمشق لقرون طويلة مركزاً للتجارة والدين والحياة الاجتماعية. يظهر أمامك الجامع الأموي الكبير، أحد أهم المعالم الإسلامية في العالم، والنقطة التي تدور حولها حياة المدينة القديمة. تتجه نحو الزاوية القريبة من باب جيرون، وتدخل في ممر أضيق وأكثر هدوءاً، وبعد خطوات قصيرة تصل إلى المكان. لا لافتة كبيرة ولا تغييراً واضحاً في الشكل، وإنما مقهى صغير في الزاوية. إنه مقهى النوفرة. يعد مقهى النوفرة من أبرز المقاهي التراثية في دمشق القديمة، ويقع بمحاذاة الجامع الأموي في منطقة تعتبر من أكثر مناطق المدينة كثافة تاريخية وحضارية. ورغم عدم وجود وثيقة تأسيس دقيقة، تشير أغلب الدراسات إلى أن نشأته تعود إلى القرن 18 أو بداية القرن 19، حين أصبحت المقاهي جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية في المدن الكبرى. ويشير الباحث خالد العظم إلى أن المقاهي في دمشق كانت فضاءً عاماً بديلاً عن المجالس الخاصة، تتداول فيها الأخبار وتطرح فيها النقاشات اليومية. ويذكر المؤرخ عبد القادر الريحاوي أن المنطقة المحيطة بالجامع الأموي من باب جيرون إلى سوق الحميدية كانت مركزاً تجارياً واجتماعياً نشطاً، وهو ما ساهم في ظهور مقاهي كالنوفرة في هذا الموقع تحديداً. وعبر تاريخه لم يكن المقهى ملكاً لجهة واحدة بشكل ثابت، بل انتقلت إدارته بين عائلات دمشقية محلية مع الحفاظ على اسمه وهويته العامة. وتشير بعض الروايات المحلية إلى أن عائلة الرباط كانت من بين العائلات التي تولت إدارة المقهى لفترات طويلة ضمن التقليد الدمشقي القديم في إدارة المقاهي. في بداياته كان النوفرة مكاناً بسيطاً داخل النسيج الدمشقي القديم، طاولات خشبية، جلسات محدودة، وزوار من أهل الحي والتجار

قريبين من الجامع الأموي، وكان يؤدي دوراً اجتماعياً مباشراً، تبادل أخبار، لقاءات يومية ونقاشات بين الناس. ومع مرور الزمن، خصوصاً خلال القرن العشرين، بدأ المقهى يأخذ شكله المعروف اليوم. تطورت ملامحه قليلاً، ودخلت عليه عناصر تراثية واضحة كصور دمشق القديمة وديكور الدمشقي التقليدي، مع الحفاظ على

0: ما جعل النوفر مختلفاً عن غيره لم يكن المكان فقط، بل الحكوات. كان يجلس كل مساء يمسك بعصاه وكتابه ويبدأ الحكاية، ومع صوته يتغير كل شيء. عنتر بن شداد يعود من الماضي، والزير سالم ينهض من الذاكرة، وأبو زيد الهلالي يملأ المكان بحكايته، وكان الناس يعودون في اليوم التالي فقط ليكملوا القصة. في كل مقهى طاولات، لكن بعض الطاولات لا تنسى ما يقال فوقها. هنا جلس أصدقاء، وتحدث تجار، وناقش مثقفون، ومرت قصص لم تكتب يوما، غادر أصحابها، لكن المكان بقي يحمل أثرهم. لو تكلم الكرسي لقال: جلست فوقي أحلام كثيرة ثم غادرت. ولو تكلم المقهى لقال: رأيت دمشق تتغير، لكن الناس ظلوا يأتون ويذهبون، وتبقى الحكاية. ما زال المقهى قائما حتى اليوم، يقصده الدمشقيون والزوار من مختلف أنحاء العالم. يأتي البعض بحثا عن قهوة، ويأتي آخرون بحثا عن ذاكرة مدينة. ورغم تغير الزمن، ما زال المكان يحتفظ بشيء من روحه القديمة. ليست قيمة الأماكن في عمرها فقط، بل فيما تحفظه من حياة الناس. ومقهى النوفر ليس مجرد مكان قديم، بل شاهد على قرون من الحكايات. هنا جلس الناس وتحدثوا واختلفوا واستمعوا، وتركوا شيئا من ذاكرتهم على هذه الطاولات. ولعل هذا هو سر الأماكن التي تبقى، إنها لا تحفظ الحجر فقط، بل تحفظ الإنسان.
1: ذاكرة المكان.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

في آب. الإعداد رندا القاسم. التقديم علاء الدين فطراوي. في آب. الإخراج نورس الكريدي.

في الثاني من آب عام 1865 قام الكاتب الإنجليزي لويس كارول بنشر رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، والتي تتحدث عن الفتاة أليس التي تسقط عبر حجر أرنب إلى عالم خيالي تحت الأرض تسكنه كائنات غريبة. وتعتبر الرواية أفضل مثال لنوع الهراء الأدبي، وتضم القصة أيضا علم المنطق، ما يجعلها ذات شعبية بين الكبار والصغار معا. تعتبر مغامرات أليس في بلاد العجائب من أفضل الأعمال الخيالية في اللغة الإنجليزية من حيث أسلوب الرواية والبناء والشخصيات والخيال، الذي ترك أثرا كبيرا في الثقافة الشعبية والأدب، لا سيما في نمط الفانتازيا. وتمت ترجمة العمل إلى أكثر من 67 لغة، وظهر في أشكال فنية عدة مثل المسرح والتلفزيون والإذاعة والباليه وفي ألعاب الفيديو أيضا. كتب لويس كارول أغاني ضمن رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب، ونستمع لواحدة منها في الفاصل القادم، ويقول مطلعها: قالت سمكة القد للحلزون: هل يمكنك أن تمشي أسرع؟ هناك دلفين خلفنا قريب منا وهو يدوس على ذيلي، انظر كيف تمضي السلاحف وجراد البحر بجد قبلنا، إنهم ينتظرون عند الحصى، هل تنضم للرقص معنا؟

اختارت تايوان 8 آب يوما للاحتفال السنوي بعيد الأب، وهو المناسبة التي يحتفل بها كل العالم ولكن في أيام مختلفة، ويتم فيها التعبير عن العرفان بجميل الآباء وتقديرهم. يقال بأن فكرة عيد الأب نشأت في الولايات المتحدة عام 1910، ثم انتشرت في أنحاء كثيرة من العالم، وذلك حين أرادت سيدة أمريكية تدعى سونورا لويس مارت أن تكرم أباها الذي توفيت زوجته عام 1898، تاركة له 6 أطفال قام بتربيتهم ورعايتهم الكاملة بمفرده. أما سبب اختيار تايوان لليوم 8 من الشهر 8 فهو أن نطق الرقم 8 باللغة الصينية المستخدمة في تايوان هو با، واجتماع الثمانيتين يشكل كلمة بابا. وبهذه المناسبة نستمع لأغنية صينية عنوانها أبي، تقول كلماتها: دائما كنت أطلب منك ولم أقل لك يوما شكرا، وحين كبرت أدركت كم واجهت من الصعاب، في كل مرة غادرت بها المنزل كنت أنت تتظاهر بالبرود بابتسامة تودعني، ولكنك تنأى بوجهك عني كي تخفي دموعك وحزنك. آه كم أتمنى لو أعانق يديك الدافئتين كما كنت أفعل من قبل، لكنك لم تعد معي، لهذا أرسل لك تحياتي مع النسمات علها تجلب لك السلام والعافية. أيها الزمن، أرجوك امضي ببطء ولا تجعل أبي يكبر بسرعة، مستعد للتضحية بأي شيء كي تعيش عمرا أطول، ولكن ماذا أقدم لك يا أبي الحبيب؟

فما من شيء يساوي ما فعلته لأجلي. لهذا أرجوك اقبل عرفاني وشكري. الشكر لكل ما فعلته لدعم أسرتنا، فأنت لم تقدم لي إلا الأفضل. هل تفخر بي أم أنك لازلت قلقا علي؟ لقد كبر ابنك الشقي.

في 26 من آب عام 1910 ولدت الأم تيريزا لأبوين من أصل ألباني، واسمها الأصلي إغنيس غونغازا وجاكسيو، ونشأت فيما يعرف الآن بسكوبيه وهي العاصمة الحالية لجمهورية مقدونيا. هاجرت العائلة في وقت لاحق إلى يوغوسلافيا، وهناك تعلمت إغنيس في مدرسة تابعة للرهبانية اليسوعية اليوغوسلافية. حين بلغت 19 من عمرها ذهبت لأيرلندا للدراسة والتأهيل الديني، وفي عام 1929 أرسلت إلى البنغال للعمل في أحد الأديرة، وبعد عامين دخلت سلك الرهبنة واتخذت لنفسها اسم تيريزا. عام 1946 انتقلت إلى كالكوتا الهندية لمساعدة الفقراء، وبعد سنوات أنشأت المستشفيات ودارا للأطفال المهملين، كما أسست الإرساليات الخيرية، ويعمل في هذه المؤسسة حاليا آلاف الراهبات من جميع أنحاء العالم. نالت الأم تيريزا جائزة نوبل للسلام، وبعد وفاتها عام 1997 جرى الحديث عن معجزتين في علاج الأمراض ربطتا بورعها وإيمانها، وكان هذا السبب وراء رفعها إلى مرتبة القديسين. في الفاصل القادم نستمع لأغنية هندية عن الأم تيريزا، ويقول مطلعها: القديسة الأم تيريزا، أنت حبنا يا أمنا المحبة، أنت زهرة جميلة يا نعمة من الله.

يعتبر 22 من آب عام 1863 تاريخ تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد نبعت فكرة إنشاء هذه المنظمة من ميدان معركة دارت بين الجيش النمساوي والقوات الساردية المتحالفة مع الجيش الفرنسي عام 1859 في سولفيرينو شمالية إيطاليا. وأسفرت المعركة بعد 16 ساعة من القتال عن سقوط 40,000 ضحية بين قتيل وجريح، وصادف ذلك وجود المواطن السويسري هنري دونان الذي شاهد القتلى والجرحى، وأوحت له مشاهداته الأليمة بوضع كتاب بالفرنسية اسمه ذكرى من سولفيرينو، نشره في جنيف عام 1862. وضم الكتاب اقتراحين، دعا أولهما إلى إنشاء جمعيات إغاثة زمن السلم تضم متطوعين مستعدين لرعاية الجرحى ومساعدتهم زمن الحرب، ودعا ثانيهما إلى إبرام اتفاق دولي يكفل حماية المتطوعين العاملين في الخدمات الطبية العسكرية. وتأييدا لأفكار دونان تولت جمعية جنيف للنفع العام، وهي مؤسسة خيرية أهلية تأليف لجنة من 5 أعضاء للنظر في مقترحات دونان، وأطلق عليها اسم اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى العسكريين، وقامت هي نفسها بتغيير اسمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب قرار صادر أواخر العام 1875، وأصبحت تلك التسمية شائعة منذ العام 1880. ومعا نستمع لأغنية قوة الحياة التي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة كتابة الأغنية التي أقامها الصليب الأحمر في الفلبين عام 1999، وكانت تتمحور حول فكرة الصليب الأحمر كقوة للإنسانية. وفيما بعد تم أداء هذه الأغنية من قبل لجان الصليب والهلال الأحمر عبر العالم، ويقول مطلعها: الأمر كله مرتبط بالعطاء، بالثقة، إنه كله متعلق بالناس، بنا نحن، إنه كل متعلق بكونك إنسانا تملك قلبا، إنسانا تلعب دورك، إنه متعلق بالشفاء، إنه متعلق بالحياة.

بالثامن عشر من آب عام 1997 تم إطلاق فيلم المصير للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين. تدور أحداث الفيلم في الأندلس في القرن الثاني عشر حول الفيلسوف ابن رشد، ومحور الأحداث الصراع الدائر بين التوجه الفكري المتنور المتمثل به وبين التعصب والفكر المنغلق المتمثل بالشيخ رياض، صراع يؤدي إلى إحراق كتب ابن رشد. غير أن ذلك لم يحول دون حفظ نسخ من كتبه ليقول لنا الفيلم أن للفكر أجنحة ولا يمكن لأحد أن يمنعه من الطيران إلى العقول القابلة للتطور. اشترك الفيلم في العديد من المهرجانات الأوروبية، وتم تكريم يوسف شاهين بجائزة خاصة في الذكرى الخمسين لمهرجان كان السينمائي. الفيلم من بطولة الفنانين نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة والمطرب محمد منير، والذي نستمع له في أغنية أداها في الفيلم من ألحان الموسيقي الكبير كمال الطويل.

سلام علي.

0: غصب عني غصب عني أرقص ينشف حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ترقص.
1: الثالث عشر من آب هو يوم الأعصر العالمي، ويحتفل مستخدمو اليد اليسرى بهذا اليوم منذ عام 1976 لإظهار مميزاتهم وتوعية الناس بما يواجهونه من معاناة في حياتهم اليومية في مختلف أنحاء العالم. وقد يستخدم

0: أغلب من لا يستخدم يده اليسرى الصعاب التي تواجه الأعصر، خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات الإلكترونية وأدوات المنزل، وبالتالي أصبحت بعض المؤسسات توفر مستلزمات البيت الخاصة لاستخدام اليد اليسرى كالمقص وسكين الخبز ومفتاح العلب. وتشير الإحصائيات أن العسر يشكلون 50% من عدد المشاهير والسياسيين، رغم أن عددهم لا يتجاوز 13% من مجموع سكان العالم، ومن أشهرهم ليوناردو دافنشي، المهاتما غاندي، نابليون بونابارت، ألبرت أينشتاين. وقديما كان ينظر إلى هذه الصفة بشكل سلبي جدا، وكان المعلمون أحيانا يحاولون تغيير هذه الصفة في الأطفال عن طريق ربط أيديهم خلف ظهورهم لتدريبهم لاستخدام اليد اليمنى، وكان هذا التوبيخ يؤدي إلى مشاعر سلبية واضطرابات نفسية. ولنستمع معا لهذه الأغنية بمناسبة يوم الأعصر العالمي، والتي نتحدث عن معاناتهم، وهي من كلمات وأداء الممثل البريطاني إيان رودبورن، ويقول مطلعها: إليكم قصة حياتي كان فيها مواقف مضحكة، ولكن كان هناك كفاح، ولأنني ولدت أعصر ولكني فخور بأن أكون من النخبة.
1: Here's the story of my life. I've had fun but there's been strife. For I was born left-handed but I'm proud to be one of the elite. Right-handed we can beat. We're the 10% that stand out in a crowd. Ah, but as a little lad, all the problems that I had, winding clockwork toys was just a mystery. Tying laces was a pain, I couldn't get it in my brain. Everything

وبيوم الأعصار العالمي ننهي حديثنا عن بعض الأحداث التي وقعت عبر التاريخ في شهر آب. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في شهر قادم. في آب. الإعداد رندا القاسم. التقديم

علاء الدين فطراوي. في أب الإخراج نورس الكريدي.

كل ما سألتموه. إنه الله، من الذي جاءه خائفا فما أمنه، ومن الذي جاءه منكسرا فما رممه، ومن الذي جاءه مستنجدا فما نصره، ومن الذي جاءه حزينا فما أسعده، ومن الذي جاءه حيران فما دله. تخير أوقات الإجابة، وأنخ مطاياك ببابه، أقبل عليه في الثلث الأخير من الليل، فسهام الدعاء بعد القيام لا تخيب. وثق بربك، فإن الأيدي الفارغة الممتدة إليه يستحيل أن ترجع إلا ملأى. وقبل كل هذا، ليكن طعامك كله حلالا، وفي الحديث أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معه.

0: سنجهز مراكب تأخذنا إلى مدينة حمراء اليمن، فما رأيك يا سيف؟
1: من الضرورة النزول في حمراء اليمن أيها الملك.
2: إنها مدينة أمك قمر، أليس كذلك يا سيف؟
1: نعم يا برنوخ، هي مدينة أمي.
2: سأنتقم لك من هذه الأم الخائنة التي نشزت عن سنة الوجود وأجعلها تدفع الثمن غاليا.
1: افعل ما تشاء، لكن أرجو أن تأتيني بها حية. افعل ما أريد وبالطريقة التي تراها مناسبة يا برنوخ.
2: سأدعو أحد أعواني من الجن ليحملني إلى الجبل المواجه لمدينة حمراء اليمن.

0: الصديق، تعال إلي.
1: لبيك يا برلوغ.
2: اذهب بي من فورك إلى الجبل المشرف على مدينة الحمراء
1: بأمرك يا صاحبي.

0: أتريد شيئا آخر يا برنوخ؟
1: نعم، اذهب وهات لي قبضة من نحاس عليها صورة أنثى.
0: هكما طلبت.
1: حسنا، ها قد كتبت اسم قمر عليها، خذها وادفنها بباب المدينة.
0: وبعد ذلك هل من عمل أقوم به؟
1: نعم، قم بعد دفن قطعة النحاس بإتعاب قمر وإرهاقها بالأوجاع والعلل حتى تعجز عن الأنين.

0: يخفق خفقا هاليا. أيرود، أخرج إلي من اللوح.
1: لبيك يا سيدتي، ماذا تقولين؟
0: أحضر لي طبيبا يداويني ويخلصني من أوجاعي.
1: هناك طبيب قدم من الهند إلى اليمن، سآتيك به حالا.

0: قل لي، ما هو مرضي أيها الطبيب؟
1: ليس في جسمك أي علة أيتها الملكة، أنت سليمة وليس فيك مرض.
0: اذهب في حال سبيلك ودعني أتدبر شأني.
1: إن أمرك عجب،

0: بجسمي من الأوجاع من عمله جن.
1: صدقت أيتها الملكة.
0: أخبرني من يكون هذا الذي ألحق بي الضرر.
1: إنه رجل ساحر يقال له برنوخ، أرسله لهذا الغرض ابنك سيف لأنه أوغر صدره ضدك.
0: لا يزال ابني حيا، لم يموت.
1: أجل، إنه حي يرزق.
0: من الذي نجاه؟ وكنت أحسب أنه هلك.
1: نجته أخته عاقصة.
0: اذهب واحضر لي عاقصة وبرنوخ.
1: أحسبك ستقتلين الاثنين يا قمر.
0: بالطبع سأقتلهما يا عيرود.
1: إن طلبك هذا فوق طاقتي، فإذا حاولت القيام به أحرقتني النيران.
0: إذن اذهب إلى ابن سيف وارمه خلف جبل قاف، ثم عد إلي مسرعا.

0: عيروت، ماذا تفعل هنا؟
1: لقد أتعبتني بتساهلك مع أمك يا سيف. أمرتني أن أبنيك الآن في مكان تلقى فيه حتفك.
0: يتولاني ربي الذي نفسي بيده يا عيروت، لكني أرجوك أن تحملني بحيث يبدو للرأي أنني أمشي على وجه الماء.
1: لك ما تريد يا سيد.
0: أريد أن أترككم قليلا يا صاحبي لأمشي فوق الماء.
2: أن أعجب بالآلة، كيف تسير على الماء يا سيد؟
0: أسرع لي يا عيروت، لا تبقى.

0: الجزيرة لأن أمك استدعتني الآن.
1: عيروت،
0: لقد اشتدت الأوجاع بها على ما يبدو. إلى اللقاء يا سيف.

0: حين استدعيتني فوضعته في جزيرة بالبحر وأتيتك على عجل، فبما تأمرين؟
1: ثقل مرضي واشتدت علتي، هاتي لي الحكيمين سقرديس وسقرديون.
0: لا إلا هذا، أنا أخشى برنوخ الساحر، وإن كنت راغبة في إحضارهما أرسلي أحدا غيري.
1: اغرب عن وجهي يا قاصد، يا قاصد.
2: نعم سيدتي.
1: اذهب من فورك واستدعي لي الحكيمين سقرديس وسقرديون.
2: بأمرك يا سيدتي.

سحرية. هيا اذهب الآن يا مرموخ إلى بلاطتك المرة الخائنة.

0: أليس ذاك القادم الحكيم سقرديس؟
1: بلى.
0: اطلب من الحاشية أن تذهب إليه وتستقبله نيابة عني.

0: أيتها الملكة المبجلة.
1: سقرتيس عزيزي، اجلس على عرشي لأقدم لك الضيافة اللائقة وبعدها نتحدث.
0: لا تهتمي بإكرامي أيتها الملكة، بل طمئنيني عليك.
1: أنا مريضة ولا تفارقني الأوجاع أيها الحكيم، وكل ما أصابني هو من فعل الساحر برنوخ.
0: إذا كان الأمر كما تقولين فإنني مبطل سحره.

0: تعالي معي، تعالي وأنا أدلك على مكان السحر، وحينئذ تخرجين ما فعله من السحر بيدك وتحرقينه بنفسك.
1: أنا طوع أمرك يا سقرت.

0: هنا، هنا أمام هذا الرمل ينتهي طريقنا.
1: السحر ماثل هنا؟ إنها قطعة نحاس، إنها صورة أنثى.
0: في هذه القطعة السحر الذي أذيب.
1: أيها الخادم،

0: كيف تجدين نفسك الآن؟
1: أنا بخير وأشعر بنشاط كبير. سقرديس، سقرديس.
0: نعم.
1: ستبقى عندي، لا تفارقني طرفة عين. أين تركت القاصد الذي كان رسولي إليك؟
0: يا لقلبك الكبير. القاصد في ضيافة السيف أرعد.
1: حسنا، اذهب مع الحاجب إلى جناحك لترتاح.

0: أنا بك مستجير، فلا تقتلني.
1: كيف أقتلك؟

0: أنت عملاق أطول مني بأربع مرات. لا تخف يا رجل، فأنا لا أريد بك سوء، إنما أخبرني عن سبب جلوسك في هذا المكان.
1: أخبرني أولا، أنت إنسي أم جني؟
0: أنا إنسي مؤمن بالله وحده وطائر لأمره ونهيه.
1: وأنا أيضا إنسي، أعبد الله الواحد القهار ولا أعصى له أمرا.
0: قل لي، لما تجلس هنا؟
1: سبب جلوسي في هذا المكان هو أنه في أول شهر آذار من كل سنة يتغير لون الماء في هذه العين 10 ألوان، وحينئذ يأتي سرطان يتلون جسمه بهذه الألوان 10، فنأتي إلى هذه العين في هذا الموعد لنصيده، ثم نبيعه لبعض التجار الذين يفدون إلينا كل عام، وأنا جالس هنا في انتظار السرطان.
0: وما فائدة هذا السرطان؟
1: إن التجار يبيعونه بأثمان باهظة جدا، لأنه إذا أخذ منه جزء صغير وأذيب في ماء الورد ثم وضع في عين أصيبت بالعمى فإنها تبرق بإذن الله.
0: سأنتظر معك إذا سمحت لي لأرى هذه العجوبة.

0: هو السرطان الملون. وها هو سرطان آخر. الحمد لله لقد رزقنا باثنين، واحد لي وواحد لك.
1: أشكرك أيها الرجل الطيب، هل لك أن تدلني الآن على طريق العمران في هذه الجزيرة؟
0: أنت في جزيرة لا عمران فيها، لكنني أستطيع أن أقدم لك فلكا ومجذافين تسير بها في البحر حتى تصل إلى البر الثاني، وهناك تجد المدن والعمران.
1: عسى أن يكون الموج هادئا حين يحملني الفلك في البحر.

وبت في عباب الموج. يا رب يا رب يا رب نجني من هذا الكرب يا

لأنك سخرت لي الأمواج ودفعتني إلى البر. سأضطجع على هذا الشاطئ ليسترد قوتي وتجفف الشمس ملابسي.

0: قل لي يا أخي، ما حكاية هذه المدينة؟ أعني، من علق هذه الرؤوس على البوابة؟
1: يبدو أنك غريب عن هذه الديار.
0: هو ما تقول يا سيدي، فأنا لم أدخل هذه المدينة إلا هذه الساعة.
1: هذه المدينة لرجل عظيم، وله ابنة لا مثيل لها في الجمال، خطفها مارد من الجن فجعلت تبكي حتى ابيضت عيناها من الحزن، ثم أعادها المارد إلى أبيها عمياء فاقدة البصر.
0: أما أحضروا لها طبيبا يداويها؟
1: ينفع فيها طب يا ولدي.
0: وماذا عن رؤوس القتلى؟
1: لقد أعلن والد الفتاة أن من يداويها ويرجع إليها بصرها ستكون زوجته، ويتخذ منه وزيرا، ويقاسمه أمواله ونعمته، وإن لم يستطع عالجوها، ولكنهم عجزوا عن رد البصر إليها، فكان جزاؤهم القتل.
2: السرطان الملون ما زال في جيبي.
0: الحمد لله الذي كشف عنا الغمة وساقنا إلى الخير والنعمة.
1: خير لك يا ولدي.
0: أنا طبيب ماهر، أستطيع أن أداويها وأرد إليها بصرها. خذني إليها ولك الفضل والمنة.
1: بكل سرور، ما دمت واثقا من علمك.

0: إن لم تقدر على شفائها ستلقى مصيراً لا أريده لك.
1: سأشفيها بإذن الله أيها الملك، أوصلني إليها فحسب.
0: أيها الحاجب، خذه إلى مخدع الأميرة.

0: إن بالباب طبيبا يدعي بأن لديه دواءك.
1: قل له أن يذهب في سبيله حتى لا يقطع رأسه وأحمل خطيئته.
0: لقد أتى من بلاد بعيدة ويقول إنه واثق من نفسه ومن قدرته على شفائك.
1: حسنا، فليدخل ووزره على نفسه.
2: أي غرفة هذه؟ مفروشة بالحرير، وسرير الأميرة من فضة مرصعة بالجواهر، كأنها النجوم في سمائها.
0: هل تريد أن أحضر لك أدوات أيها الطبيب؟
2: نعم، هات لي هاونا وقليلا من ماء الورد وموقدا عليه جذوة نار.
0: سيحضر ما طلبت على الفور.

0: هل سيطول مقامك هنا؟
1: لقد انتهيت من صناعة الدواء، وعليك أن تستكيني الآن لأضعه في عينيك.
0: عجل بوضعه أو انصرف عني.

0: الذي فعلت بها؟ هل قتلتها بالسم؟
1: اسكت أيها الحاجب. يا الله، كما خلقت الليل والنهار وجعلت الظلمات والنور، أمن علي بفضلك، واشف هذه الصبية مما أصابها وأرجع إليها بصرها. إنك على كل شيء قدير.

0: حصل لي؟
1: أنت في مخدعك سيدتي.
0: من؟ سيف ابن ذي نزر؟ أنت الطبيب الذي شفاني؟
1: سيدتي، سأبشر الملك أن بصرك قد عاد إليك. يا مولاي، يا مولاي، لقد استردت ناهد بصرها.
2: الحمد لله، هذا خبر يشبه الترياق. أيها الحاجب، خذ الطبيب إلى الحمام وألبسوه حلة فاخرة تليق بزوج ابنتي.

0: خاصة حين جعلتني وزيرا لك.
1: هل تركت سيف لي يا أبي؟ أنت تشغله منذ 10 أيام.
2: خذيه يا ناهد، فهو منقذك للمرة الثانية.
1: ولقد نبذني في المرة الأولى وجعل أخته عاقسة ترميني على شرفة قصرك وتتركني متمنية الموت.
0: لا تتذكري من الماضي آلامه يا ناهد، دعينا نمضي إلى تلك الشرفة ونتحدث هناك.
3: لا وقت لديك للحديث والكلام يا سيف.
4: عيروت، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟
3: أنا أيضا ليس عندي متسع للكلام. تعال الآن لأطير بك.
1: سيف، خذني معك يا سيف، لا تتركني لأنني لا أستطيع العيش بدونك.
4: عيروت، هل نستطيع اصطحاب ناهد معنا؟
3: وهل أستطيع أنا أن أرد لك طلبا؟ هيا معي إلى مدينة حمراء اليمن.

0: صديقي العزيز، دعني أقبل رأسك.
1: برنوخ، ماذا تفعل في قصر أمي يا صديقي؟
0: خذ لوحك هذا واحرص عليه حرصك على حياتك، فإنني من أجله فعلت الكثير، ومن أجله وجدتني هنا.
1: هيا هيا احكي لي ماذا فعلت منذ افترقنا في البحر لأروي لك ماذا حصل معي.

0: سنرى ماذا ستفعل أمك حين ستدخل وتجد مكانها مشغولا.
1: مجددا على العرش. عيوب، تعال وانقذني. اين اللوح؟ من سرقه مني؟
2: كيف حالك يا امي؟
1: كيف يكون حالي يا ولدي العزيز؟ أرح نفسك من أمك واقتلها. لكم أسأت إليك وأنت تحسن، كم قسوت عليك وأنت ترحم.
0: ذلك زخرف القول ومن ورائه السم القاتل. لا تأمن لها يا سيف، اقتلها في الحال.
3: لا أستطيع قتل من ولدتني يا برنوخ.
0: إذن اسجنها حتى تموت في سجنها، وإن خالفتني فإني راجع عنك، ولا تلومن إلا نفسك إن وقعت في يدها ثانية.
3: أما هذا فأنا قادر عليه.
0: دعني إذن أقيدها وأرميها في سجن تحت الأرض.
3: خصص لها جارية تطعمها وتخدمها.
0: سأفعل ما طلبت، وإن كانت لا تستحق الإكرام.
3: برنوخ، لا تطلبيها.
0: علي بعد إنهاء أمر أمك أن أذهب لتحرير رسولها القاصد.
3: القاصد؟
0: نعم، إنه الرسول الذي بعثت به لإحضار الحكيمين سقرديس وسقرديون. التفت أنت لشؤون الناس في المدينة الحمراء ليقوم أنا بعملي.
3: علي أن أحرم عبادة الأوثان في هذه المدينة ما دمت قد استلمت حكمها.
0: رغب الناس بالإيمان والعبادة والطاعة ليتمسكوا بشريعة الله.

ساعد في الإخراج فراس محمد. المخرج المساعد إياد سمندر. الإخراج ثراء دبسي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الخامسة والنصف تماماً، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الجمعة الثامن من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 21 من آب 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة البقرة وسورة النساء، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على حضراتكم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة البقرة والنساء. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني نتكلم فيه حول قصة صالح نبي الله عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. صالح وقومه ثمود، وهي عاد الثانية. عاد الأولى هم قوم نبي الله هود، وكانوا في الأحقاف بين عمان واليمن. أما عاد الثانية أي ثمود قوم صالح كانوا يسكنون في الحجر، والحجر ديار ثمود وادي القرى، وهو بين المدينة وبين الشام وما حولها، وكانوا أهل مواش كثيرة، وكانوا أهل حرث وزروع، وتواصلت عليهم النعم، فكانوا يتخذون من السهول قصورا مزخرفة، ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة، فبطروا بنعم الله وجحدوها وكفروها وعبدوا غير الله، فأرسل الله إليهم أخاهم صالحا من قبيلتهم

يعرفون نسبه وحسبه وفضله وكماله وصدقه وأمانته، فدعاهم إلى الله وإلى إخلاص الدين له وترك ما كانوا يعبدون من دونه. ذكرهم بنعم الله وبأيامه بالأمم المجاورة لهم، فلم يتبعوا إلا القليل. وحين ذكرهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله نفروا واستكبروا وقالوا كما جاء في سورة هود: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك وآدابك. هذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول لهم ما قال. فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق وحده وترك عبادة المخلوقات. دعاهم أن يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم من ضلال، ثم أقام لهم بينة عظيمة وبرهانا على جميع القبيلة بأسرها. قال: هذه ناقة الله، ناقة لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها ومنافعها، هي آية على صدقي. يعني جاءهم بآية واضحة وعلى سعة رحمة ربكم، ذروها تأكل في أرض الله، على الله رزقها ولكم نفعها. ترد الماء يوما ثم ترد القبيلة بأسرها على ضرعها، فمكثت ما شاء الله، وكان في مدينتهم 9 رهط من شياطينهم قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة، يصدون عن سبيل الله، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان صالح قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من كبرهم على الحق. فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار المجموعة عقدوا مجلسا عاما ليتفقوا على عقر الناقة، فانتدبوا أشقى القبيلة. لهذا قال الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها، أي بعد اتفاقهم انبعث استعد وتكفل لهم بعقر الناقة وهم جميعا راضون بل آمرون، فعقرها. كان هذا العقر مؤذنا بهلاك القبيلة كلها. فلما شعر صالح بالأمر ورأى ما فعلوه من فظاعة علم أن العذاب قد تحتم لا محالة، لأن الجريمة قد تفاقمت ولم يبقى حال يرجى. فلما قال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، انتهى الأمر، لا يمكن التقويم، لا يمكن الإصلاح. استيأس الرسل من حال هؤلاء، نبههم بهذا الكلام أن العذاب آت لا محالة. عندها اتفق هؤلاء الرهط 9 على أمر أشد من عقر الناقة، اتفقوا على قتل نبي الله صالح، تعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظ عندهم وكتموا أمرهم خشية من منع أهلهم، لأنه في بيت عز وشرف، قالوا: لنبيتنه وأهله، يعني هذا البيات القتل. ثم إذا ظن بنا أننا قتلنا حلفنا لأوليائه، يعني لأولياء الدم، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. دبروا هذا المكر العظيم لكنهم يمكرون، ويمكر الله لنبيه صالح حينما كمنوا في أصل جبل لينظروا الفرصة في صالح. بدأ الله بعقوبتهم، هذا العقاب المقدم، أرسل الله صخرة جبل فشدختهم هشمتهم وحطمتهم وقتلوا أشنع قتلة. ثم لما تمت 3 أيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم فأصبحوا خامدين، ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، على لسان نبي الله صالح نصح لهم، هكذا الأنبياء ينصحون أقوامهم لكن

لا يجدون الآذان الصاغية والقلوب الواعية، فجميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وهؤلاء المكذبون أهلكوا لأنه كذبوا بالحق. ولهذا في كل قصة يقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، هؤلاء الأقوام. وكانت العقوبات متتالية لهذه الأمم الطاغية. فالعقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عن الآباء والأجداد الضالين، هؤلاء لا مكان لها في الحجة الصحيحة الدالة على الحقيقة. لذلك كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا يزعمون أنهم يسلكون سبيل الأجداد. وهذا ما قالته قريش للنبي عليه الصلاة والسلام عندما دعاهم دعوة الحق. أيضا تذرعوا بأنهم ينتهجون منهج آبائهم وأجدادهم ولا يمكن أن يبدلوا. فليس كل ما جاء به الأجداد أو الآباء كان حقا. الأنبياء جاءوا بدعوة الله الصادقة فيها الحق، لكنهم كذبوا وأوذوا وكان العقاب. هكذا هي السيرة للأمم، وفيها العبرة والعظة للاحقين. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم من قصص القرآن الكريم.
2: فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى أولى حلقاتنا من برنامجكم من قصص القرآن الكريم، حيث نستعرض فيه مع حضراتكم في كل حلقة قصة عظيمة من قصص القرآن، نأخذ من خلالها عبرة وعظة، ونستخلص منها دروسا جليلة تزرع في النفوس تعظيم أوامر الله، وتحكي لنا عن أقوام عاشوا قبلنا على هذه الأرض كيف كان عاقبة أمرهم. فبسم الله نبدأ، ومن قصص القرآن ننهل.

مستمعين الكرام، إن قصص القرآن عبرة لأولي الألباب وهداية لأهل الرشاد وزيادة في اليقين والإيمان. فيها ذكر الرسل ودعواتهم وأنباء الصالحين وعباداتهم وأخبار العصاة وعاقبتهم، وهي الموعظة لمن أراد الموعظة والهداية لمن رام الهداية. وكل قصص القرآن ترتكز على مواضع العظة والعبر والهداية للاهتداء بها، وعلى مواضع الإثم والغواية لاجتنابها، وتعرض عن تفصيلات لا فائدة منها كمعرفة الأسماء والأزمان والأمكنة ونحوها. وقصتنا اليوم هي قصة بقرة بني إسرائيل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:

وقصة هذه الآية أنه كان رجل من بني إسرائيل له مال كثير، وكان له ابن أخ فقير، فأراد أن يتزوج ابنته، فأبى أن يزوجه إياها، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي، ولآخذن ماله، ولأنكحن ابنته، ولآكلن ديته. فلما قدم التجار ببضائع إلى بني إسرائيل، طلب من عمه أن يذهب إليهم معه، فقال: يا عم، انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم، لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع ابن أخيه ليلا، حتى إذا كان بالمكان الذي به التجار قتل عمه ثم رجع. فلما أصبح جاء بيت عمه يطلبه كأنه لا يدري أين هو، ثم انطلق في طلبه يبحث عنه، فإذا هو في ذلك المكان عند هؤلاء التجار وهم مجتمعون على جثته، فقال: قتلتم عمي، فأدوا ديته. ورفعهم إلى نبي الله موسى عليه السلام ليحكم عليهم، فقضى موسى عليه السلام بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادع لنا ربك حتى يبين لنا من قتله، فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكننا نستحي أن نعير به. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله، وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من

إن من لطائف ما أورده الماوردي في تفسيره أنه قال: إنما أمروا بذبح بقرة دون غيرها، لأنها من جنس ما عبدوه من دون الله، فأمرهم الله بذبح بقرة ليظهر من إجابتهم ما بقي في نفوسهم من أثر تعظيمهم للعجل، فإذا امتثلوا بالذبح هان عليهم أمره، وعلموا فساد ما كانوا عليه من تعظيمه. ثم إن ذبح البقرة كان سبباً في إحياء الميت، لأن هذا يكون أبلغ في إظهار قدرة الله تعالى على خلق الأشياء من أضدادها، فأراد الله تعالى أن يريهم كيف يحيي المقتول بقتل الحي. إن الجهل مرقاة الجفاء، فحين استعاذ نبينا موسى عليه السلام من الجهل عندما قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ فإننا نتعلم منه أن الاستهزاء من سؤال السائل المسترشد هو من أقبح الجهل، وهذا ينتفي عن الأنبياء قطعا. أما اليهود فقد وصموا نبيهم بالاستهزاء لفساد عقيدتهم فيه وقلة إيمانهم به، ومع ذلك فهو يدل على قلة حيائهم وغلظة طباعهم وجفائهم. وقد حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم شيء من قبيل ذلك يوم قسمة غنائم حنين، إذ قال له أعرابي: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. وقال له آخر: اعدل يا محمد. وفي هذا كله دليل على قبح الجهل، وأن التمادي فيه مفسد للدين، وأن أصله من غلاظة الطبع وقسوة القلب. وإنما يهون على الإنسان اتباع الحق وتنفيذ أمر الله تعالى من غير مجادلة حين يلين طبعه ويرق قلبه ويعظم في النفس شأن الآمر وإجلاله.

مستمعينا الكرام، نقف مع حضراتكم إلى هنا، وسنتابع الكلام عن قصة بني إسرائيل في حلقة قادمة من برنامجكم من قصص القرآن الكريم. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دمشق من قصص القرآن الكريم. الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أطفئ بهذه الآية نار حسرتك على كل فرصة ضاعت وعلى كل وظيفة خسرتها وعلى كل حبيب أفلت يدك في منتصف الطريق وعلى كل صديق حسبت أن له وجها جميلا فلم يكن هذا إلا قناعا لذئب جارح ما أخذه الله منك فلحكمة وما تركه لك فلرحمة فإن علمت الحكمة فاشكر وإن جهلتها فاصبر أقدار الله كلها خير وإن أوجعتك.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

0: أخي المزارع، من العمليات والخدمات الزراعية الضرورية للبساتين والمحاصيل المختلفة عملية التسميد، من أنواع التسميد الفيرمي كومبوست. ماذا نعني بهذا النوع من أنواع التسميد؟ كيف يمكن استخدامه؟ وما هي فائدته؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية علا الحسن، مراسلتنا في محافظة حمص.
1: أعزائنا المستمعين، يسعد أوقاتكم. في ظل التوجه العالمي تجاه الحفاظ على صحة البيئة والحيوان والإنسان، يتوجه عدد كبير من الفنيين الزراعيين لنشر تقنيات الأسمدة العضوية، ومنها الفيرمي كومبوست، والذي يعتبر من الأسمدة العضوية الذي يحافظ على صحة التربة والمنتج الزراعي. حول هذا الموضوع التقينا بالمهندسة شذى الصالح، مهندسة في دائرة الإرشاد والتنمية الريفية. أهلا وسهلا أستاذي شذى.
2: أهلا وسهلا فيكي،
1: يعطيك العافية. هلا كنا عم نقول بالمقدمة إنه اليوم في توجه عالمي نحو استعمال الأسمدة العضوية. تقدر تفسري لنا هذا التوجه وتبرري لنا ليش اليوم توجهات العالمي نحو الأسمدة العضوية؟
2: يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. نحن كفنيين بدائرة الإرشاد عم نحاول إنه نوجه المزارعين نحو استخدام الأسمدة العضوية مشان التقليل أو التخفيف من استخدام الأسمدة الكيميائية، ولأنه تطبيقها سهل وبوفر كتير على المزارعين.
1: يعني نحن اليوم نستعمل الأسمدة العضوية لأنه هي بتحمي التربة من التلوث وبتحافظ على المنتجات الزراعية.
2: تمام.
1: طيب، كنا عم نقول إنه واحد من الأسمدة العضوية أو من أهم من اليوم هو الفيرمي كومبوست. شو بدنا نقول للمزارعين شو هذا الفيرمي كومبوست اللي مسمعان عنه قبل؟
2: السماد الفيرمي كومبوست هو سماد الديدان، فهو بينشق هذا السماد بينشق لكلمتين. الفيرمي هو الديدان، الفيرمي هي الديدان بتكون لونها أحمر، طبعا غير الديدان الأرض. في كتير إلى أنواع ومتوفرة بسوريا. وشغلة تانية كتير مهمة إنه بتتميز عندها تكيف كتير عالي ضد في ظل الظروف البيئية الغير ملائمة. أما الكومبوست هو السماد، هو سماد عضوي طبيعي غني بالعناصر الغذائية والكائنات الحية الدقيقة، ينتج عن هضم هالمواد العضوية بواسطة الديدان.
1: يعني إحنا نقول للمزارع اليوم الفيرمي كومبوست هو سماد الدود.
2: تمام.
1: اللي ما بيعرفه أو مسمعان عنه. طيب ليش اليوم بدنا نوجه المزارعين يعني ليش بدي أقول للفلاح أو للمزارع تعال اليوم تعمل فيرمي كومبوست، شو رح يستفيد؟
2: هلا أول شيء نحنا رح نقول له إنه في عنا تقنية جديدة وحديثة عم ننشرها بين المزارعين، هو سماد الفيرمي كومبوست. هو لأنه فيه مميزات كتير كبيرة، أهم إنه نحنا رح نشرح له إياها بعدين نطبق له إياها بشكل عملي. أول شيء إنه كتير خفيف على الجيب، بيقلل التكاليف، بيزيد الربح. شغلة تانية تطبيقه كتير سهل على المزارع. أهم نقطة إنه هو بيعمل تدوير للمخلفات النباتية والحيوانية الموجودة بالمزرعة، بدل ما يراكمون وينشر التلوث الموجود بالقرية، هيك بيحافظ على البيئة. وأهم شيء هو كمان صديق لل

0: البيئة. والنقطة المهمة الأكثر، بيقلل وبيخفف من استخدام الأسمدة الكيميائية، مثل ما تفضلتي حضرتك ببداية اللقاء قلتي لي إنه هو هذا هو الهدف من الموضوع، إنه نتجه للأسمدة العضوية النظيفة مشان نحصل على محصول ذو قيمة غذائية عالية وإنتاج جيد.
1: طيب هلا نحن اليوم اقتنع معنا المزارع وبده يستعمل فيرمي كومبوست، كيف بده يحصل عليه؟ يعني أنا بدي أروح أشتري من صيدليات، بشتري من سوبر ماركت، أو فين أنا أعمله؟ كيف بدنا
0: هلا السماد الفيرمي كومبوست متواجد بالصيدليات، بس أنا ما بدي أروح أقول له روح أشتري السماد جاهز. أنا شو استفدت من هذا الموضوع؟ أنا بدي نظف له البيئة المحيطة بحقله، بدي أنا حافظ على صحة صحته إله وصحة أولاده بالغذاء، صحة النبات، صحة التربة. فيني أقول له روح اشتري جاهز، بس هيك التكلفة المادية كتير كبيرة، فأنا بتجه لحتى خليه هو يتعلم بإيده المزارع كيف يشتغل هذا السماد. ففي مكونات كتير بسيطة وسهلة، من ما في تكلفة كتير عالية. بيستخدم أول شيء إنه بيأمن على الديدان طبعاً متوفرة. نحن بدائرة الإرشاد بنقول له وين ممكن يلاقي هاي الديدان. شغلة تانية بده يكون يأمن على الفرشة اللي هي مادة عضوية. طبعاً أهم نقطة لازم يعرف المزارع إنه لازم يكون هذا السماد متخمر وليس طازج، هاي نقطة كتير مهمة. المادة العضوية أي مزارع أكيد عنده شق من مزرعته فيها سروي حيواني، فالمادة العضوية متوفرة. المادة الثانية هي المادة الكربونية، هي قش أو تبن كمان موجود. والشغل الثاني حوض أو وعاء بلاستيكي، فهي أهم المكونات اللازمة لإنتاج والبدء بتربية الفيرمي كومبوست.
1: طيب شو هي علامات نضج السماد؟ أنا كيف بعرف إنه هذا السماد هلأ صار ناضج؟
0: أنا حتى وصل أستاذي لعلامات نضج السماد، أنا بدي أهتم بكذا موضوع حتى يصير عندي سماد ناضج. أهم الأمور اللي أنا لازم يعني أهتم بهذا الحوض، إني أنا لازم أهتم بموضوع التهوية المستمرة، والرطوبة تكون مناسبة، والطعام يكون مناسب، حط له الطعام المناسب على مراحل. إذا اهتميت بهاي الأمور كلياتها فأكيد رح تحصلي على سماد ناضج.
1: شو العلامات
0: اللي أنا العلامات إنك أنت وقت بتطلعي على الحوض بتلاقي في انخفاض بالكتلة الحجمية للحوض، هاي نقطة. النقطة الثانية بتلاقي إنه لون الوسط صار بني غامق، والحبيبات صارت مثل حبيبات النسكافيه هيك بيكون. ووقتها بتلاقي انه صار في تكاثف كتير وتكاثر بالديدان، فمعدة الديدان ما عاد تتكاثر ابدا. هي اهم علامات نضج.
1: طيب انا ممكن يكون عندي هدف ثاني او استفيد من تربيه الديدان غير انه انا سماد، هدف تجاري مثلا؟
0: هلا الهدف الاساسي من تربيه ديدان الفيرمي كومبوست عند المزارع، اول شيء هو الهدف الاولاني، اول شيء الاكسار. تلاقي انه الديدان بلشت بمراحل لحد تكون اوقات صغيره، بعدين بتصير متوسطه، بعدين بتصير لسرج، هي اكسار الديدان. والهدف الثاني هو تكثيف الانتاج. بعد ما حصلت هذا السماد والنضج عندي، انا بدي اهتم، بدي اعرف ايمت اختار الوقت المناسب للحصاد. النقطتين لازم يفهم المزارع، انه اهم نقطتين، انه انا ما بصير اني اقطف اقصد الديدان قبل ما أعرف إنه أنا صار عندي سماد ناضج، لأنه هذا بضر كتير التربة. فوقت الحصاد لازم بتلاقي إنه الديدان توقفت عن التكاثر، هون لازم قرر إنه أنا لازم أبدأ بحصاد الفيرمي كومبوست كحصاد. ممكن حصاد ميكانيكي، ممكن حصاد يدوي، ممكن حصاد فيزيائي، بس الطريقة الشائعة لحصاد ديدان الفيرمي هو فرز الديدان عن السماد وغربلته. هاي اهم نقطه. بعد ما انت نضج السماد عندك ما بدك تفرز الديدان، كيف وغربته؟ كيف بدنا نفرزه؟ عن طريق الهجره، اللي تلاقي الديدان الهجره الذاتيه لحوض ووسط تربيه جديد.
1: كيف نخزن هذا السماد اذا كان تخزن؟
0: التخزين بعد ما انا غربلت السماد وصار عندي سماد بمواصفات جيده ممتازه، انا بخبيه بعبئه باكياس برطوبه مناسبه بعيدا عن الحراره والرطوبه.
1: طيب هي شو يعني إذا اليوم إجا الفلاح أو المزارع بده يبلش، حب الفكرة واقتنع فيها وبده يبلش يعمل الفيرمي كومبوست، شو المكونات الأساسية اللي بتخليه بتمكنه إنه يبلش بإنتاجه؟
0: المكونات نحن حكينا إنه المكونات موجودة ضمن مزرعته، المكونات
1: مخلفات
0: المزرعة والقش والتبن، يعني كله موجود وتكلفة كتير قليلة.
1: بنهاية هذا اللقاء أستاذ شزا، نحن نقول لأي مزارع أو فلاح اليوم عنده هاي المكونات البسيطة اللي هي موجودة بأي بيت وبأي مزرعة، إنه من هلأ ياخد قرار وبلش ينتج فيرمي كومبوست، ما ينجو لحتى يستفيد.

0: الانتاج ويطلع محصول وفير وجيد، او حتى ينجو لانه بينظف البيئه وبيساعده لحتى يرجع له بعائد مادي. شو بتحبي حضرتك تقولي للاخوه المزارعين اللي عم يسمعونا بنهايه هذا اللقاء؟
1: اول شيء جاهزين نقدم اي مساعده واي معلومه فنيه، لانه بالنهايه نحن بيهمنا مصلحه المزارع. فانا بالنهايه انا بيهمنا نحن كفنيين بيهمنا مصلحة المزارع، بيهمنا يخفف من استخدام الأسمدة الكيميائية، وإن شاء الله نكون عم نقدم شيء حلو يفيد المزارع.
0: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعزك.
0: شكرا لوقتك للمعلومات القيمة، وشكرا للأخوة المستمعين.
1: شكرا
0: على وقتهم.
1: يعطيكم العافية.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: كل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي. سوريا تشرق من جديد.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يشيد بزيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية واصفا إياها بأنها محطة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني يرحب بالتزام وزير الداخلية بتطبيق المساءلة في قضية الشاب محمد غميرة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد أن تصريحات قائد قسد مظلوم عبدي تمثل بداية لمرحلة جديدة تعزز حضور الدولة وهويتها الجامعة لكل السوريين. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار ناجم عن مخلفات حرب وقع داخل منزل في بلدة مشمشام بريف إدلب الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذيفة الأراضي الزراعية جنوبية قرية جبات الخشب بريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للاتصالات تعلن عودة خدمات الشكاوى على الرقم 100 إلى جانب خدمات الاستعلام عبر الرقمين 147 و199 بعد إصلاح العطل الذي أثر في الخدمة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. بعد ما وصلنا على اللادقية وحطينا رحالنا على شط البحر ولقينا شاليه ننزل فيه بإجرة معقولة، فصار لازم ننزل نسبح. شنو على قول المثل، من حضر السوق باع واشترى. ومو معقولة جايين على البحر مشان نتفرج عليه، ومشان هيك بكرنا الصبح قبل ما تحمى الشمس ونزلنا على البحر. وما أن وصلنا حتى التفت علي المحروس ابني وسألني:
2: بابا أنت بتعرف تسبح؟
1: معلوم، يا ما سبحت بهموم ومشاكل الناس.
2: قصدي بتعرف تسبح بالبحر يا بي؟
1: معلوم بعرف، وفوق معرفتي بسباحة الشهر الماضي اشتريت كتاب كيف تتعلم السباحة.

0: في 5 أيام وحفظته. يعني نظريا أنا معلم بسباحة. أما حرمنا المصهون السيدة أما عنتر فكانت خايفة من البحر وعم ترجف من الخوف. شو بنام عنتر؟ على علمي صار لك شهرين عم تحضري للجاي على البحر، شايفك مرعوبة. خير؟ قالت لي ايه والله مرعوبة، والله مرعوبة يا ابن عمي. هلأ إذا نزلت على البحر وإجاني حوت وقرب بده يبلعني شو لازم أعمل؟ قلت له لا تعملي شي، افتحي تمك وقولي له أنا أم عنتر، بتلاقي لحاله انسحب وبطل يبلعك. قالت لي وليش ما راح يخاف وينسحب وما يبلعني؟ شنو بيخاف على سمعته؟ قلت له. قالت لي ابن عمي أبو عنتر. قلت له يا عيون أبو عنتر مري. قالت لي يعني إذا كان الحوت ابن عالم وناس برقدان اجت شي سمكة قرش وبدها تاكلني شو بعمل؟ قلت له احمدي ربك، احمدي ربك انه شواطئنا ما فيها سمك قرش. قالت لي عم قول برقدان ابن عمي، برقدان يعني اذا سمكة قرش تسللت واجت على شواطئنا وتقصدتني انا بالذات. قلت له لا تخافي، لا تخافي بنوب، شنو القرش بس يشوفك بيهرب. قالت لي يه وليش بقى القرش رح يهرب مني؟ قلت له لأنك ليرة. المهم وكل ما أم عنتر توصل لعند مية البحر ترجع خايفة مشان تسألني سؤال وتقلي ابن عمي مو كانوا عم يحكوا انه في أناديل بحر وانها بتلزق بجلد اللي عم يسبح وبتعمل له مشاكل جلدية؟ قلت لها مظبوط، بس أناديل البحر لملموها وما ضل ولا انديل. قالت لي وشو عملوا فيها؟ قلت لها باعوها للناس مشان يضووها بدال الكهرباء يا مو. حلوة ما والله حلوة تفش القهر. المهم أما محسوبكم فنزل وسبح. ومن زمان ومن زمان يا أبا عنتر ما غسلت جلدك بمية البحر. اسأل الله على أيام كنت فيها مثل الشبوط، إذا طلعت من المي بختنق. إيه وبين وبينكم كنت مبسوط بسباحة ومشان هيك غمقت، وفجأة لقيت واحد عم مد إيده من جوات المي وبينته رح يختنق. أوف قوام سبحت لعنده وسحبته وجريته معي على الشط، وبعد ما طالع المي اللي بلعها وأخذ نفس قال لي
1: كنت خيرك لولاك كنت غرقت.
0: طلعت بوجهه مليح،
2: لك والله هالوجه مو غريب علي،
0: لك مو أنت موفق السواس اللي بزمانك أخذ بطولة عبور المانش بسباحة؟
1: اي والله أنا بزاته.
0: شو ما عرفتني؟
1: لا والله ما عرفتك، مين حضرتك بلا ذكرى؟
0: أنا أخوك أبو عنتر. لك شو نسيت؟ نسيت لما كنا نتدرب على السباحة بالمسبح وكنت أنا رح أغرق وجيت أنت وأنقذتني؟
1: أيوة تذكرت هلا.
0: لك على علمي إنك سباح وعالمي وأخذ جوائز عالمية، لك شو قصتك يا موفا؟ لك كنت رح تغرق بشبر ونص مي.
1: عم تسألني شو قصتي وليش كنت رح أغرق؟ يا سيدي رح لك، بعد ما أخذت بطولة عبور المانش تجوزت وإجاري أولاد وكبروا الأولاد، يعني بعد ما كنت أسبح بالبحر صرت أسبح بمشاكل عيلة 25 سنة ما قربت فيها على المي.
0: هلأ تركني من المي، بدي أفهم منك ليش كم ولد ما شاء الله عندك؟
1: 17 ولد، 11 صبيان و6 بنات.
0: وليش كل هادلك يا أخي ليش؟ شو عامل مفرخة أرانب؟
1: هيك شي مشان الله أعطيني إذنك.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

صباح الخير لكم مستمعينا وجمعة مباركة. بصباح سوري ليوم الجمعة 21/8/2026. رح كون معكم من خلف المايك بالإعداد والتقديم رح طه. وفي الإخراج جنينة الخضري. سعد صباحك. صباح الخير لكل شخص استيقظ هذا الصباح حزينا لأنه يحمل هم، أو ربما حزين لأجل أمر ما. ابتسم يا صديقي، فالدنيا عبارة عن لحظات إما سعيدة وإما حزينة، وكل مر سيمر. عاهد نفسك هذا الصباح أن تكون سعيدا وتضع حزنك جانبا، فلا شيء يستحق الحزن.

قصاص الأمل ترسو راية اليقين، نؤمن أن الظلام يجابهه الصبح فيدمغه، وأن الفرج عاكف في زوايا البلاء يقتات الصبر ويرتقب. كن، وأن الشدة ما استطالت يوما إلا وذرتها رياح الرخاء. فلن نبرح، سنظل على رابية الرجاء والدعاء، ننتظر المنى ونؤمن بالقدر الجميل. صباح الخير مرة أخرى.

لا شيء يستحق أن تحزنوا عليه إلا دينكم إذا نقص، وعقيدتكم إذا تلمت، وتقصيركم مع الله إذا جاوز الحد، وكل ما دون ذلك مؤقت يمضي بالتجاوز، وعابر ينسى مع الزمن، وفان ووجه الله باق، وما كان لله من أمور الدنيا فسيبقى، وما كان لغير وجهه فزائل لا محالة.

في صباحنا السوري لليوم مستمعينا ومتابعينا، أكيد رح نبدأ بفقرة الأرصاد الجوية، وحيكون معنا فقرة الأخبار المحلية والعديد من الفقرات المنوعة كالفقرة الطبية وفقرة آية. ومعنا سؤالنا التفاعلي لليوم مستمعينا، هل ما زالت صلة الرحم والاطمئنان على الأقارب جزء من حياتنا اليومية أم أخذتنا مشاغل الحياة؟ هل ما زالت صلة الرحم والاطمئنان على الأقارب جزء من حياتنا اليومية أم أخذتنا مشاغل الحياة بعيدا عنها؟ فيكن تتواصلوا معنا مستمعينا عبر الواتساب على 0981810950 لمحفظة الرقم، أيضا تسمعونا على قناة إذاعة دمشق على تيليجرام وعبر الموقع الإلكتروني damasradio.fm، عم تتابعونا أيضا على النايل سات على 11938.

مستمعينا، بطقس اليوم يعني بين الحرارة ودرجات الحرارة مرتفعة من الصباح الباكر، متفقين أنه جنينة على هذا الموضوع. طقس حار رطب في الساحل وحار جدا في الداخل. سترتفع درجات الحرارة أكثر بعد أسبوع مع أول أيام سعد اللهب. طقس حار رطب مستقر غائم جزئيا في الساحل مع انخفاض بسيط على درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء القادم بين 1 إلى 2 درجة، ثم تعود درجات الحرارة للارتفاع مع اقتراب سعد اللهب ثالث صعودات الصيف، حيث ترتفع خلاله درجات الحرارة مجددا بشكل واضح، والرطوبة تصل في الساحل بين 75% نهارا و85% ليلا، مما يرفع الشعور بدرجات الحرارة 6 درجات كاملة. أما المناطق الداخلية فستستمر درجات الحرارة فيها مرتفعة والجو حار جدا نهارا. الرياح جنوبية غربية سرعتها حتى 25 كيلومتر في الساعة، وتنشط أكثر خلال الأيام القادمة، وأمواج البحر بارتفاع 40 سنتي، وحرارة المياه حرارة مياه البحر 29 درجة. أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في اللاذقية 30 نهارا 26 ليلا، طرطوس 32 نهارا 23 ليلا، حلب 40 نهارا 27 ليلا، إدلب 38 نهارا 25 ليلا، دمشق بين 39 و28، أما في درعا 37 و21، السويداء 37 و21، القنيطرة 34 و23، دير الزور 41 و27، الحسكي 39 و25، في الرقة 40 و25، تدمر 41 و24، أما في إسلام في 32 و20، القدموس 32 و20، سرغاية 33 و23. هذا كل ما لدينا مستمعينا بأحوال الطقس.

وبفقرتنا التالية مستمعينا رح نكمل سوا ببعض الأخبار المحلية. نبدأ من مهرجان صيف الشيخ بدر، فعاليات سياحية وتراثية تنعش الحركة السياحية بطرطوس. وإبراهيم فستق يحصد برونزية أولمبياد المعلوماتية الدولية في أول مشاركة له. وزارة النقل أو وزارة العدل عفواً تطلق منصة الوساطة القضائية لتعزيز التسوية الودية للمنازعات. ومهرجان رأس البسيط السياحي، فعاليات ترفيهية وتراثية وترويج للمنتج المحلي. وإلى الشمال السوري، وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بقرية عين القصب بريف جسر الشغور في إدلب. ووزير الطوارئ، العدالة ستأخذ مجراها في قضية وفاة الشاب محمد غميرة. وبالانتقال إلى حلب، لتعزيز تراث المدينة الثقافي انطلاق فعاليات مهرجان ليالي حلب الثقافية. ونعود إلى الجنوب السوري، إلى دمشق. نقل دمشق تنفي حصر تسديد الرسوم بمركز الدفع الإلكتروني. وبوليفارد النصر في حمص، مشروع حضاري أو حضري متكامل يدعم التعافي الاقتصادي والعمراني. التربية تصدر التعليمات التنفيذية للدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء. والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعلن أسماء المرشحين لمسابقة التوظيف. أما من أخبار الجالية السورية، في غازي عنتاب تم تخريج 154 حافظ وحافظة للقرآن الكريم من أبناء الجالية في تركيا. ومديرية الطوارئ

طوارئ 58 حالة غرق في الرقة منذ بداية العام وتعزيز قدرات فرق الإنقاذ. وفي خبرنا الأخير، النفط يصعد إلى أعلى مستوى له في شهر بدعم من التوترات في مضيق هرمز. هذه كانت مجموعة الأخبار المحلية لهذا اليوم.

نستقبل رسائلكم مستمعينا واتصالاتكم على مدار الحلقة اليوم حتى الساعة 10:15 على الأرقام 225-44-46 225-44-47 228-44-43 وعلى رقم الواتساب 0981-810-950. وسؤالنا لليوم عن صلة الرحم، برأيكم يعني هل ما زالت صلة الرحم صفة متوارثة بين الأقارب، وهل ما زالت جزء من حياتنا اليومية أم أخذتنا مشاغل الحياة بعيدا عنها؟ رسائل ومشاركات المستمعين من دكتور علي من دمر عم بيقول تحية طيبة أخت مرح وطاقم الإخراج عن الموضوع التفاعلي عن صلة الرحم هذه الأيام، بالرغم من تعدد وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها فالملاحظ أن صلة الرحم في تراجع مع الأسف، وحتى لو تم التواصل فإنه يتم في أدنى درجاته وبفترات متباعدة. يسعد صباحك دكتور علي.

رسالة من أبو عامر من السويد عم بيقول: أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم، وجمعة مباركة. جمعة مباركة عليك كمان أبو عامر. إن شاء الله وبعونه سوريا بتمشي للطريق الصحيح بهالفترة. الصبر رح يكون له نهاية سعيدة ومشرقة على الجميع بإذن الله.

تعالى، ولكن لن يكون إلا بصفاء النية ويدا بيد وأيضا فوق يد. يسعد صباحك يا أبو عامر. أيضا رسالة: اللهم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أحوالنا. نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا لا عناء فيه ولا فتنة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أهلنا ومن نحب، واكتب لنا الخير والستر حيث كان. اللهم لا ترد لنا دعوة ولا تخيب لنا رجاء، وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة من ياسر من مرسين. اللهم آمين يا ياسر، اللهم استجب يا رب.

الحياة لا تخلو من الألم لكنها تفيض بالجمال الذي ينتظر إشراقة ابتسامتنا. نأمل في الله الخفي تأمل في الله الخفي بك، فكل وقت تعيشه هو فرصة ثانية وهدية غالية. حين يرد الله إلينا أرواحنا ولا يقبضها قل الحمد لله وافتح قلبك للحياة. من أزمير أبو عمر يسعد صباحك. أيضا صباح الخير يا أحلى وأجمل كادر، صباح المودة والاحترام جنينة ومرح. السلام عليكم من سمير عبد الرحمن الغوطة الشرقية، يسعد صباحك وكل أهل قرية القيسة يا سمير. صباح الخير والسعادة للكادر الغني وللمبدعة جنينة. رسالة من محمد نجار من حلب الشهباء عم بيقول بطلب أغنية أهواك وبهديها لبنتي أمنية القادمة من تركيا. إن شاء الله الحمد لله على سلامتها وأكيد في حالة توفرت تكرم عينك.

على 225-44-46 225-44-47 228-44-43. نستقبل اتصالاتكم على مدار الحلقة لليوم الجمعة أيضا على 098 شو كان الرقم 0987-810-950 الورقة زحطة أيضا هذا رقم التواصل عبر الواتساب 0987 يا رب ما كنا قلتكم يا من شوي غلط 810-950 أيضا فيكم تسمعونا وتشوفونا بالصوت والصورة على التليجرام على قناة إذاعة دمشق وأيضا على النايلسات على 11938 وأيضا تسمعونا من كل أنحاء العالم على الموقع الإلكتروني damasradio.fm.

0: الحكيم أن محمد خلف أبو يامن السلمي عم بيقول: يبقى أعظم ما نتمناه أن يرد الله قلوبنا إليه مردا جميلا يغنينا عن الحياة بما رحبت، حتى لو انشغلنا لابد من المودة والاقتراب ممن تربطنا بهم أمتن العلاقات. يسعد صباحك يا صديقنا محمد. عم بيقول أيضا معروف خليفة: حفظكم الرحمن وجعل جمعتكم خير وأمان، أسأل الله العظيم في هذه الجمعة المباركة أن يهبكم من السعادة ما يمحو الأحزان. تحياتي لكم ولأصدقاء الملك السعيد وعدنان. وعم بيقول أيضا معروف: بالنسبة لموضوعنا، صلة الرحم للأسف تكاد معدومة حاليا. تحياتي لكم. تحية لك ويسعد صباحك. معنا اتصال. صباح الخير.
1: يسعد صباحك مدام مرح الطاهر الإنساني العظيم.
0: صباح الخيرات، كيفك؟
1: كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. أنا أبو علي من الغوطة على طول، يعني
0: أهلين أبو علي. أهلين أبو علي،
1: نفتخر فيكم ونشوف حالنا فيكم.
0: ونحن كمان بنفتخر بمستمعينا. كيفك أبو علي؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله رب العالمين. أنا اللي سميتك الحجة وأنا
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. وإذا حضرتك معك حاجة عقبال عندك إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله ربي بصحتك وبرفقتك ونكون خادمين إن شاء الله.
0: الله يسلمك يا رب. شربت قهوتك؟ شربت قهوتك أول شيء؟
1: هلا نعم.
0: شربت قهوتك؟
1: أهوتي أنا ما شرب الشاي، ما مشرب لا.
0: شربت شايتك؟
1: شاي
0: إن شاء الله صحة وهنا. شربت الشاي
1: على قلبك. إيه. الفلاحين كلاتنا بنحب الشاي، ما بنحب القهوة.
0: شربته يعني؟
1: إيه شربته.
0: مع حدا إلا لحالك؟
1: والله مع العيال والأولاد.
0: تعتبر صلة رحم يعني؟
1: إيه نعم. إيه الحمد لله.
0: شو رأيك بموضوعنا اليوم؟ عم نحكي عن صلة الرحم.
1: والله من أحلى ومن أروع ما يمكن. أنت من أروع ما يمكن والموضوع من أروع.
0: الله يسعدك يا رب. شكرا كتير لك. شكرا.
1: أهلين. مدام بالنسبة لصلة الرحم كانت قديما أقوى من هيك كثير، كانت قديما يعني تفقوا العيلة وعيلة العيلة مثل ما بيقولوا على مثلا طبقة بسيطة.
0: صح.
1: أما لا يا ولدا، مع تقدم المعلوماتية تقدم التطبيقية وهي السوشيال ميديا وهالشغلات هاي، فما ضل لصلة الرحم النادر والبسيط.
0: شو بده برأيك بعود الأسباب؟ هي بس لأنه السوشيال ميديا؟ بالعكس، السوشيال ميديا لازم تقرب الناس من بعضها.
1: والله يا مدام، هي السوشيال ميديا والشغلات هاي والله يعني شو بدي أقول لك، يعني ألغت كتير كتير شغلات حاجة ما فيها إلها.
0: طيب، ما ممكن يكون من بسبب ضغط الحياة، مشاغلنا اليوم ما عاد فيها الرفاهية اللي البني آدم هيك يروح زيارات كنا قبل.
1: طبعا مدام ما عم تتفضلي مشاغل الحياة وكذا وكذا، بس لا يغنيك عن زيارة أبوك مثلا أو أمك.
0: نعم.
1: إذا كنت أنت بمحافظة دمشق ولا بمحافظة حلب ما بيغنوك، مزبوط ولا لا؟
0: نعم.
1: ما بصير بدك تروحي شوفيهم وكذا وإلى آخره. إيه
0: طبعا.
1: هو تقدم العلوم ما بدنا أطول كثير مشان حضرتك ومشان أستاذ المشاهدين والمتابعين.
0: الله يسعدك.
1: فنحن نوجه لكم كل إجلال وكل أكبر وكل تحية وكل حب، وإن شاء الله على طول من حسنين إلى أحسن. يا رب.
0: الله يسعدك يا أبو علي، محبتنا لإلك وسلامنا لكل الأهل.
1: شكرا لكم كثير. شكرا لكم. مع السلامة.

0: كمان معنا اتصال. صباح الخير.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: بدك يسعدني صباحكم.
0: وصباحك يا اهلا وسهلا.
1: تحية كل واحد يوم الجمعة يصلي على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام. مين معنا؟
1: معك ابو موفق من الشاوي.
0: اهلين ابو موفق، كيفك؟
1: يا اخي
0: ما عم نحفظ، يعني انا ما عم بحفظ اصوات، شو اعمل يعني يا ابو موفق؟
1: شوي شوي
0: حكر علينا ابو موفق. جمعتك مباركة ان شاء الله.
1: الله يبارك فيكي. وما اليوم ما سمعنا صوت لا سلافة ولا
0: والله السلافة صارت بغير يوم بالدورة البرامجية الجديدة صار

0: أظن يوم الأحد،
1: الله
0: أظن يعني.
1: يسلمك، لكم الخير كلكم، ما
0: الله
1: شاء الله
0: يسعدك.
1: عليكم، كلكم حلوين وشاطرين الحمد
0: صبيحة
1: لله.
0: سلافة، ونوجه لها تحية من مستمعين كلنا بيسألوا عنها.
1: والله تحية وسلافة ورنا وكل المذيعين عندكم، ما
0: الله
1: شاء الله
0: يسعدكم
1: مذيعين وحلوين.
0: أبو موفق. أبو موفق، حديثنا اليوم عن صلة
1: أنا
0: الرحم.
1: أسألك يعني حاجة، أنت
0: أنا معتمرة.
1: إيه نعم الحمد لله. إيه والله بتذكر مرة يمكن حكى أحمد إنه أنت بالعمرة إيه إن شاء الله
0: بس هيك،
1: يسلمك.
0: عمو أبو علي هيك يعني مصر يسميني حجة.
1: أنا رجعت ذاكرتي هلا، أعطي شنو رجعت أعطي شو رجعت ذاكرتي، بتذكر مرة سألوا علي أنت، قالوا أنت بالعمرة
0: ان
1: الله
0: شاء الله
1: يسلمك.
0: يا رب هيك بنحج كلياتنا سوا.
1: ما بيقولوا لك حجي، بيقولوا لك عمرك، عمري
0: هي عمري وحجي نفس الشيء يعني.
1: الله يطعمك الحجي انت
0: اللهم
1: وحجي،
0: امين، سويتها ان شاء الله.
1: وهي
0: تفضل
1: كل شيء عم يسمعنا السوري يطعم الحجي
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب.
0: يا رب، اللهم امين.
1: اي والله
0: ابو موفق، يعني نحن اليوم حديثنا عن صلة الرحم.
1: صلة الرحم تمام.
0: برأيك اخذتنا من شغل الحياة بعيدا عن هاي العادي.
1: يقول لك شغله، الموبايل اخذ كل شيء، لا خلى صله رحم ولا اخذ. هلا الواحد هيك رفع عتاب يرفع هيك، وانت بالاعياد مو على طول تمام، رفع عتاب يرفع مرحبا اهلي السلام
0: نعم.
1: عليكم كل عام انتم بخير،
0: رسالة جماعية يعني بتصير هيك.
1: لا وبعدين في ناس وضع حكيت تبعت صوره كل عام انتم بخير
0: تماما.
1: بس
0: طب هاي لا تعتبر من صله الرحم برايك؟
1: نعم
0: لا تعتبر صله الرحم؟ هاي
1: لا لا
0: هاي
1: ما يعني خصت كثير كثير قليل، اذا ما اذا ما يمكن كبار يسمعوا هدول لساته في عنده صله رحم. لا كان ابي الله يرحمه وعمومي اول ما يصلوا العيد بعيش تحن، يصلوا العيد لسه عايدوا على عماتي وعلى عمومه نعطيشون، او قبل ما هي بيجوا من صلاه العيد عطيشون بيعايدوا على الصغار وعلى الكبار عطيشون. هلا ما صفى والله، والله خصت خير الله. عنا كان عنا عادات حلوه بالشهور برمضان، بيسكبوا لبعضهم وحتى بيفطروا عن بعضهم والجيران، للناس ما عند يكون عندها طبخه وحده بتلاقي دقوا الباب اجت الطبخه، اخذت هيك الناس الفقراء الدراويش كانت تحكايتنا يجيهم صحن من هون صحن من هون، ليس
0: أيوة.
1: رحم ما حد بيعطيه شو، ما صفى والله، والله قضيت عليه. وين الدنيا شغله يعني، في عالم ما بدو مليت الوضع يعطيه شو تعبان شو، الله يفرج
0: أيوة.
1: على محمد يا رب.
0: يعني ضيق الوقت بالنسبة للناس، ويلو يعني هيك يشتغل ويأمن يعني مصدر الحياة.
1: في ناس 24 ساعة عم تشتغل معنا تلحق.
0: نعم
1: بس
0: صحيح.
1: إن شاء الله القادم القادم أحسن
0: يا رب يا رب. يسعد صباحك، جمعتك
1: رب
0: مبارك يا
1: العالمين.
0: أبو موفق،
1: الله يبارك فيك، رب العالمين يبعث لنا الخير هالبلاد
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
1: تحية أهل الشاغور فردا وفردا، أولاد حارتي حبيباتي كلهم، السلام
0: تحية
1: عليكم.
0: لك ولإلهم. مستمعينا ما لنا غنى عن الحديث عن الصحة، لكن حلقتنا اليوم تتضمن الزاوية الطبية اللي مستخرجة، أو الطب المستخرج من الطبيعة هو الدين. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن العسل، العسل حلاوة الطبيعة ورسالة الشفاء. منذ أن عرف الإنسان الطبيعة وهو يبحث فيها عن غذائه ودوائه ووسيلته للحفاظ على الصحة، ففي الأشجار والثمار والأعشاب وفي الماء والعسل والحبوب وجد الإنسان خيرات رافقته عبر آلاف السنين. أما في تراثنا الإسلامي يحضر الغذاء والعناية بالجسد أو ضمن منظومة واسعة من القيم التي تقوم على النظافة والاعتدال وعدم الإسراف وحفظ النعمة، لكن بين ما تقوله الوصفات الشعبية وبين ما نسمعه من تجارب الناس وما يثبته العلم، كيف نعرف الحقيقة؟ هل كل ما هو طبيعي مفيد؟ وهل كل غذاء ورد ذكره في التراث يمكن اعتباره دواء؟ وأين تنتهي فائدة الغذاء وأين يبدأ دور الطبيب؟ من هنا تأتي فقرتنا صحتك من الطبيعة والدين. اليوم نبدأ من غذاء لطالما ارتبط في ذاكرتنا بالحلاوة والشفاء، العسل. هو غذاء عرفه الإنسان منذ آلاف السنين، قبل أن يصبح العسل منتج يوضع على رفوف المتاجر كان غذاء

فمين عرفته الحضارات القديمة. كان الإنسان يراقب النحل ويتتبع خلاياه ويجمع العسل ويستخدمه في الطعام وفي بعض الممارسات العلاجية القديمة. العسل ليس مجرد سائل حلو المذاق، فهو مادة طبيعية معقدة تحوي على السكريات والماء ومركبات نباتية تختلف بحسب نوع العسل ومصدره والزهور التي تغذت عليها النحلات. لهذا السبب قد نجد اختلاف بين نوع وآخر من العسل في الطعم واللون والرائحة حتى في بعض الخصائص الكيماوية. لكن ماذا يقول القرآن الكريم عن العسل؟ يأتي ذكره في سورة النحل في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه الآية جعلت العسل حاضرا بقوة في الذاكرة الغذائية والصحية للمجتمعات الإسلامية. لكن من المهم أن نفهم النص في سياقه وألا نحوله إلى وصفة طبية شاملة. متابعين، وجود العسل في القرآن وورود وصفه بأن فيه شفاء لا يعني أن العسل علاج لكل مرض، ولا يعني أن الإنسان يستطيع الاستغناء عن هذا التشخيص أو الدواء. هنا تظهر قيمة مهمة جدا، قيمة التوازن بين الغذاء والدواء. فهناك فرق كبير بين أن نقول هذا الغذاء له فوائد صحية وبين أن نقول هذا الغذاء يعالج المرض. فالطعام الصحي يمكن أن يكون جزء من نمط حياة يساعد الجسم ويحافظ على صحته، لكنه لا يعني بالضرورة أنه علاج لحالة مرضية محددة. هذه النقطة مهمة جدا في زمن تنتشر فيه على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات كثيرة تحت عنوان علاج طبيعي مضمون، أو ملعقة واحدة تشفي من كل شيء، أو هذا الطعام يغنيك عن الدواء. والحقيقة أن الجسم أكثر تعقيد من هذه العبارات، فما يناسب شخص قد لا يناسب شخص آخر، وما يفيد في حالة معينة لا يكون له تأثير نفسه في حالة أخرى. لهذا فإن التعامل الصحيح مع الطبيعة لا يكون بالخوف منها ولا بالمبالغة في تقديسها، إنما بالمعرفة والاعتدال. ماذا يقول العلم عن العسل؟ تشير الدراسات الطبيعية أو الطبية إلى أن العسل يمتلك خصائص مضادة للميكروبات، ويحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة. ومن الاستخدامات التي تمتلك دعم علمي جيد نسبيا استخدام العسل لتخفيف السعال الحاد عند الأطفال الأكبر من عام، وكذلك عند البالغين في بعض الحالات. لكن هناك تفصيل مهم جدا، العسل ممنوع للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، والسبب هو خطر الإصابة بالتسمم الوشيقي عند الرضع، وهي حالة نادرة لكنها خطيرة. وهذه واحدة من أهم الرسائل التي نريد إيصالها في فقرتنا: ليس كل ما هو طبيعي مناسب للجميع. العمر والحالة الصحية والأدوية التي يستخدمها الشخص وحتى الكمية التي نتناولها كلها عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار. لكن ماذا عن مرضى السكري؟ ربما إن أكثر المفاهيم انتشارا أن العسل لا يرفع سكر الدم لأنه طبيعي، لكن الطبيعي لا يعني أنه خال من السكر. من المكونات الأساسية للعسل السكريات، لذلك يمكن أن يرفع مستوى سكر الدم. قد تختلف الاستجابة بحسب الكمية وبحسب نوع الطعام والنظام الغذائي والحالة الصحية، لكن القاعدة الأساسية واضحة: العسل مصدر للسكريات ويجب تناوله باعتدال. لذلك إذا كان الشخص مصاب بالسكري فليس من الصحيح أن يستبدل السكر بكميات كبيرة معتقدا أن ذلك يجعله آمنا دون حساب. الاعتدال هذا ليس تفصيلا صغيرا، بل هو جوهر الفكرة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعندما نتحدث عن العادات الغذائية لا يمكن أن نتجاهل قيمة واضحة في القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. فالطعام في الإسلام ليس مجرد حاجة جسدية، وإنما يرتبط أيضا بالسلوك والمسؤولية. والإسراف لا يرتبط فقط بكمية الطعام، وإنما يمكن أن نتأمل اليوم في علاقتنا بالطعام عموما: هل نأكل لأننا جائعون فعلا؟ هل لأننا نشعر بالملل؟ أم هل نعرف متى نتوقف؟ هل نختار الطعام الذي يحتاجه أجسامنا؟ أم نأكل ما تشتهيه أعيننا فقط؟ هنا نجد بعض القيم التي تبدو بسيطة في ظاهرها مثل الاعتدال، يمكن أن تحمل معنى صحي كبير في حياتنا اليومية. إذن

العسل ليس وحده الحكاية، وربما العسل هو مجرد بداية، لأن الطبيعة من حولنا مليئة بأغذية ارتبطت بثقافاتنا وتراثنا، التمر، الزيتون، الحبوب، الفواكه والأعشاب والماء. لكن الهدف من فقرتنا ليس أن نقول أن هناك طعام سحري، فلا يوجد غذاء واحد يستطيع أن يحل محل النظام الغذائي المتوازن. الصحة الحقيقية تأتي من مجموعة عادات تتراكم مع الوقت، أن نأكل بشكل متوازن، أن نتحرك، أن نحصل على نوم كاف، أن نشرب الماء، أن نهتم بنظافتنا، أن نقلل من الإفراط بالسكريات والأطعمة شديدة التصنيع، وأن نراجع الطبيب عندما تظهر علينا أعراض تحتاج إلى تشخيص. من خلية النحل إلى قيمة اجتماعية، لكن قصة العسل تحمل معنى آخر جميل. تأملوا النحلة، كائن صغير لكنه يعيش ضمن مجتمع منظم للغاية. كل نحلة تؤدي دور، والعمل لا يقوم على فرد واحد. هذه الصورة يمكن أن تذكرنا بقيمة اجتماعية نحتاجها في حياتنا اليومية، التعاون. فكما أن العسل لا يأتي من نحلة واحدة، فالمجتمعات أيضا لا تبنى بجهد شخص واحد. الأسرة تحتاج إلى تعاون، والحي يحتاج إلى تعاون، ومساعدة المحتاج تحتاج إلى تعاون، والاهتمام بكبار السن أيضا يحتاج إلى تعاون، حماية الأطفال تحتاج إلى تعاون، وحتى الصحة نفسها ليست مسؤولية الفرد وحده، فالأسرة والمجتمع والمدرسة ومكان العمل كلها تشارك في صناعة بيئة صحية. هكذا يمكن أن تبدأ الحكاية بالعسل وتنتهي عند الإنسان. لا تصدق كل وصفة على الإنترنت. في زمن أصبحت فيه المعلومة الصحية تصلنا خلال ثوانا، أصبح التحقق منها مسؤولية. قد نرى شخص يقول جربت العسل وشفيت، لكن التجربة الشخصية ليست دليل علمي. قد نسمع عن عشبة أو وصفة استخدمها شخص ووجد أنها أفادته، لكن ذلك لا يعني أنها ستعطي النتيجة نفسها للجميع. والأخطر عندما تدفعنا هذه المعلومة إلى إيقاف دواء موصوف من الطبيب، أو تأخير زيارة الطبيب، أو تجربة مادة قد تتداخل مع علاج آخر. لذلك القاعدة الذهبية التي نريد أن تبقى معنا: استفد من الطبيعة لكن لا تستغني عن العلم، واقرأ المعلومة لكن لا تستغني ولكن تحقق أيضا من مصدرها، استمع إلى التجارب لكن لا تحولها إلى وصفات طبية للجميع. العناية بالجسد مسؤولية، وفي النهاية ربما لا تكون الرسالة الأهم في قصة العسل هي أن نذهب ونشتري عسل، بل أن نسأل أنفسنا كيف نتعامل مع أجسادنا، هل نحافظ عليها، هل نعطيها غذاء مناسب، هل نمنحها النوم والراحة، هل نتحرك بما يكفي، هل نتعامل مع المرض المبكر، وهل نعرف أن الوقاية في كثير من الأحيان أسهل من العلاج. الجسد يحتاج إلى اهتمام يومي وليس إلى حل سحري يظهر في يوم واحد. من خلية صغيرة نحصل على غذاء يحمل في داخله قصة طويلة عن الطبيعة والعمل والتنظيم.

0: إن شاء الله يا رب نكون قدرنا نوصل للمعلومة بطريقة سلسة وسهلة ونكون استفدنا على أكثر من اتجاه. نرجع لاتصالاتنا ورسائلنا جنينة، ومعنا اتصال. يا رب إن شاء الله ما كنا نطرتك كثير أو نطرتك. مين معنا؟ ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك. مين معنا؟
1: والإذاعة هاي المفتخر فيها، بنرفع رأسنا فيها.
0: والله نحن بنرفع رأسنا فيكم.
1: يا أهلين يا
0: مرحبا. الله يسعدك. بس مين معي لو سمحت؟
1: معك أبو ماهر عادل بكور من حلب.
0: أهلين يا أبو ماهر، أهلين بابن البلد، كيفك؟
1: يا أهلين وسهلين.
0: الله يسعدك.
1: عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم.
0: نعم، صدق رسول الله.
1: كن متخلقا ليفوح مسك سنائك العطر الشزي. إذا شئت أن تحيا ودينك سالم وعقلك موفور يزيد ويكمل، فكن ذاكرا عن كل رحم صنعته، فكن ذاكرا عن كل رحم صنعته مع الأقارب والسوء الذي يكو يعمله. أهم شيء صلة الرحم. نعم،
0: أبو ماهر، أنت بتشوف أنه بهذا الوقت قلت هاي العادات الاجتماعية بزيارة الأقارب والاطمئنان عليهم يعني بفترات؟
1: والله بدك الصراحة يا أنسي، أنا في السعودية 32 سنة كنت مدرس جغرافيا في دار معلمين في إبني.
0: نعم،
1: 32 سنة في السعودية، أربعة أخي كل واحد اشتريت له بيت،
0: صار
1: لي 10 سنين البروف عجزهم ما بيجوا بدقوا بابي. ابن السنة أخذ بكالوريا، ابن يعني حفيدي عادي فكوت.
0: نعم،
1: ما حد قال اتصل ولا يهنيك يا أبو ماهر. وأنا مع كل واحد اشتكي له بيت. والله
0: الله يرزقك يا رب وأخدي. عند الله ما بدأ شيء يا أبو ماهر.
1: اي والله، ومع ذلك أنا بتغاضى وبعمل وبصبر وهاي.
0: هاي من مكارم الأخلاق
1: يعني الإنسان. نعم،
0: من مكارم الأخلاق يا أبو ماهر.
1: أيوة نعم،
0: ربي يبارك فيك.
1: الأخلاق يكون متخلقا ليفوح مسك سنائك العطر الشزيل.
0: الله يبارك فيك ويطول بعمرك يا أبو ماهر، وإن شاء الله
1: من 10 سنين هاي كلها أخلاق. لو في أخلاق ما صارت على الحرب طاولة. نعم
0: نعم نعم، صحيح.
1: يا مرحبا.
0: الله يسعدك يا أبو ماهر الله يسلمك، جمعتك مباركة.
1: يا أهلين يا مرحبا،
0: يومك سعيد أبو ماهر.

قبل ما اخذ اتصال راح اخذ رساله من عبد الناصر الحسن من صوران. عم بيقول هو مقيم بهولندا. اسره صباح سوري جنينه ومرح، اسعد الله صباحكم بكل خير. بالنسبه لصله الارحام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قاطع رحم. طبعا صله الرحم من اساسياتي. عندما كنت في بلادنا كنت ازور الارحام، اخوه واخوات واعمام واخوال واولادي، لكن بعد سفري اقتصر على التواصل الاجتماعي بشكل يومي. مع تحياتي لكم. تحياتنا لك أيضا. أيضا ونيس بسام يعقوبيان من حلب عم بيقول: صلة الرحم لا تنقطع بالتقادم. صباح النور والسعادة إلى الطاقم النسائي مرح طه والكادر النشيط نسرين عمير والدانية جزائري وخديجة مصطفى وجنينة المحترمات. بيقول: ما تقدم التكنولوجيا تقلصت صلة الرحم لكنها لم تنقطع. حفظنا على التواصل السريع مع الأقارب في البلد الواحد ولو بقلب شبه باردة. صلة الرحم تذكرنا بها أيام رمضان المباركة، وبذات الوقت أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي إحياء العلاقة مع الأهالي في المهجر ونشر الدفء في القلوب. يسعد صباحك يا ونيس. ومعنا اتصال. صباح الخير.

0: النور،
1: يا صباح الورد، يا هلا.
0: كيفك يا استاذ مراح؟
1: تمام الحمد لله، كيفك انت؟
0: الله يخلي. انا محمد خير من حمص.
1: اهلا وسهلا محمد، اهلا بكل اهلنا بحمص.
0: تسلمي لي يا قلبي، الله يرضى عليك يا رب.
1: الله يسلمك يا رب، الله يحفظك. كيفك؟ طمنا
0: يعني
1: عنك.
0: سؤال نفهم من سؤالك اليوم كانه حضرتك من الذهب القديم.
1: ايه تقريبا تسعينات.
0: ايه يعني بتحبي اللمه، لمة الأخوة والأخوات.
1: أي والله يا صديقي،
0: وهاي سعادة روحية ما بشعر فيها إلا اللي عم يتواصلوا بين بعضهم كأخوة وأخوات.
1: نعم صدقت. نعم
0: بقت هلأ أنا نحن أربع أخوة وخمس أخوات.
1: ما شاء الله.
0: الله يخليك يا رب. كنا عاملين لمة بين بعضنا. عاملين دور عن كل واحد وبالدور. مثلا الدور عندي، فانا لما بفضى بتواصل معهم وبقول لهم تفضلوا على السهره اليوم ان شاء الله على كاس بطل.
1: نعم ما شاء
0: الله. مشان ما حدا ينحرج.
1: نعم.
0: بقيت بيلتموا الاخوه والاخوات، وفي صغوره شوفي اقارب موجودين بنلتم سهره وحده.
1: ما شاء الله.
0: ولكن للاسف يا استاذي مراح، مع بداية الثورة صار كل واحد بديري.
1: صحيح.
0: هذا إذا ما قلنا صار كل واحد ببلد.
1: نعم نعم صحيح.
0: أنا برأيي التواصل الاجتماعي عبر النت هذا مو صلة رحم.
1: لكن نحن مجبرين ببعض الأوقات إنه نحن نشتغل على التليفون.
0: بظل صلة الرحم لقاء شخصي.
1: نعم.
0: بياخذ وبيعطي الواحد. أمتع. أكثر بصير الحديث أكثر.
1: صحيح.
0: الحديث بصير جماعي.
1: صح.
0: ما عاد في فراغ.
1: صدقت والله يا محمد. محمد بدي احييك كثير وشكرا لمداخلتك.
0: تسلمي لي يا قلبي.
1: وانا ببتسم باللا شعور لما بسمع الحكي الحمصي.
0: تسلمي لي يا قلبي.
1: الله يسعدك يا رب، وسلامنا لكل اهلنا بحمص، وجمعتك مباركه.

0: وأيضا معنا رسالة من إيجا من الشام عم بتقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله جعلنا الله وإياكم ممن وصل رحمه ومن المقربين إليه اللهم آمين. أحلى صباح إلى المخرجة جنينة ومرح الغوالي من أبو طلال. يسعد صباحك مرح أنا بحبك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وزوجاتي أجمعين. تحبك معك يا لؤي. كأنه لؤي كاتب الرسالة أو مكتوب لؤيم بس ما أظن لأنه لؤيم فهي أظن لؤي إن شاء الله كون لؤي. يسعد صباحك يا لؤي وتحبك مكة إن شاء الله. صباح الخير من نوري أبو علي من بورصة. بالنسبة للسؤال التفاعلي هناك شقاق مخيف بين الأقارب لو تخصصونا برنامج فتاوى في عنا برنامج فتاوى وإن شاء الله يتناولوا هذا الموضوع وهو موضوع يعني متشعب جدا. ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: الله يصبحكم أنوار النبي.
0: يا صباح الورد يا هلا
1: وتحياتي لكم يا أنسمر حطاها.
0: لك أهلين وسهلين كيفك وين بعد زمان.
1: وتحياتي لزملائك يا أنسي.
0: يسعد صباحك. ليش بعد زمان ما عم نسمع صوتك؟
1: لا أنسي أنا موجود على دائما على إذاعة دمشق.
0: أنا إلي كم حلقة عم بطلع أنا وأحمد الشامي ما عم تتصل فينا.
1: لا أنسي أنا بتصل على كل البرامج تقريبا.
0: يحيى شو أخبارك طمني عنك.
1: والله الحمد لله نشكر الله يا أنسة وأنت بتشرفوا مدينة حلب يا أنسة.
0: الله يسعدك والله نحن هيك بنتشرف باتصالك معنا دائما وتواصلك. يحيى
1: نعم.
0: يحيى خبرني شو رأيك نحن اليوم ضعفت عنا صلة القرابة وصلة الرحم.
1: موضوعكم كثير جميل. أنسة يعني هي العادات قلت شوي. نعم
0: شكرا لاتصالك يحيى وبدي اصبح على كل اهلنا بحلب وجمعتك مبارك.
1: السلام عليكم ورحمه الله والبركات.
0: الله معك مع السلامه. كمان معنا اتصال. صباح الخير. الو قطع الاتصال. معنا رسالة. صباح الخير أستاذي مرح وإلك ولا جميع كادر إذاعة دمشق والمستمعين جميعا. سعيد اليوم أسمعكم بهالصباح الجميل ونحن أسعد. نعم شغلتنا طروف الحياة السريعة ومتعب العمل اليومي كثيرا عن الأقارب والأصدقاء والأرحام وأصبح التواصل بينهم يقتصر على المناسبات العابرة والرسائل القصيرة عبر الهاتف أدى إلى ضعف اللقاءات المباشرة وبرود بعض العلاقات الإنسانية علما بأن الجلوس مع الأحبة يقلل من التوتر والشعور بالوحدة. يسعد صباحكم أبو ممدوح من حما. يسعد صباحك يا أبو ممدوح. صباح الخير أنسي مرح. صباح الخير ولكل العاملين في إذاعة دمشق ولكل المستمعين الكرام. مبارك عليكم وعلى كل السوريين. عاكف محمود محمود مريف من دير الزور الشرقي. نسأل الله أن يحفظ سوريا وأهلها. أهلا بكل أهلنا بدير الزور. اليوم عنكم كتير شعوب يا أهل الدير. صباح الخير معكم بحر ومطر من طرطوس. طبعا صلة المطر صلة الرحم. بحر ومطر استغربت. يواجب لكل شخص لسه بتواصل يوميا مع أخواتي وبعض الأقارب أما الباقي بالمناسبات. يسعد صباحك يا عن جد اسمك بحر ومطر. يسعد صباحك.

0: معنا اتصال. صباح الخير.
1: الو، يسعد لي صباحي.
0: وصباحك يا اهلا وسهلا.
1: كيفك بنت العم؟
0: والله الحمد لله رب العالمين. كيفك انت ابو طلال؟
1: خلي لي اياك يطول بعمرك.
0: الله يسلمك يا رب. شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله، مفضل المولى
0: دائما ان شاء الله يا رب. ابو طلال مو؟
1: اي ابو طلال.
0: ماني مخربطه يعني.
1: ايه
0: ابو طلال، شو رايك بموضوعنا اليوم؟
1: والله الموضوع، شوفي لك الموضوع الاول المختصر المفيد انه صله الرحم موجوده بس مو على ما يرام. يعني عم بصير صله الرحم يعني شيء غير مباشر عم يكون يعني.
0: نعم.
1: ليش؟ لان كل واحد تعرفي هموم الدنيا ومشاغل الدنيا والغلاء اللي موجود والامور كلياتها هي طبعا تختلف عن زمان اول. زمان اول كانوا يجتمعوا يوم جمعه، يجتمعوا بالاعياد مع بعضهم البعض. هلا بالاعياد صارت قليله يعني كمان الاجتماعات مع بعضهم البعض.
0: نعم. يعني انت بترجع هذا الشيء لانه بسبب مشاغل الحياه. يعني
1: مشاغل
0: في ناس ما بتتقصد انه هي يعني تبعد عن قرايبنا ابدا.
1: لا لا لا ابدا، لا نهائيا.
0: بدي اتشكرك، شكرا لك كثير ابو طلال، شكرا لهالمداخله اللطيفه وجمعتك مباركه.
1: خليني اكون، طولنا بعمرك وفي امان الله.

أيضا من الرسائل والمشاركات صباح الخير. صلة الرحم موجودة عم بتقول أمي لهلأ بتعزم وبتحن على بنات خالتي وبتسأل عنهم. صلة الرحم مشتقة من اسم الرحمن، ولو أنه سألنا عنهم بالشهر مرة فهي جبران خاطر. الله بيوسع برزقه ومشاغل الحياة ما لها دخل، يلي بده يسأل بيسأل. شكرا لهي المداخلة اللطيفة، ما بعرف من المرسل لكن الرقم آخره 513. يسعد صباحك أخت مرح الغالي من حلب، الشهباء لدمشق، الفيحاء. أبو أنس من حلب عم بيقول طمنينا عن سلافة حسن ورنا علي. زميلاتنا سلافة ورنا هنم بألف خير، لكن انتقلت برامجهم لغير يوم. أيضا صباح الخير، صوت كتير ضعيف على بث جوجل. محمود بيطار من اسطنبول. محمود إذا كان البث ضعيف على جوجل فيك تسمعنا على قناتنا على التليجرام، قناة إذاعة دمشق. صباح الخير لأحلى بنوتات تاج والور، بحبكم وبهديكم أغنية كاظم. صباح الخير لكل أسرة البرنامج الغوالي، نأسف لقلة صلة الرحم، تحياتنا للجميع معتز ومعاز ومقدام. أيضا صباح الورد والياسمين للإخراج والمذيعة المتألقة، بدي أبعث تهنئة بمناسبة نجاح الطالب عمر جمال حسين بمعدل عالي، المبروك لعمر وبالتوفيق والنجاح الدائم لكل الطلاب.

نبيل مصطفى أيضا عم بيقول تراجعت صلة الرحم كثيرا، والسبب ليس قلة المحبة بل الانشغال بمتطلبات الحياة الكثيرة شغلت أوقات الناس، بالإضافة إلى أن وسائل التواصل زادت التقاطع والابتعاد عن الأقارب والناس. تحية للصديق خلف الحمدان ورياض وحنان المميزة. عم بتقول ما في بث ليش؟ صباح الخير، ردوا علينا، ردينا عليكم. وفي بث على التليجرام وعلى النايلسات، البث نظامي. أيضا الدكتور نوري عبد الرزاق عم بيقول صباحكم طيب مبارك في هذا اليوم المبارك، سلامي الكبير لكم ولكافة المستمعين. صلة الرحم أن نحضر قبل أن يطلب حضورنا، أن نحب قبل أن نطالب بالحب، أن نغفر قبل أن يكبر العتاب، وفي النهاية سيأتي يوم ندرك فيه أن أثمن ما في الحياة ليس كثرة المعارف بل بقاء الأحبة حولنا، وأجمل انتصار نحققه هو ألا نخسر أهلنا ونحن منشغلون ببناء حياتنا.

0: معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا اخت جنينة. اخت مرة.
0: صباح الورد. يا هلا.
1: مين معنا؟ صباح الخير للاصدقاء ولمرة.
0: اهلا اهلا فيك. مين معنا؟
1: لمت الناس والقرابة تعمل مسرة وتعمل فرح.
0: نعم.
1: لكن هذا الموبايل لغى كل هالانشراح.
0: ايوه. ما ظل في طعمه ونكهه اللقاءات اللي كانت قبل. صرنا نختصر على الهاتف. صرنا نختصر اللقاءات على التليفون باطمئنان بسيط وخلص.
1: الموبايل لغى كل هالشرح هذا كله.
0: بس ما خبرتنا مين معنا.

0: ابو ظافر حبيبي.
1: اهلا يا ابو ظافر، اهلا وسهلا، يسعد صباحك. ابو ظافر، انا بشوف انه التليفون قربنا كمان شوي من بعض، يعني اليوم في مسافات بعيده، في ناس خلال فتره الثوره هاجرت.
0: ايه اكيد، هلا اذا في مسافة بعيده اكيد الانسان بده يستعمل التليفون.
1: نعم.
0: اليوم دائما تعرف يعني اللقاء والوجه للوجه،
1: نعم،
0: مثل ما بيقولوا بالانجليزي فيس تو فيس بيكون افضل.
1: شكرا لك ابو ظافر. حابب
0: يعني بصير في مودة اكثر، بصير في محبة اكثر.
1: نعم نعم نعم، صحيح، صدقت. بدي اتشكر كثير ابو ظافر، بدي اتشكر كثير على رايك، واكيد كلامك صحيح 100%.
0: تحياتي لك ولكل المتصلين والاصدقاء والكادر كله.
1: تحياتنا لك.

بعدنا مكملين مستمعينا بفقراتنا المنوعة وننتقل سوا لفقرة آية ومعنى. أحياناً نقف مستمعينا ومتابعينا أمام حياتنا ونشعر أن كل شيء من حولنا يحتاج إلى تغيير. نتمنى أن تتغير الظروف، أن تتحسن العلاقات، أن تتبدل الأحوال، أن نحصل على فرصة أفضل، أن يتغير الأشخاص من حولنا وأن تصبح أيامنا أكثر راحة وطمأنينة. ننتظر تغيير يأتي من الخارج، لكن القرآن الكريم يلفت انتباهنا إلى حقيقة عميقة في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بأنفسهم ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آية قصيرة في كلماتها لكنها واسعة جدا في معناها. التغيير الذي نبحث عنه في حياتنا ومجتمعاتنا لا ينفصل عن التغيير الذي يحدث داخل الإنسان نفسه. ربما نريد مجتمع أكثر راحة وأكثر رحمة، لكن هل نمارس الرحمة على من حولنا؟ نريد مجتمع أكثر صدق، لكن هل نحن صادقين عندما لا يراقبنا أحد؟ نريد علاقات أسرية أفضل، لكن هل نعرف كيف نستمع إلى بعضنا؟ هل نعترف بأخطائنا عندما نخطئ؟ نريد أن يقل التنمر وأن يسود الاحترام وأن تختفي القسوة من حياتنا، لكن هل نبدأ بأنفسنا؟ هنا تكمن قوة الآية، أنها لا تجعل الإنسان مجرد متفرج ينتظر أن يتغير العالم من حوله، وإنما تضع أمامه مسؤولية تبدأ من ذاته. التغيير لا يعني دائما أن نقلب حياتنا رأسا على عقب. أحيانا يكون التغيير قرار صغير جدا، أن تتوقف عن كلمة تؤذي شخص، أن تعتذر عندما تخطئ، أن تصل رحم انقطعت عنه، أن تتوقف عن الحكم على الآخرين من مظهرهم، أن تعطي فرصة ثانية لمن يستحقها، أن تساعد شخصا يحتاج إليك، أن تتعلم شيء جديد، أن تتوقف عن عادة تعرف أنها تؤذيك، أن تستبدل الغضب بالحوار، وأن تقول لنفسك ببساطة: لن أبقى كما كنت بالأمس. لكن هناك سؤال مهم، هل التغيير مسؤوليتنا وحدنا؟ متابعينا، الإنسان قد يعيش ظروف لا يختارها، قد يواجه الفقر أو المرض أو فقدان شخص عزيز أو ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. الآية لا تعني أن كل إنسان مسؤول عن كل ما يحدث له أو أن يمر بمحنة لم يحاول التغيير، لكنها تذكرنا بأن هناك مساحة داخل الإنسان يستطيع أن يعمل فيها حتى عندما لا يستطيع تغيير كل الظروف المحيطة به. قد لا تستطيع تغيير الماضي، لكن تستطيع أن تغير طريقة تعاملك مع

الحاضر. قد لا تستطيع التحكم في تصرفات الآخرين، لكن تستطيع التحكم في رد فعلك. قد لا تستطيع اختيار كل الظروف التي تأتيك، لكنك تستطيع اختيار الطريقة التي تواجه بها هذه الظروف. هنا يبدأ التغيير الحقيقي، والأجمل أن التغيير الفردي يمكن أن يتحول إلى تغيير اجتماعي. تخيلوا مجتمع يبدأ فيه كل شخص من نفسه. الأب يبدأ بالاستماع إلى أبنائه، الأم تمنح أبنائها مساحة للحوار، الابن يتعلم احترام والديه، الجار يسأل عن جاره، الصديق يحفظ غيبة صديقه، الموظف يؤدي عمله بأمانة، المعلم يعرف كيف أن كلماته قد تصنع مستقبل طالب، والشخص الذي يملك القدرة يساعد من لا يملكها. هنا لا يعود التغيير مجرد فكرة شخصية، بل يصبح ثقافة مجتمع. أحياناً نبحث عن التغيير في الأشياء الكبيرة جداً، نعتقد أننا بحاجة إلى قرار ضخم، فرصة استثنائية أو حدث يقلب حياتنا، لكن كثير من التغيرات الكبرى تبدأ بخطوة صغيرة لا يراها أحد. شخص قرر يوقف عن التدخين، شخص بيبدأ بالمشي يومياً، شخص قرر يصلح علاقته بأحد أفراد عيلته، شخص يضع حد لعلاقة مؤذية، شخص بيعود إلى دراسته بعد انقطاع، شخص آخر يبدأ مشروع صغير، وشخص بعد سنوات من اليأس بيقرر يحاول مرة أخرى. قد تبدو هذه الخطوات صغيرة أمام العالم، لكنها بالنسبة لأصحابها قد تكون بداية جديدة. في حياتنا اليومية ربما نحتاج أن نسأل أنفسنا سؤال مختلف، بدل أن نقول لماذا لم يتغير شيء، نسأل ما الشيء الذي أستطيع تغييره أنا؟ بدل لماذا لا يفهمني الآخرون، نسأل هل حاولت أن أفهمكم؟ بدل لماذا لا تتحسن علاقتنا، نسأل ماذا قدمت أنا لهذه العلاقة؟ وبدل لماذا أصبح المجتمع هكذا، نسأل ما السلوك الذي أستطيع أن أقدمه اليوم ليكون المجتمع أفضل؟ هذه الأسئلة لا تحل كل المشكلات، لكنها تنقلنا من موقع الانتظار إلى موقع الفعل، والتغيير يحتاج إلى صبر. ليس من العدل أن نطلب من أنفسنا أن نتغير بيوم واحد. العادات اللي تكونت خلال سنوات تحتاج وقت، والجروح أيضا تحتاج وقت، والعلاقات تحتاج وقت، بناء الثقة أيضا يحتاج وقت. لذلك لا تجعل بطء التغيير سبب للتوقف. قد لا ترى نتيجة محاولتك اليوم، لكن هذا لا يعني أنها لم تكن مهمة. مثل البذرة التي تدفن في الأرض ولا نراها، ثم تبدأ بعد وقت بالنمو. وربما أجمل ما يمكن أن أخذه من هذه الآية هو أن الإنسان ليس عاجزا تماما أمام حياته. قد لا يملك كل الظروف، لكنه يملك قرار. قد لا يستطيع تغيير العالم كله، لكنه يستطيع أن يبدأ من نفسه. قد لا يستطيع إصلاح كل ما حوله، لكنه يستطيع أن يكون جزء من هذا الإصلاح. والتغيير الحقيقي لا يبدأ من القرارات الكبيرة التي يسمع بها الجميع، بل يبدأ أحياناً من قرار هادئ يتخذه الإنسان بينه وبين نفسه. فإذا كنت تشعر اليوم أن حياتك تحتاج إلى تغيير، لا تنتظر أن يتغير كل شيء من حولك أولاً. ابدأ بشيء واحد، عادة واحدة، كلمة واحدة، موقف واحد، علاقة واحدة تحتاج إلى إصلاح، أو حلم واحد قررت أن تعود إليه. لا تقل ماذا يمكن أن أغير في هذا العالم، ابدأ بسؤال بسيط: ماذا يمكن أن أغير بنفسي اليوم؟ لأن الإنسان عندما يبدأ بإصلاح نفسه لا يغير حياته فقط، بل قد يغير حياة من حوله دون أن يدرك. قد تكون الكلمة الطيبة التي قلتها اليوم سبباً في أن يكمل شخص طريقه، وقد تكون مساعدتك الصغيرة سبب في أن يستعيد شخص ثقته بنفسه، وقد يكون اعتذارك سبب في إنقاذ علاقة، قد يكون تسامحك بداية لإنهاء خصام طويل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليست الآية دعوة إلى انتظار التغيير، بل دعوة إلى أن نكون جزءا منه. فابدأ من نفسك، من طريقة تعاملك، من أخلاقك، من بيتك، من عملك،

علاقتك بالناس ومن الأشياء الصغيرة التي تستطيع فعلها كل يوم. وربما عندما نبدأ جميعا بخطوة صغيرة نحو الأفضل، نكتشف بعد وقت أن الصورة الكبيرة بدأت بالتغيير. آية ومعنى، مساحة نقترب فيها من آيات القرآن، لا لنحفظ كلماتها فقط، بل لنبحث عن أثرها في حياتنا، في بيوتنا، وفي مجتمعنا. ربما تكون الآية التي نسمعها اليوم هي المعنى الذي نحتاجه في حياتنا فعلاً.

0: صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية، تحياتي لك ولجنينة ورنا وسلاف. أما عن صلة الرحم فكيف تصل من قطعك؟ إذا غبت عنه افترى عليك وظلمك. وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلمه. مضر من حلب، يسعد صباحك يا مضر. أيضا يسعد صباحكم مرح وجنينة الحلوين، جمعة مباركة على الجميع. تحية لكل كادر دمشق العريقة، تحياتي لأصدقاء حنان وسوسن طبشة وكل يلي بحبوني. يسعد صباحك يا انتصار. ومعنا اتصال. جنينة صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الخيرات. أهلا يا سليمة، كيفك؟
1: أخبارك؟
0: والله مشتقت لك. كيفك؟
1: الله خير. اشتقتك.
0: كيفك سليمة؟
1: إن شاء الله أمورك بخير.
0: والله تمام الحمد لله، مبسوطة كثير بسمع أصواتكم.
1: خليلي ياك يا رب. ليش أنت حزينة؟ اسمك مرح، بس قول مرح أنا بفرح.
0: أبدا مش حزينة،
1: لكن
0: كثير مروقة، كثير حابة يوم الجمعة.
1: هيك طبعك يعني؟
0: لا أنا كثير حدا مريح وضحوك.
1: إيه بس أنا عملت قلتي لي فيني حزن، حسيت إنه قرأت بصوتك بطلتك إنه أنت حزينة.
0: لا حبيبة قلبي مش حزينة أبدا، بالعكس كثير مروقة.
1: فرفتي شوي، فرفتينا لأن إحنا بحاجة لإلكم.
0: هو شوفي سليمة، يمكن هو مود يوم الجمعة بيكون عنا بالبرنامج الصباحي يختلف عن مود الأيام الأيام الثانية، فلهيك هو أقرب للروحانيات. أيوة. أكثر للهدوء أكثر.
1: أكيد أكيد
0: حبيبة قلبي. سليمة شو رأيك بموضوعنا اليوم؟
1: فتحت جروحها كثير للعالم.
0: سلامة قلب العالم كله وسلامة قلبي.
1: والله الإنسان الطيب الأصيل بحياته ما في حدا بيعطله عن صلة الأرحام.
0: نعم صحيح.
1: ولا أبدا، لا موبايل ولا حدا، بيروح بيطل الله سبحانه وتعالى بيعطيه الطاقة، بيعطيه القوة إنه يروح يشوف صلة الأرحام يتواصل فيهم. بس في ناس مفسدين بالأرض، هني أقرب الناس لصلة الأرحام بس بيقطعوا لك إياها مباشرة. لا بيخليك تواصلي لا أهلك لا ناسك لا أمك لا أبوك، هيك بكهن بفجور ما بعرف، وبيقولوا بالقرآن داروا سفهاؤكم.
0: نعم.
1: يعني واتقوهم شر التقات. فما بعرف كيف بده الواحد يوصل على أهله وفي ناس واقفين بوشه كالمرصاد، يعني ما بيخليك تعملي شيء حلو أبدا.
0: سلام قلبي.
1: الله يسلمك يا رب. أنا كثير بشوف عالم كثير عم يعانوا، يا ربي هيك بتمنى يفتحوا محكمة إنه مثل ما كان فيه المسامح كريم.
0: نعم.
1: كان في برنامج لجورج قرداحي الله يذكره بالخير، كان يجمع الناس الزعلانين ويصالحون.
0: حلو.
1: فأنا هذا البرنامج بتمنى من إذاعة دمشق تشتغلي عليه وتمشي الأمور، تشوفي قديش في عالم
0: نص سوريا زعلانة من بعضها يا سوريا. نص سوريا زعلانة من بعضها.
1: أي والله برافو عليك شهدي، وصلتيه لنهاية المطاف.
0: ان شاء الله فكره حلوه. فكره حلوه يا سلمى.
1: هي علينا ضحك كثير، بتنعدى الواحد بينعدى بالضحك.
0: اي والله يا سلمى،
1: كله عدوى. سلامي لكل المستمعين.
0: الله يسعدك.
1: ولالك ولجنين الغاليه ولكل الكادر.
0: سلامنا لك وكل المستمعين ايضا اللي عم يسمعونا. جمعتك مباركه سليمه.
1: عيني.
0: انا بدي وجه تحيه صباحيه حلوه كثير.

قد الدنيا وكبير كتير لزميلنا حسن كنهر الحسين. يسعد صباحك يا حسن وايامك وهيك باطلالتك هي نحن نتفائل. احلى صباح معكم اذاعه دمشق، صباحك ورد مرح الغاليه نور الهدى وايمان ومروه. بنبدا صباحنا معكم، يسعد صباحكم يا صبايا يا حلوين، صباح الفرح والمرح. انا انس عم بتقول لمه الاهل ما في احلى منها، صله الرحم بس بعد وفاه الام والاب صارت العلاقه فاتره للاسف. انا شخصيا الله عوضني بجيراني الغاليين والمحترمين. الله يسعدك يا ام انس ويخليكم لبعض انت واهل والجيران. ايضا في ناس لا عم بيقول صباح الخير، صله الرحم موجوده. كي كمالي للرساله، في ناس حطوا مشاغل الحياه علاقه او حاطينها هي انه مشاغل الحياه هي سبب، ما بينسوا زيارات مع رفقاتهم ويهنوا بعض ياخذوا هدايا ويعزموا بعض ويبرقوا لبعض والقرايبين المرضى ما بيسألوا عنهم بس يلي بيقصد بيقصد. صحيح صدقت. البنوتة اللي كانت بعتنا لآخر رقمها 513 عهد عهد من حمص، يسعد أوقاتك. محمد أديب بنان عم بيقول بدي أطوشكم بالقصائد القديمة إذا لا يوجد ملل، والله يا ريت لو كان عنا وقت بس هيك نقرأها يا محمد أديب. أيضا معنا رسالة، أحلى صباح لأجمل إذاعة، يسعد أوقاتك فرح الحلوة والمخرجة مرح. أنا فرح زميلتنا بالأخبار والمخرجة صاحبة الاختيارات الجميلة معكم على السمع إيمان ونور الهدى. يسعد صباحكم يا إيمان ويا نور الهدى. ومعنا اتصال سليمة جنينة راح الاتصال بعد يأخذي على موت سليمة. تحية لسليمة مرة تانية.

وأيضا لؤي عم بيقول صلة الرحم هي التسامح عن كل حقد وغل بين الأرحام، وعم بيقول نزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني الرحم هي الجنة بذاتها يا حلوة الروح، لكن يا أخت مرح هذا التسامح ليس بالأمر السهل، وحسب ما يؤذي الأقارب من بعضهم البعض. نسأل الله أن يساعدنا على كظم الغيظ والعفو على الناس. لؤي هو يا أختي الحبيبة يا أختي العزيزة يا حلوة، عم مرق لي الكلمات الحلوين من ضمن الرسالة. الله يسعدك يا لؤي. أيضا رسالة ما شاء الله حولك أخت مرح، والله منورة، الله يسعدكم يا رب. أبو أنس تسلم. رسالة من علاء الخطيب من ألمانيا، عم بيقول برأيي صلة الرحم أقل من زمان، خصوصا مع سرعة الحياة والانشغال والسوشيال ميديا. رغم أن التواصل صار أسهل، كانت زيارات والسؤال عن الأقارب شيء أساسي زمان، أما اليوم أحيانا رسالة أو لايك بحل محل زيارة. والسؤال الحقيقي مع هيك، لسه في ناس محافظة عليها وبتعتبرها واجب ومحبة، ومو مجرد عادي وصورة فنجين قهوة من نور الهدى وإيمان ومروة. ويا سلام، ومنظر كاسة المي الباردة يا جنينة ومنظر القهوة شي بياخد عقل. ونيس عم بيقول والله يا مرح صدقا تفسيركم لهذه الآية مشروع حياة جديدة. نعم التغيير ينطلق من دواخلنا ومن ذواتنا، ومن الممكن لهذا التغيير أن يغير البعض من حولنا. بارك الله، كل كلمة صادرة من قلب مؤمن. تحياتي لك يا مرح. تحية لك ونيس يعقوبيان. إيمان ونور الهدى عم بيقولوا لي مرح الحلوة يسعد أوقاتكم، يسعد صباحكم بكل خير. أم عصام، يسعد صباحك يا أم عصام. عم تقول جمعة مباركة على الجميع. أكيد صلة الرحم موجودة على طول وما بتنقطع، وحابة اسمع أغنية على ذوقك الحلو بهديها لكل الأقرباء والأحباب. رح أترك ذوق الحلو لجنينة، هي صاحبة الاختيارات للأغاني. يسعد صباحكم. وين المذيعة هبة طراف وإمتى برامجها إذا سمحتي؟ والله أنا أبدا ما عندي علم. تحية لزميلتنا هبة طراف، أظن 3 أو 2 هبة، ما بعرف يعني بقينا وقت بالضبط أو سبت، ما عندي علم والله. صباح الخير لكل غالية تركت بقلبي أثر كبير، هبة وهنادي وفاتن. صباح الأخوة.

هلا في رسالة أنا يبدو أنه أنا ما شفتها فرجع عمل لي عليها هيك صاحب الرسالة أعطانا إشارة. يسعد صباحكم. صلة الرحم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قاطع الرحم راجع إيمانك، وما في مثل أحمد الشامي يصل الرحم وزارنا بمبج. ملاحظة اللي عنده أختي حافظ عليها ما يزعلها: فقد الأخت موت، الله يرحم من فقدناهم. وبدو أغنية يمداركم. الله يسعدك يا صديقنا. مين صاحب الرسالة؟ مو موجود الاسم، لكن بالنهاية تحية لكل أهلنا بمنبج، صباح الخير لألون. أيضا في رسالة عم بيقول: يا ريت ترجع أخبار 7:15 صباحا، بحب نسمع الأخبار قبل ذهابنا لعملنا، نرجو ذلك يا ريت. إن شاء الله يا رب يكونوا سمعوكم بالإدارة وإن شاء الله يتنفذ هذا الطلب. عن عبد الله، بس خليني لحق أقرأ رسالة، عم تبعتوا رسائل كتير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يسعد صباحك. رقم آخره 219. وأيضا صباحنا لصاحب الصباح الجميل عبد الدم الأخير. قبل ما نوصل لفقرتنا الأخيرة، فقرة قيمة بتجمعنا، خليني جنينة صبح على زميلاتنا بقسم الأخبار وبقسم الموقع الإلكتروني، زميلتنا آملة أشقر وزميلتنا جهاد حزاني وزميلتنا بحلب ميس طيفور. يسعد صباحكم إن شاء الله يا رب تكون كل أيامكم سعادة وهنا. خلونا هلأ سوا ننتقل لفقرة قيمة بتجمعنا. التسامح وتغيير النفس وتغيير ما بالأنفس كلها مرتبطة بالقيم الأخلاقية لواصل الرحم. التسامح أنه خفف عن قلوبنا. بحياتنا هناك كثير من الناس، العائلة، الصداقة، الجيرة، ذكريات، المكان، حتى المواقف اللي مررنا فيها، لكن هناك قيمة واحدة قادرة على أن تحافظ على هاي الروابط مع هدول الناس لما بتتعرض للاهتزاز. قيمة قد تبدو بسيطة لكن بتحتاج إلى قوة كبيرة حتى نمارسها فعلا، قيمة التسامح. التسامح يا جماعة معنا كلمة بنقولها بكل سهولة. أني أقول أنا سامحت لكن في جواتي غضب وعتب ساكن جوا ما عم يطلع. التسامح الحقيقي لما نقرر ألا نسمح للأذى الذي تعرضنا له بأن يتحول إلى غضب دائم يحملنا أو نحمل معنا في كل علاقة جديدة وفي كل موقف جديد. كم مرة مرت في حياتنا مواقف صغيرة تحولت بالوقت لخصومات كبيرة، كلام نقال بلحظة غضب، موقف نفهم بطريقة خاطئة، رسالة ما نرد عليها، صديق راح بدون ما يفسر، تعد قريب أخطأ بحقنا، شخص اعتذر لكننا ما كنا مستعدين لسماع اعتذاره. وأحيانا ما بتكون المشكلة بحجم الخطأ لكن في الوقت اللي بقي داخلنا، لأن بعض الخصومات تبدأ من موقف صغير بعدين بتكبر، لأنه كل طرف كان عم ينطر الطرف الآخر حتى يبدأ ننتظر أو نستنى أنه يتصل هو يعتذر يعترف، يجي هو يمر يوم، بيمر أسبوع، بيمر شهر، وأحيانا سنين

بالنهاية ممكن ننسى أصل المشكلة لكن ما بننسى الخصومة. فالتسامح ما بيعني أن نقول أن الخطأ لم يكن خطأ، ولا يعني أن نسمح لشخص أن يؤذينا مرة أخرى، ولا يعني أن نتخلى عن حدودنا أو عن كرامتنا. هناك فرق كبير مستمعينا بين التسامح والسماح بتكرار الأذى. يمكن تسامح شخص أو بالوقت نفسه تحط له حدود واضحة بعلاقتك معه، يمكن تتجاوز موقف دون أن تعيد العلاقة إلى ما كانت عليه، يمكن أن تتوقف عن الغضب بداخلك حتى لو اخترت أن تبتعد. لذلك التسامح ليس دائما عودة العلاقات، أحيانا يكون فقط تحرير للقلب من ثقل الخصومة. في مجتمعاتنا نحن بحاجة إلى هذه القيمة أكثر من أي وقت مضى، لأن المجتمع لا يتكون من أشخاص متشابهين، نحن مختلفون في أفكارنا، في طباعنا، في تجاربنا، في طريقة تعبيرنا عن مشاعرنا. من الطبيعي أن نختلف، لكن المشكلة لا تبدأ من الاختلاف، المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى إساءة، وعندما يصبح الاعتذار ضعف، وعندما تصبح كلمة آسف صعبة، عندما نعتبر أن تراجع عن الخطأ يقلل من قيمتنا، بينما الحقيقة أن الإنسان القوي الذي ليس الذي لا يخطئ، بل الذي يستطيع أن يعترف بخطئه ويصلحه. وفي الأسرة تحديدا يصبح التسامح أكثر أهمية. بيختلف الأب مع ابنه، تختلف الأم مع بنتها، تحدث خلافات بين الأخوة، لكن ماذا يحدث عندما يصبح كل خلاف ملف مفتوح لا يغلق؟ نبدأ بجمع الأخطاء القديمة، أنت فعلت كذا من سنوات، أنت قلت لي كذا، أنا ما رح أنسى اللي عملته، بدل أن نتعامل مع المشكلة الحالية نعود إلى عشرات المشكلات القديمة. هكذا يتحول الحوار إلى محاكمة. لذلك من أجمل الأشياء التي يمكن أن نتعلمها داخل الأسرة أن نعرف متى نتوقف عن الجدال، متى نقول نحن مختلفون لكن علاقتنا أهم من هذا الخلاف. التسامح أيضا لا يعني أن نطلب من الشخص المتضرر أن ينسى بسرعة. هناك جروح تحتاج وقت، هناك أشخاص تعرضوا لأذى قد لا يكون تجاوزهم للأمر سهل. لذلك لا ينبغي أن نضغط على الإنسان ونقول له سامح وانتهى الأمر. أحيانا يحتاج الإنسان أولا إلى أن يعترف بألمه، أن يفهم ما حدث، أن يأخذ مساحته، ثم يصل إلى التسامح بطريقته الخاصة. التسامح إذن هو قرار شخصي لا يمكن فرضه بالقوة. لكن ماذا يحدث عندما نقرر أن نسامح؟ أول شخص يستفيد هو نحن، لأن الغضب المستمر عم بيستهلكنا. دائما منرجع المواقف بأذهاننا، منفكر شو كان لازم نقول، منتخيل لو حدث ماذا كان سيحدث لو تصرفنا بطريقة مختلفة، نراقب الشخص اللي أخطأ بحقنا ونبقى مرتبطين فيه حتى ونحن بعيدين عنه. أما التسامح فبيمنحنا فرصة تقول ونقول لأنفسنا حدث ما حدث، أنا لن أسمح لهذا الموقف أن يأخذ بقية حياتي، وهذه ليست خسارة، هذه استعادة للسلام الداخلي. لكن هناك وجه آخر للتسامح هو الاعتذار. أحيانا ننتظر التسامح لكن لا نفكر في أننا قد يكون نكون محتاجين إلى أن من يحتاج إلى أن يبدأ. قد يكون شخص ما متألم بسبب كل كلمة قلناها، قد يكون شخص متألم بسبب هذا الكلام، قد يكون أحد أفراد عائلتنا ينتظر منا اعتذار، قد يكون صديق ابتعد لأن لم ننتبه أن تصرف منا جرحه. الاعتذار الحقيقي لا يحتاج إلى خطبة طويلة، أحيانا تكفي جملة أنا أخطأت بحقك وأنا آسف، دون لكن، دون تبرير، دون أن نقلب الاعتذار إلى اتهام للطرف الآخر. فالاعتذار الناضج لا يبحث عن تبرئة صاحبه، بل يبحث عن إصلاح الأثر.

المجتمع الذي يعرف أفراده كيف يختلفون، كيف يعتذرون، كيف يسامحون، هو مجتمع أكثر قدرة على أن يبقى متماسك. ولعل أجمل ما نبدأ به جمعتنا اليوم قيمة نحتاجها في بيوتنا، في علاقاتنا، في شوارعنا، في مجتمعنا، أن نترك خلفنا شيئا من العتب ونأخذ معنا شيئا من الرحمة، لأن بعض العلاقات لا تحتاج إلى معجزة كي تعود، ربما تحتاج فقط إلى شخص واحد يملك الشجاعة ليقول خلينا نبدأ من جديد. مستمعينا، اليوم كان يوم حافل معكم، يوم الجمعة، إن شاء الله يا رب نكون هيك كنا خفاف على قلوبكم وأخفاف معكم. بدي حيي كل الناس يلي رافقتنا وكل الناس يلي بعتتنا رسائل وصبحت علينا. بتمنى هيك جمعتكم يا رب تكون جمعة مباركة، تنبسطوا، تجتمعوا، تلتموا مع بعض، تشربوا قهوة وتفطروا سوا، وتطلعوا عأي مكان بتحبوا، ما تقصروا بهذا الشيء أبدا. بالختام كنت معكم بالعدد والتقديم أنا مرح طه، وبالإخراج جنينة خضر. ضلوا بألف خير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: العاشرة والربع من دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يشيد بزيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية، واصفا إياها بأنها محطة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني يرحب بالتزام وزير الداخلية بتطبيق المساءلة في قضية الشاب محمد غميرة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي

0: أؤكد أن تصريحات مظلوم عبدي تمثل بداية لمرحلة جديدة تعزز حضور الدولة وهويتها الجامعة لكل السوريين. وزارة العدل تطلق منصة الوساطة القضائية بهدف تعزيز التسوية الودية للمنازعات وتوفير مسار مرن وفاعل للوصول إلى حلول توافقية. وفي خبرنا الأخير، ارتفاع حصيلة الانفجار في بلدة مشمشان بريف إدلب الغربي إلى 3 قتلى وإصابة 6 آخرين في حصيلة غير نهائية. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
3: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

إن من لطائف ما أورده الماوردي في تفسيره أنه قال: إنما أمروا بذبح بقرة دون غيرها، لأنها من جنس ما عبدوه من دون الله، فأمرهم الله بذبح بقرة ليظهر من إجابتهم ما بقي في نفوسهم من أثر تعظيمهم للعجل، فإذا امتثلوا بالذبح هان عليهم أمره، وعلموا فساد ما كانوا عليه من تعظيمه. ثم إن ذبح البقرة كان سبباً في إحياء الميت، لأن هذا يكون أبلغ في إظهار قدرة الله تعالى على خلق الأشياء من أضدادها، فأراد الله تعالى أن يريهم كيف يحيي المقتول بقتل الحي. إن الجهل مرقاة الجفاء، فحين استعاذ نبينا موسى عليه السلام من الجهل عندما قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ فإننا نتعلم منه أن الاستهزاء من سؤال السائل المسترشد هو من أقبح الجهل، وهذا ينتفي عن الأنبياء قطعا. أما اليهود فقد وصموا نبيهم بالاستهزاء لفساد عقيدتهم فيه وقلة إيمانهم به، ومع ذلك فهو يدل على قلة حيائهم وغلظة طباعهم وجفائهم. وقد حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم شيء من قبيل ذلك يوم قسمة غنائم حنين، إذ قال له أعرابي: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. وقال له آخر: اعدل يا محمد. وفي هذا كله دليل على قبح الجهل، وأن التمادي فيه مفسد للدين، وأن أصله من غلاظة الطبع وقسوة القلب. وإنما يهون على الإنسان اتباع الحق وتنفيذ أمر الله تعالى من غير مجادلة حين يلين طبعه ويرق قلبه ويعظم في النفس شأن الآمر وإجراءه.

مستمعين الكرام، نقف مع حضراتكم إلى هنا، وسنتابع الكلام عن قصة بني إسرائيل في حلقة قادمة من برنامجكم من قصص القرآن الكريم. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ريحة بتسبق الأكل، سفرة بتتجهز بوقت أبكر من باقي الأيام، ووجبة إذا حضرت عرفنا أنه اليوم في تفاصيل خاصة يمكن ما نسأل عنها، ويمكن ما نعرف إمتى بدت، ويمكن حتى ما ننتبه إنها عادة أصلاً، لأنه شفناها من صغرنا وكبرت معنا وصارت بالنسبة إلنا جزء أساسي من تفاصيل حياتنا. بس لو وقفنا لحظة وسألنا ليش؟ يعني ليش هالأكلة بالذات وليش بهذا اليوم؟ ومين أول شخص قرر إن تكون على سفرة الجمعة؟ يمكن نكتشف إنه وراء أكلة بسيطة حكاية أكبر من الأكل نفسه، حكاية بيت وحكاية عيلة وحكاية زمن كان فيه للجمعة إيقاع حقيقي. بأغلب البيوت السورية صباح الجمعة بيبدأ بريحة الفول المدمس، فول بيتحضر بحب، وسفرة بتنتظر أهل البيت، وأحاديث بتبلش من المطبخ وبتوصل مع الأكل. بس يا ترى أكلة الفول عادة بكل البيوت ولا ارتبطت بيوم الجمعة بكل المناطق؟ وهل هي عادة قديمة عن جد ولا مجرد شي تعودنا عليه وكبرنا معه ولساتها مستمرة معنا لليوم أو تغيرت تفاصيلها؟ برحب فيكن مرة تانية بأول حلقات في الجمعة عادة، البرنامج اللي حيرافقكن كل جمعة قبل الصلاة بنص ساعة لنستعيد حكاية من حكايات الناس ونحكي عن عادات مجتمعنا اللي مع الوقت توارثتها الأجيال وصارت جزء من تراثنا الحي. بكل حلقة رح نفتح باب على عادة أو تفصيل من تفاصيل يوم الجمعة، ورح نسمع حكايتها من الناس كيف عاشوها وكيف اختلفت من بيت لبيت ومن منطقة لمنطقة. ويا ترى لساتها بنفس القوة والانتشار ولا بلشت تتغير؟ لأنه كل بيت عنده حكاية وكل مدينة إلها ذاكرتها، وكل جمعة ممكن تحمل تفصيل صغير بس بالنسبة لأهلها بيكون حياة. حكايتنا اليوم بلشت من المطبخ.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. بكل بيت في أشياء صغيرة بتصير مع الوقت جزء من الحكاية. صوت مألوف من المطبخ.

0: إذا مرينا بأي حارة قديمة صباح يوم الجمعة ومرينا جنب محل الفول، يمكن تكون الريحة أول شي بيوصلنا قبل ما حتى نشوف المكان. ريحة فول ممكن تكون بالنسبة لشخص مجرد ريحة أكل، بس بالنسبة لشخص تاني يمكن تكون صباح جمعة كامل، يعني بيت أهله وصوت أمه وسفرة كان يجتمع حواليها أفراد العيلة. وهون بتبدأ الحكاية، كيف صارت بعض الأكلات جزء من ثقافتنا؟ نحن اللي اخترناها ولا شفناها وعشناها عند أهالينا وحبيناها؟ وهل فعلاً ارتبط الفول بيوم الجمعة عند كل الناس؟ الحقيقة أنه العادات الاجتماعية ما بتبلش دائماً بقرار، أحياناً التكرار مع الوقت بيصير أسلوب حياة، يعني الأسرة تعودت على شيء وكبروا الأولاد وهن بيعرفوا هالأكلة وصارت مرتبطة عندهم بيوم من أيام الأسبوع. بعد سنين لما هن يكبروا ويصير عندهم بيوت وأولاد، يمكن يعيشوا بالطريقة نفسها اللي كبروا فيها عند أهلهم. وهيك بتنتقل العادة من جيل لجيل من غير ما يكون في كتاب يحكي لنا إمتى بدت وكيف عاشت. أحياناً العادة بتبدأ ببساطة وبتتكرر وبعدين بتصير مألوفة وبعد سنين بتصير جزء من ذاكرة البيت.
1: طبعاً في أكلتين دائماً بهتم فيهم يوم الجمعة، أكلة اللبن، أي شيء مطبوخ باللبن، والفطور طبعاً الفول مع الزيت البلدي. طبعاً بحب الفول، بحب اللمة، لمة الفول، لمة العيلة والطقس الاجتماعي اللي بيكون وقت الفول. يعني على سبيل المثال صبحيات بكير بطلع بجيب الخبز سخن وبجيب الفولات بطريقي، وكمان بخلي البياع يكتر لي مرقة لحتى أقدر أطبخها وتطبخها والدتي أو زوجتي بالشكل المناسب دوما مع الزيت والبندورة والبقدونس والطحينية. هذه تكون رائعة جدا بالنسبة لنا مع الخبز السخن.
2: دورنا يوم الجمعة فول ومسبحة

0: أو ألبان وأجبان وهي الأصوص وكسائي. الفول أنا صراحة مالي من محبينه، بس إذا حضر بأكله. بيخطر على بالي النوع من ماشم ريحة الفول، لأنه بحسه أنه هو كتير تقيل على المعدة.
1: أكيد هو في أكلات مرتبطة بيوم الجمعة، سبحان الله، يعني أهالينا والكبار بالعمر يعني عودونا على هذا الجو. في يوم الجمعة بكير قبل صلاة الجمعة بساعتين ثلاثة منلاقي يعني ماما بالمطبخ عم تجهز لنا صحن فول وجنبه تسقية بالزيت، اللي يعني يكون زيت، أحيان بيكون مع صنوبر، أحيان بيكون مع لوز. بقى هي العادة سبحان الله يعني علقت بمخنا ونحن صغار، إنه يوم الجمعة من فيه إنه يعني نشم ريحة التسقية ونشم ريحة الفول. يوم الجمعة فول وحمص وتسقية ومسبحة والأمور، يعني سبحان الله. بقى هي الأكلة يعني شامية ومعروفة وكتير كتير طيبة ويعني منحبها. أحيانا يعني جوات الأسبوع يعني نحن نشتاق لهالأكلة التسقية، بنساويها جوات الأسبوع أحيانا. وبس هي يعني سبحان الله يعني ارتبطت بذكريات إنه يوم الجمعة من فيه نحن منلاقي الأهل عاملين هالتسقية وهالفول ويعني التوابع تبعاتها والمخلل ويعني السمنة يعني العربية اللي عم تطش على وش التسقية. وتسقية معروفة يعني نوعين، يعني إما تسقية بزيت وإما تسقية بسمنة.
2: هلا فطورنا يوم الجمعة الأغلب فول، بحبه للفول، يعني من أكلاتنا المعتادة يوم الجمعة، أو تحسيها أكلة تقليدية إنه هيك هو إله جو إنه نساوي يوم الجمعة بجمعة العائلة، يعني إله نكهة مميزة وإله ذكرى حلوة. بس شم ريحة الفول بتذكر يوم الجمعة وجمعة العائلة، يعني دائما هو مقرون بهذا الشيء، وهيك بتحسي إنه هو أكلة مرتبطة بيوم الجمعة.
3: عادة. تنوع الإجابات بحد ذاته جزء من الحكاية، لأنه لما نقول عادات الناس ما لازم نفكر إنه كل الناس عندهم هاي العادات وعاشوا بنفس الطريقة. كل منطقة إلى طريقتها، وكل بيت إلى تفاصيله، وكل عائلة يمكن يكون عندها أكلة خاصة أو طريقة مختلفة بتحضيرها. يمكن بيت يعتبر الفول فطور الجمعة الأساسي، وبيت تاني تكون عنده الفتة، وبيت تالت الفلافل، وبيت رابع يبدأ يومه بأكلة مختلفة تماماً. ومو ضروري تكون في عادة واحدة تجمع الكل، لأنه جمال العادات أصلاً إنها متنوعة.

في بيوت كتيرة الجمعة بتبدأ قبل موعد الصلاة بساعات، البيت بيكون أهدى من أيام العمل والدوام، بس المطبخ في حركة صاخبة وحلوة. الأم بدها تساوي الفطور، الأولاد مبسوطين بالعطلة وما في عجقة الصبح واستعجاله المعتاد، والأب موجود بالبيت والكل فرحان بهاليوم كأنه عيد، لأنه الكل مرتاح وعم يحاول يعمل أشياء بيحبها. تفاصيل بسيطة بس بعد سنين لما منتذكرها يمكن نكتشف إنها كانت من أجمل الأشياء اللي عشناها. على الأقل هاي التفاصيل كانت تجمعنا وكنا بوقتها كلنا سوا. لما نرجع لذكرياتنا ما منتذكر التفاصيل كلها، بس منتذكر الإحساس، يعني ريحة البيت، صوت أهلنا، شكل السفرة والناس اللي كانوا حواليها. وهذا بالضبط اللي بيخلي بعض العادات تضل بالذاكرة حتى بعد ما تتغير الأيام وتكبر شتلات القرنفل والجوري اللي بالبيت. زمان ما كان في إنترنت يعطيك الخطوات والمقادير المطلوبة لكل أكلة. كانت الأم تقول لبنتها حطي شوي من هاد وديري بالك لا تكتري، دوقي وشوفي. وكانت البنت تتعلم من التجربة، تراقب وتجرب وتعيد الأكلة لحالها. وهيك كانت الوصفة تنتقل من بيت لبيت ومن الأم للبنت ومن جيل لجيل. يمكن تتغير الكمية ويمكن

اليوم تغيرت أشياء كتيرة، طريقة شراء الأكل تغيرت، طريقة الطبخ تغيرت، والوقت نفسه تغير، صار كل شيء أسرع. يمكن ما عاد عنا الوقت الكافي لتحضير بعض الأكلات بالطريقة القديمة، ويمكن صرنا نلاقي الأكل الجاهز أسهل، وهذا جزء طبيعي من تغير الحياة. بس في شيء تاني تغير كمان، طريقة اجتماعنا. زمان كانت العيلة تستنى بعضها، أما اليوم كل واحد عنده وقته الخاص، واحد عنده مشوار، واحد بده يطلع مع رفقاته، والتاني فايق متأخر ما بده يفيق بكير، واحد بده فطوره بسرعة وواحد ما بيفطر أصلا. حتى لما نجتمع يمكن يكون أهم شي حاضر على الطاولة وأول شي هو هواتفنا. وهون السؤال، هل الهاتف سيء؟ لا، السؤال هل بقيت لمة العيلة بتجمعنا عن جد كل جمعة؟

0: ريحة الفول يوم الجمعة أصلا تتميز عن أي يوم باقي الأيام، باقي أيام الأسبوع. إلها نكهة غير، طقس غير، الفول والحمص دائما بتذكرنا باللمة، دائما بتذكرنا أنه هناك في اجتماع عائلي مصغر يجمعه الفول. ما في حلية فطورنا يوم الجمعة إلا بإحياء التراث اللي ورثناه عن آبائنا، اللي هي أكلة الفول والحمص والحواضر المشكلة حوله. وما بيحلى الفول إلا بالزيت البلدي.
1: هلأ نحن من وقت كنا صغار كان يعني معروف عنا أنه فطور يوم الجمعة هو فول بزيت أو فول بلبن وفلافل وحمص. وأول ما كنت شم ريحة الفول كنت أتذكر وقت ماما كانت تبعتنا حتى نجيب الفول، كنت حب شوف البياع هو وعم يمسك المغرفة الخشب الطويلة ويهزها هيك على الزبدية مشان يصف الزيت. وبتذكر صوت الزباين إنه حدا بيقول له زيادة ليمون، حدا بيقول له زيادة كمون، وكلهم هيك عم ينتظروا دورهم فارغ الصبر. وكمان ريحة الفلافل هيك التازة اللي بتفتح النفس، وكنت بلش آكلها أنا وراجع على البيت. بس هلأ الأكلة المرتبطة بيوم الجمعة هي على الفطور مثل العادة مثل كل الناس، يعني هي الفول والفلافل. بس الغداء كانت تحس إنه هي مرتبطة بالسيران المشاوي وهيك قصص. يعني
2: هلأ الفطور غالبا يوم الجمعة بيكون إما فول أو فلافل مسبحة أو يعني فتة، طبعا فتة بتكون معمولة بالبيت. غالبا هي يعني ترتبط اصلا هي بمواضيع عائليه، انه انت تربيت من انت وصغير انه يكون في خصوصيه ليوم الجمعه حتى بالاكل. فانت يوم الجمعه عندك مرتبط حتى بالذكريات، ذكريات العائله، ذكريات الاب، ذكريات مع الام. فبيضل عندك هذا الرابط دائما اللي ما بتحب تخسره. يعني حتى لما طلعنا على بلدان تانية سواء تركيا أو غيرها اللي ما عندهم أصلاً إن يوم الجمعة هو يوم عطلة، ضل يوم الجمعة يعني له خصوصيته. حتى وأنت عم تطلع على الشغل بتحب إنه يكون يوم الجمعة له خصوصيته. فهي بشكل عام.
3: إجابات ممكن تكون مختلفة، بس ورا كل إجابة في شيء مشترك هو الذكريات. الناس ما بتفتقد للأكل بس، تشتاق للقعدة اللي بيكون فيها الصغير والكبير من أهل البيت والأشخاص اللي منحبهم كلهم موجودين. يمكن الفول نفسه ما تغير، بس حياتنا هي اللي تغيرت وتغير نمطها. صار عنا خيارات أكتر، وصار الوقت أقل، وصارت المسافات كبيرة.

على فكرة، حتى لو كان الفول حاضر عند كتير من الناس يوم الجمعة، فهي عادة مو قانون. يعني مو كل الناس لازم تكون عندها نفس العادة، ولا كل بيت لازم يكون فطور وفول. يمكن في بيت تكون الفتة هي أكلة الجمعة، وفي بيت تاني يكون الفطور مختلف، وفي منطقة تكون أكلة معينة مرتبطة بهذا اليوم أكثر من غيرها. وهذا الشيء طبيعي، كل بلد عنده أكلات بتميزه، ولكل عيلة لها ترتيبها الخاص، ولكل فرد منا في أكلة مفضلة. ولهيك إذا كنا متفاوتين بالآراء والعادات، مو معناها في حدا أفضل أو أحسن. اختلافنا جزء من تنوعنا. وببرنامج في الجمعة عادة، ما بدنا نقول للناس هاي العادة الصحيحة وهي العادة الخطأ، لأنه ما في معيار واحد بيجمع الناس كلها. نحن بدنا نسمع ونسأل ونتعرف على التفاصيل اللي عاشوها الناس، لأنه جزء من تراث هالمجتمع. وقد ما اختلفت تفضيلات الناس وأذواقهم، بيبقى اختيار الأكل المناسب لصحتنا وصحة أطفالنا أمر مهم كتير.

الأم اللي بتعرف كيف تحضر صحن الفول بكل حب، والأب اللي بينتظر العيلة والولاد اللي بيكبروا وهنن عم بيشوفوا المشهد نفسه كل أسبوع. رح يجي يوم وهالولاد يكبروا فيه ورح تتغير الأجواء، وبعض الأشخاص ما حيكونوا موجودين، بس ريحة الفول مجرد ما توصل يمكن ترجع كل شي ذكريات عشناها. وهذا هو سر الذاكرة، إنها ما بتحتاج وقت طويل لحتى تعدلنا سنين كاملة عشناها. ريحة واحدة ممكن تفتح باب على بيت قديم، وأكلة بسيطة تخلينا نرجع للطفولة. ليش منتمسك بالعادات؟ معقولة لأنه الإنسان بيحب الأشياء المألوفة واللي بيعرفها وتعود عليها؟ يعني بيحب إنه يشوف شي بيعرفه، شي بيشعر إنه في خيط بيربطه بالماضي. يمكن لهيك بعض العادات بتستمر، مو لأنه ضرورية، يمكن لأنه بتعطينا شعور بالانتماء. الأب عاش مع أهله وبعدها عاش مع أولاده، والولاد عاشوا مع أهلهم وحابين يعيشوا مع أولادهم. هيك بتصير الأشياء الصغيرة جزء من تاريخ العيلة ومن تراث المجتمع، بتضل تشدنا للحنين وللذكريات ولأكلات يمكن مجرد ما نتذكرها نتذكر معها بيت العيلة بكل تفاصيله. لهيك التوثيق مهم، مو حتى نقول للناس عيشوا مثل زمان، بس حتى يعرف الجيل الجديد كيف كانت الناس تعيش قبل وكيف كانوا يجتمعوا وشو هي الأكلات المفضلة بأيام العطلة مثلا، لأنه بعض التراث ما بيكون موجود بالكتب، وهي التفاصيل إذا ما سجلناها ممكن تروح مع أهلها وناسها. العادات ما بتبقى كلها، في شي بيختفي وفي شي بيتغير وفي شي ممكن يرجع بس بعد سنوات وبطريقة جديدة. السؤال اللي بيهمنا هو شو اللي بقي؟ السؤال الأهم ليش بقي؟ إذا بقي الفول، فهل لأنه محبوب أم لأنه سهل أم لأنه ارتبط بيوم الجمعة؟ وإذا اختفى، هل لأنه الناس ما عادوا يحبوه أو لأنه نمط الحياة تغير أو لأنه الخيارات صارت أكتر؟ هاي الأسئلة هي اللي بتخلي العادة حكاية، لأنه مو المهم بس إنه نعرف الناس عملوا هيك وما عملوا هيك، لازم نفهم ليش وليش استمرت هاي العادة.

الضجة اللي بلشت من المطبخ أخذت طريقة للنهاية، وبعد شوي رح يرتفع النداء ونحن بدينا حكايتنا من صحن الفول، بس اكتشفنا أنه هالصحن كان مجرد باب، ورا بيت، ورا البيت عيلة، ورا العيلة ذاكرة، ورا الذاكرة مجتمع عاش بطريقة بتشبه تفكيره وأحلامه. سمعنا قصة وحكينا عن الفطور، وهلأ صار وقت الصلاة والدعاء، وبعدها بتصير لمة العيلة. وقديش حلوة هاللمة، لأن الدعم الأول لكل الأطفال والشباب، ولأنها بتعطي القوة وراحة البال. لهيك الحوار مع الأهل أهم من الحوار مع الشاشات، ودفى الكلمة أهم من دفى اللقمة. إذا عنا وقت لبعضنا، وإذا عنا مساحة للحوار والسؤال، وإذا ضل الحب يرافقنا، بتضل اللمة إلى جمالها وخصوصيتها. وهذا بيعني إنه في شيء من القصة لساته حي ولساته عايش. اليوم ما بدنا نقول إنه الفول هو أكلة الجمعة الوحيدة، ولا بدنا نقول إنه هاي العادة موجودة عند الكل. حبينا نحكي لفتة عن الحياة والحكاية الحقيقية لتفاصيل يومية. في الجمعة عادة، موعدنا كل جمعة قبل الصلاة بنص ساعة مع حكاية جديدة من حكايات الناس، وتفصيل صغير يمكن يكون عندك أنت كمان له حكاية كبيرة. جمعة طيبة ومباركة، ووقت حلو يا رب تقضوه مع الناس اللي بتحبوهم. في الجمعة عادة.

وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، ننتقل معكم إلى إذاعة دينية خارجية لننقل من مسجد بني أمية الكبير وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من المسجد مسجد بني أمية الكبير بدمشق.
1: بركاته من هنا من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق. أما الآن يحين الآن موعد الأذان الأول حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. الأذان الأول يرفع بحسب الطريقة المعهودة والجماعية لمسجد بني أمية الكبير بدمشق، والأداء الفردي للسيد محمد خير مدلل.

القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رفع الأذان الأول بأصوات رابطة مؤذني مسجد بني أمية الكبير بدمشق في هذا اليوم في يوم الجمعة، وما زلنا معكم مستمرين في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية، لننقل لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذا المكان المعطر بأنفاس المؤمنين. ما أحوجنا اليوم يا إخوتي لأن نكثر من الصلاة والسلام على سيد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر مولده الشريف. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في أهلنا، بارك لنا في أوطاننا، بارك لنا في أبداننا ومالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. نسألك يا رب فرجا عاجلا وصبرا جميلا ورزقا واسعا يا رب العالمين. اللهم يا عليما بخلقه ويا لطيفا بخلقه ويا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا رب. يا رب بارك لنا في هذه البلاد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. يا أكرم من أعطى، يا أكرم من أعطى، ويا خير من سئل. اللهم آمنا يوم يخاف الناس، واسترنا يوم يفضح الناس، وارحمنا يوم يعذب الناس يا رب. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول ودعاء مسموع. أجب دعانا بكرمك مولانا.

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، حضورا ومشاهدين ومستمعين، يصعد الآن منبر الجامع الأموي الكبير بدمشق فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري وزير الأوقاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأذان الثاني بصوت السيد عمر عبد الوهاب أبو حرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

حي على الفلاح.

0: خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ دكتور محمد أبو الخير شكري وزير الأوقاف.
1: اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، معاشر الإخوة الكرام، نحن اليوم في ذكرى مؤلمة في تاريخ

سورية الحديثة ذكرى مؤلمة، ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية قبل 13 عاماً. هذه المجزرة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 1400 من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ. هذه المجزرة التي قام بها النظام البائد بغاز يسمى بغاز السارين الذي يقتل الأطفال والنساء والكبار والصغار، غاز كيماوي أطلق على منطقة مغلقة وعلى أناس آمنين عند أو قبل صلاة الفجر في الساعة 2 ليلاً بينما الأطفال نائمون، فإذا بهم يستنشقون هذا الغاز ويفيض من أفواههم ذلك الزبد الذي كان آخر ما يخرج من أجسادهم قبل أن يلقوا وجه ربهم ظلماً وعدواناً. هذه المجزرة البشعة التي قام بها النظام البائد وطياروه الذين أجرموا في حق العباد والبلاد، هذه المجزرة البشعة التي تذكرنا بأن الحقيقة وأن المآسي لا يمكن أن تنسى، وأن هؤلاء الضحايا كباراً وصغاراً شيباً وشباباً لن ننساهم أبداً. نقول لآبائهم ولأمهاتهم وللذين نجوا منهم: لن ننسى ما قام به هذا النظام البائد. هذه المجزرة أيها الإخوة التي مضى عليها اليوم 13 عاماً في 21 من آب عام 2013 قام طيار مجرم بإلقاء قنابل تحمل غاز السارين على أهلنا المحاصرين في الغوطة الشرقية، وهذه مجزرة وواحدة من مجازر كثيرة قام بها النظام البائد، قتل فيها الكبار والصغار والشيوخ والشباب والأطفال الذين لقوا وجه ربهم أبرياء يتضرعون إلى الله عز وجل يقولون: ربنا إننا مغلوبون فانتصر. فإذا بالنصر يأتي بعد 13 عاما. ربي إني مغلوب فانتصر. فانتصر الله لهؤلاء الضحايا، انتصر لهم بعدله وبحكمته سبحانه وتعالى. هذه الأنفس التي أزهقت والأبرياء الذين قتلوا، فإن نفسا واحدة تعادل عند الله عز وجل الدنيا وما فيها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن الله لا يغفل عن الظالمين ولا يغفل عن المجرمين الذين سيقادون إلى العدالة وإلى الأحكام العادلة إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يبشرنا أن كل من أصابته مظلمة فإن الله القادر سوف ينتقم ممن ظلمه. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أفئدتهم طائرة، أفئدتهم لا تستقر في مكان، لأنها أفئدة ظالمة وأجساد مخربة
قتلت العباد والبلاد. فإن أمهلوا فإن الله لا يمهل، فإن الله يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ لم يفلت. ثم تلا نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويبشرنا ربنا عز وجل بأن هؤلاء الذين قتلوا ظلما وعدوانا بأنهم عند الله عز وجل خالدون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا يمكن لنا ولا لأي فرد من أبناء شعبنا الكريم، هذا الشعب الحر الأبي الذي لا يسكت على ضيم ولا يبقي على ظلم، لا بد من أن يتذكر تلك المجازر المؤلمة. فإن الله عز وجل سيحق الحق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هذا الحق الذي سيعود إلى أصحابه بالعدل لا بالانتقام، وبالتفويض إلى المحاكم العادلة إن شاء الله، التي ستأخذ لكل ذي حق حقه إن شاء الله تعالى. إن دولتنا وأفرادنا وشعبنا لندين بالوفاء لهذه الأرواح التي أزهقت ظلما وعدوانا. ونقول لأهلهم وذويهم: إن بلدنا شعبا وحكومة لن ينسى أبناءكم الذين قتلوا في هذه المجزرة ولا في كل مجازر بلدنا الحبيب. فمثلها حدث في خان شيخون، ومثلها حدث في الحولة، ومثلها حدث في كل بلادنا، في كل بقعة من بقاع أرضنا شهدت مجازر لهذا النظام البائد الذي أكرمنا الله عز وجل بأن يزول إلى الأبد إن شاء الله تعالى. سيزال ليل الظالمين وسيبقى العدل، وستبقى الحكمة، وسيبقى هذا الشعب منتصرا إن شاء الله تعالى. فمن قتل مظلوما قال ربنا فيه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكننا أيها السادة لن نبقى حبيسي تلك الذاكرة الأليمة التي تتجدد في أذهاننا كل يوم، لنمسك بالظالمين واحدا واحدا ليقادوا إلى العدالة إن شاء الله، وليقادوا إلى محاكم عادلة. فإننا لا نعاقب من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، أن نقيم فيه العدل وأن نقيم فيه القصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن هذه المجازر التي حصلت لن تنسينا ولن تثنينا عن متابعة العمل لبناء سوريا الحديثة، لبناء سوريا هذا البلد العظيم. هذه بلاد الشام سوف تبنى إن شاء الله تعالى، تبنى على العدل، وتبنى على الحكمة، وعلى الإنصاف، وعلى همم أبنائها إن شاء الله تعالى. يا معاشر الإخوة، هذه البلاد التي تحفظ للإنسان كرامته، تحفظ دماء الناس، وتحفظ أعراضهم، وتحفظ أموالهم، كما أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله في يوم مولدك، وفي ذكرى مولدك، وفي شهر ربيع الأول الذي علمت البشرية كلها كرامة الإنسان، وحفظ عرض الإنسان، وحفظ أموال الإنسان. صلى الله عليك يا رسول الله، يا من علمت البشرية جمعاء كيف يكون العدل والقصاص إن شاء الله. معاشر السادة الكرام، إن ذكريات الألم الماضية سوف تبقي في أذهاننا أملاً لبناء هذا البلد إن شاء الله، لبناء وطن قائم على العدل والكرامة وعلى حفظ دماء الناس وأعراضهم.
هذا البلد الذي لن يتكرر فيه الظلم أبدا، لأن هؤلاء الناس الذين قاموا بهذه الثورة المجيدة تعلموا الحرية والكرامة والعدالة، وأبوا للظلم أن يسود، وأبى للظلم

كرامة وحرية وأمانة وعدل، وكيف تقام الأوطان وكيف تبنى المدن وتبنى الأحياء على كلمة التوحيد وعلى رفع راية التوحيد وعلى حب الله ورسوله، على المحبة والإخاء، على شعب متضامن متكافل متحاب بكل عرقياته وإثنياته وطوائفه، كلهم يسعون لبناء بلد موحد إن شاء الله. هذه سوريا الجديدة أيها الإخوة، هذه سوريا الحبيبة التي أكرمنا الله جميعا بأن ننتسب إليها. إنها بلاد الشام يحبها الناس جميعا من شتى بقاع الأرض، فهي مهوى أفئدة الناس، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا لها فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. معاشر الإخوة الكرام، إن كنا نعيش وبكل ألم ذكرى مجازر ذلك النظام البائد، ومنها مجزرة الكيماوي في الغوطة، إننا نعاهد الله عز وجل على بناء هذا البلد على الحرية والكرامة والعدل وعلى كلمة التوحيد إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا خداما لدينك، خداما لشريعتك، حتى نلقاك وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن خديجة الكبرى وعن فاطمة الزهراء وعن الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جميع صحابة رسول الله وزوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ذكرى المولد النبوي الشريف، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، في يوم مولدك وفي يوم بعثتك وفي يوم هجرتك وفي يوم لقيت وجه ربك، الصلاة والسلام عليك في الأولين، والصلاة والسلام عليك في الآخرين، والصلاة والسلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. نسألك يا ربنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداء مجزرة الكيماوي في الغوطة يا رب العالمين، وارحم شهداء مجزرة خان شيخون، وارحم شهداء المجازر جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا جميعا يا رب العالمين. اللهم ارفعهم عندك في عليين، اللهم اجعلهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، تولى هذا البلد وأهله بعنايتك ورعايتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وحد كلمتهم على الهدى والتقوى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بارك في هذه البلاد، اللهم بارك في هذه البلاد وفي أهلها وفي ساكنيها.

0: واجعل فيهم الخير والبركة إلى يوم القيامة وفي سائر بلاد المسلمين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: الله.
1: قام الله أدامها وجعلنا من صالح أهلها. استووا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. استووا ولا تختلفوا أثابني وأثابكم الله. أتموا صفوفكم ولا تدعوا في الخلف صفا ناقصا جزاكم الله خيرا. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

0: بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان نقلنا لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير بدمشق، نقلناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية. نعود بكم إلى استديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الزملاء في الإذاعة الخارجية على جهودهم. كنا قد نقلنا لكم وقائع وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: رحلة الطفل ما بتبلش يوم اللي بيولد فيه، هي بتبلش قبل هيك بكتيرة، قبل ما أمه تحمله بين إيديها، وقبل ما تسمع صوته لأول مرة بتكون بلشت رحلة خاصة بالمعرفة للعالم يلي حوله داخل رحم أمه. هنيك ما بيشوف وجوه ولا بيعرف أسماء، بتصلوا أول الرسائل من الحياة من خلال الصوت، صوت أمه، نبضة والأصوات يلي بتحيط فيه جوات بيته الخاص. عن جد الجنين بيسمع؟ ايمت بتبلش هالرحلة؟ وفعلا هي الأصوات يلي بتوصله بتترك أثر بضل معه بعد الولادة؟ بأول حلقات عمر الورد منفتح نافذة على عالم الجنين لنتعرف كيف بيبدأ الطفل بالتواصل قبل ما يحكي. وللحديث أكثر عن هالموضوع بيسعدنا أنه نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور سعيد الحلاق، رئيس قسم الوليد في مشفى القبة بالجزائر. يعطيك العافية دكتور.
1: أهلا بكم، أنا سعيد أيضا جدا أن أكون معكم على المباشر، خصوصا إلى الشام الجميلة التي أحبها كثيرا.
0: والشام أكيد بتحب كل أهلها وناسها، نورت إذاعة دمشق. دكتور، أول سؤال بينطرح، بأي شهر من الحمل بيبدأ الجنين يسمع حسب العلم والطب؟
1: نعم، يعني في الحقيقة أنا سأبدأ بآية قرآنية، الآية 36 من سورة الإسراء. رب سبحانه وتعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العظيم. فقد بدأ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بدأ بحاسة السمع، ويعني فضلها على بقية الحواس لأهميتها لأسباب علمية وبيولوجية، حيث أن حاسة الأولى التي تظهر عند الجنين هي تشكل الأذن الداخلية، وهي يعني حاسة السمع. ففي نهاية يعني نهاية الشهر الخامس يسمع الجنين، الجنين نعم يسمع، بينما البصر يبدأ بعد أيام قلائل بعد الولادة. السمع لا ينام أبدا، فهو عمل مستمر. الأذن السليمة تلتقط الأصوات حتى أثناء النوم، السمع شامل يعمل في كل الظروف ليلا ونهارا، وعيون مغمضة أو مفتحة من كل الاتجاهات أيضا، وهو أساس التواصل والفهم والإدراك والوعي. فالأذن تنقل العلم والمعرفة وتجارب الإنسان إلى العقل ليفكر ويتدبر فيها. أعود إلى سؤالك. في الحقيقة يبدأ جهاز السمع يعني لدى الجنين مبكر، بتطور مبكرا.

0: يعني تكون الأذن الداخلية لوري أنترن، لكن القدرة على السمع الوظيفي تظهر تدريجيا. فمن بداية بين الأسبوع 16 والأسبوع 18 من الحمل تبدأ الأذن الداخلية بالنضج، لكن السمع محدود. الأسبوع 20 ل 24 يبدأ الجنين بالاستجابة لبعض الأصوات، خاصة الأصوات المنخفضة، منخفضة التردد والاهتزازات. فالأسبوع 25-27 يصبح السمع أكثر تطوراً، ويمكن للجنين أن يميز الأصوات القادمة من خارج الرحم. فالأسبوع 28-30 وبعده يصبح السمع ناضج نسبياً، يستجيب الجنين بوضوح لصوت الأم أو صوت الأب أو للموسيقى. الحقيقة يعني الاستجابة تكون إما يزيد معدل نبضات قلب الجنين أو يتحرك في داخل الرحم.
1: نعم دكتور، تفضل. دكتورة حضرتك ذكرت أنه بالأسبوع 16 و18 السمع محدود، هاي القدرة كيف بتتطور وشو هي أول صوت ممكن يسمعه بهاي الأسابيع بين 16 و18؟
0: هو صوت الأم، لأنه صوت الأم ينتقل عنه بطريقين. أول شيء طريق الاهتزاز، يعني الأم تتحرك دائما فطريق الاهتزاز يسمعه داخل الرحم، وينتقل أيضا عن طريق السائل الأمنيوزي، اهتزازات السائل الأمنيوزي. فيكون الصوت أول صوت مسموع هو صوت الأم، لأنه هو داخل الجنين داخل الرحم، فهو جزء من الأم وبالتالي يصل الصوت قبل.
1: دكتور لو بدي كمان هيك تقل عليك بالأسئلة، بهي المرحلة في أصوات داخل الرحم، يعني نحن بنعرف أنه في أصوات موجودة داخل الرحم، بيسمع صوت الأم قبل هاي الأصوات؟
0: هلا أصوات داخل الرحم، الجنين في ظلمات ثلاث، الجنين في عندك البطن، في عندك غشاء الرحم وسائل الأمنيوزي أو الغشاء الأمنيوزي، فمحدود. لكن اهتزازات يعني حركة الأم واهتزازاتها هي اللي يعني
1: بتأثر فيها،
0: هي بتأثر فيها أكثر، بتأثر الجنين أكثر.
1: كيف بتتطور هاي القدرات؟ إن أول صوت بيسمعه صوت أمه، يمكن بيتفاعل معه لو هيك بشيء بسيط، بعدين كيف بتتطور هاي القدرات السمعية عند الطفل أو عند الجنين؟
0: نعم هلا أنا ذكرت الآن ذكرت قلت إنه أول صوت يعني صوت الأم، لأنه هو أول صوت يعني بيسمعه، فبيتفاعل معه، بيتفاعل معه بإنه إما دقات قلبه تزيد، إما يتحرك كاستجابة للجسم. تطورها يعني كيف بدي أوصفها، كيف تتطور يعني اللهم صل على النبي، يكون تدريجي. التطور يكون تدريجي في الشهور الأخيرة من الحمل، ويلعب دور مهم، وهو ستارول فاسيليتاتور، يعني دور مسهل للتعلم بعد الولادة. يتفاعل الطفل معه بسرعة أكبر من الأصوات الأخرى، لأنه هو الصوت المعتاد عليه، هي يعني قبل ما بسجل هذا الصوت، لأنه فقط التعود على هذا الصوت. يصبح يتعرف على نبرة معينة، وأول نبرة يتعلمها الطفل الجنين الأم. هذا التعرف ليس ذاكرة واعية، لكنه استجابة مألوفة تساعد على التهدئة، الشعور بالأمان فور الولادة. يعني لما يولد الطفل ويعني تسمع الأم صوته، هي تهدأ وهو يهدأ أيضا، لما مثلا تحضنه أو تحمله أو تلاغيه حتى لو كان هذا وين ولد. فيميز صوت الأم بشكل واضح نسبيا بعد الأسبوع 28-30. أستاذ ممكن أذكر لك حديث، يعني أنا عندي في القسم كله خدج تقريبا، يعني من 24 أسبوع ل 30 أسبوع و 32 خدج. فأحيانا لما أعمل زيارة المرضى مع الأطباء فألاغيهم لهذه الأطفال، فألاحظوا مثلا خديج 30 أسبوع، لما أنا ألاغيه في كمناغات يعني
1: يبتسم
0: فينظر الأطباء إليه يقولون أنا لأني ملاك وما يبتسم لي.
1: على سلامتك يا دكتور، وأكيد يعني الطفل بيعرف من الشخص اللي بيهتم فيه بطريقة أو بأخرى. فينا نقول بعد هذا الكلام أنه الجنين يمتلك ذاكرة سمعية؟
0: هلا الذاكرة السمعية الفعالة تبدأ من الأسبوع 28 إلى 30.
1: تعقيبا على كلام أنه هو بعد الولادة بيألف صوت أمه، بيحس بالارتياح تجاه هذا الصوت، ففينا هذا الشيء نقول أنه هو كان عنده ذاكرة سمعية، كان عم بيخزن.
0: هذيك عبارة عن تعود، لكن تزداد وضوح خلال أسابيع.

0: الأخيرة من الحمل، يعني بعد 28 بعد 30 أسبوع 30 أسبوع من الحمل تصبح هذه يعني هذه المرحلة هو لا يكتفي بسماع الأصوات فقط، بل يمكنه أن يتعود على بعضها، يتذكر بعضها لفترة قصيرة، فيظهر بعد الولادة استجابة مميزة لصوت الأم أو لألحان أو قصص سمعها مرارا قبل الولادة، فهذا هو يعني تصبح أسهل لأنه يفهمها يدركها بالأحرى.
1: هلا الآباء رح يزعلوا مننا، دي أهمية أنه كمان يسمع الطفل صوت أبوه ويعتاد عليه حتى هو جنين داخل رحم أمه.
0: الحقيقة يعني هاي ما رح يزعلوا منا، يعني دور الأب دور الأب أيضا له دور كبير.
1: نعم.
0: لما مثلا يناغي الطفل وهو في بطن الأم الطفل سيحتفظ بصوت أبوه أيضا.
1: نعم.
0: وهو الأقرب إله يعني، فصوت الأم بعد صوت الأب، لكن يبقى صوت الأم هو اللي يعني هو
1: الأكثر تفضيلا لهذا الطفل.
0: لا لأنه هو معها كل الوقت. يعني الأب ما راح يكون كل الوقت معه، أما الطفل مع أمه كل الوقت.
1: هلا في خرافة بتقول بتعقيد إنه نظرا لأهمية دور الأم وصوتها، بيقولوا إنه حتى الطفل ممكن يسمع الصوت الداخلي للأم. هي خرافة هي حقيقة إله علاقة شيء بالعلم؟ فشو رأي حضرتك؟
0: والله هذا الموضوع مهم جدا، لأنه الانفعالات هي ليس صوت على كل حال، هي انفعالات تؤثر بإفرازات هرمونات مثلا سيروتونين أو هرمون البهجة أو هرمون أو الكورتيزول هرمون الزعل أو كذا، فهذه أيضا تؤثر كثير على الطفل على الجنين بالأحرى وعلى حياته ما بعد ما يولد هذه. فلذلك لابد أن نهيئ للأم الحامل جو هادئ بدون منغصات، فيه سعادة، فيه حديث ودي دائما، فهذا يجعل الطفل مرتاح، يجعل الجنين مرتاح أولا. وبعد الولادة يكون جنين يعني تطوره العقلي والنفسي والعاطفي أفضل من الأطفال اللي ولدوا في عائلات فيها مشاكل، فيها صراخ، فيها يعني غير مستقرة. على كل حال
1: أدي انعكاس هاي الحالة من عدم الاستقرار على الجنين رح تأثر لاحقا، إن كان بيسمع أصوات عالية، ممكن شجارة بين الزوجين، ممكن حتى أصوات مزعجة بالحي اللي هن ساكنين فيه.
0: الأصوات الصاخبة لا يعني لا يقبلها أبدا، لكن هذا شيء مهم جدا. يعني في الآن نظريات على أثر ما يسمى الألف يوم الأول من الحياة. الألف يوم الأول من الحياة تبدأ منذ الحمل، بداية الحمل، وتمتد إلى نهاية السنة الثانية. المتين وسبعين يوم تبع الحمل لا أثر، لازم يكون الأم بصحة جيدة، غذاء جيد، جو عاطفي أو جو يعني
1: مريح نسبيا،
0: مريح للأم نسبيا، ويعني هذا الجو سيساعد الطفل على أن يكون بعد الولادة أن يكون منسجم أيضا مع محيطه، أن يكون يعني تطوره النفسي والعاطفي سيكون أفضل بكثير من الأطفال اللي دائما الأصوات يعني الصاخبة أو العالية أو كذا أو الموسيقى. يعني أذكر لك في مثلا من أسباب الولادة المبكرة الموسيقى الصاخبة. نحن عن حال كل حال اللي بيروحوا المرائص والكذا
1: فننتبه جدا على هذا الموضوع، الموسيقى الصاخبة قد تسبب ولادة مبكرة، صحيح؟
0: أكيد لك أكيد.
1: أدي أهمية أكيد. الأصوات معناها اللي لازم نخلي الأجنة تسمع، أدي ضروري تكون منتقات بعناية.
0: يعني في نقطة مهمة جدا، اللهم صل على النبي، مثلا في بعض الأمهات، يعني أنا أعرف كثير ناس، بعض الأمهات بيحطوا لهم آيات قرآنية،
1: صحيح،
0: أو بيكون هيك بشكل هادئ، فالطفل أول شيء بيوالف هذا الصوت، ثاني شيء هو يتعلم لأنه راح يكون دور كما قلت دور مساعد على التعلم وعلى التأقلم وعلى النمو النفسي العقلي يعني بعد ذلك. فتجديهم أن أغلبهم يحفظون القرآن الكريم بشكل يعني بعمر صغير
1: صح، بتأثر جدا. يعني نحن عم نحكي معلومات كتير مهمة، الطفل يلي بيسمع قرآن وهو بيرحم أمه، أو الجنين خليني أقول الجنين بيرحم أمه، فلما بيولد بيكون هو أسرع لحفظ الكتاب الكريم.
0: هذا يعني علميا ثابت، يعني كل مش فقط القرآن الكريم، الأشياء اللي

0: يسمعها داخل الرحم بعد دخوله بعد 30 أسبوع، هذه هي تكون عوامل مساعدة على أنه يندمج بعدها ويتعلمها بشكل أسرع ممن لا يسمع شيئا.
1: معناتها دكتور قديه مهم لما الأمهات بيتحدثوا مع الجنين أو بيغنوا له أو هيك مثل ما بيقولوا بيسامروا هذا الجنين كأنه مخلوق موجود أمامهم، قديه مهم هذا الشيء وقديه حضرتك كأستاذ وطبيب في قسم الوليد بتنصح بهي القصص؟
0: والله يعني شيء العلم أثبت هذه الأمور كلها. يعني مخاطبة الجنين هلا تكون الاصوات مثلا شيشوتي، يعني شو بسموها شيشوتي، وشوشي يتصل للجنين. لما حتى الاب لما يخاطب الجنين مثلا يحط فمه على على على بطن الام ويتكلم بكلام هادئ مع الجنين سيتعلم الطفل يعني حتى صوت الاب، فهذا شيء مهم جدا. لا كما قلت هو عامل مسهل للتعلم بعد الولادة.
1: دكتور في سؤال هيك كتير بيخطر على بال ناس انه الرحلة السمعية او تكون الجهاز السمعي هو بيكون عند جميع الاجنة بنفس الطريقة، يعني نحن بنشوف اولاد بيولدوا عندهم مشاكل بالسمع، هل التطور الجهاز السمعي هي نفسه ولا بيكون هو لا في اضطراب منذ البداية او في مشكلة منذ البداية وهل يمكن الكشف عن هاي القصص وهن داخل الرحم؟
0: نعم هي في الحقيقة في هناك عوامل تؤثر على نقص السمع. أول شيء يعني إذا تعرفي أنه خلال الست أشهر الأولى من الحمل نقوم بفحص الحصبة الألمانية ريبيلا هذه واحدة، لأن هذه تسبب تشوه في الدماغ وتشوه في يعني منطقة السمع. عند الأطفال ممكن هذه الإنتان هذا تاع الحصبة الألمانية يساعد له. هناك الفيروس المضخم للخلايا أيضا يمكن يؤدي. هناك أيضا التوكسوبلازما أيضا تؤدي. هذول عندهم قطط من خلال يعني الأشهر الأولى من الحمل لازم يكون قبل الولادة قبل الحمل إن نقوم بما يسمى التحاليل ما قبل الزواج.
1: خليني كمان وقف عند هاي النقطة دكتور، القطط انت حكيت عن القطط، يعني نحن كتير حاليا كتير ناس عم تربي حيوانات أليفة بالبيت، فهي ممكن تأثر على الجهاز السمعي عند الجنين خصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
0: هلا هي القطط لما بصير الانتقال للأم من دم الأم للجنين فبروح مباشرة على الجهاز السمعي فبأثر، نعم بأثر على الجهاز السمعي. لذلك كتلة أشهر إذا كانت الأم مثلا عندها مناعة تامة خلاص ما فيش مشكل، إذا ما لم ولا بالنسبة للحصبة ما فيش مشكل. هلا في لقاح بالنسبة للحصبة هو عبارة عن ثلاث لقاحات مع بعضهم. الحصبة العادية يعني أبو حمرون بسموه أبو حمرون يمكن الحميرة لاريبيول هذا الحصبة الألمانية ونكاف أيضا نكاف بالنسبة للرجال على كل حال. فهذا اللقاح يعطي مناعة تامة للأم من هذه الفيروسات. نقطة
1: الفحص قبل الزواج كنت عم تحكي عنه يا دكتور،
0: هذا بنسويه، هذا تحاليل ضروري يعني الزمرة الدموية إذا عندنا نقص من الحديد يعني وفيها كل السيدة التهاب الكبد البي التهاب الكبد السي هذول كلهم بيصوروا قبل
1: فنحن يعني هي يعني نصائح ونحن عم نضوي على نقاط. رحلة الجنين ما بتبلش باللحظة اللي نحن بنقرر انه نحن بده يكون عندنا ولد، في مراحل قبل نحن لازم نتهيأ لها لحتى نوصل لهي المرحلة نضمن جنين سليم معافى ما في اي مشكلة.
0: يعني انا بجملة واحدة
1: تفضل،
0: الام السليمة ستنجب طفل سليم. الأم التي تتغذى بشكل جيد ستولد جنين يعني جيد أيضا. فهذا الأمور هي مهمة جدا إنه صحة الحقيقة نحن عدا الاستثمار كبير جدا، نحن نستثمر بأطفال سيكونون رجال المستقبل.
1: نعم
0: مشي معقدين مشي شاذين مشي، فهذا استثمار، أهم استثمار هو الاستثمار البشري.
1: نعم هو المشروع الأكبر بحياة كل إنسان.
0: نعم الدول تقوم على على على على أكتاف أبنائها. فإذا كانوا أبنائها سليمين سلمي البنية
1: والنفسية
0: وسلمي العقول.
1: نعم.
0: العقول فستكون المجتمع سيتطور ويتقدم ويعني أمور كثيرة.
1: يعني هذا الكلام بيحمل الأسرة الأم والأب مسؤولية كثير كبيرة لحتى يكونوا فعلا هن لما بيقولوا نكون مهيئين نفسيا لإنجاب طفل، هي جملة لها معنى كثير كبير وكثير ثقيل. لازم كل أسرة متهيئة لتكون أم وأب يكونوا فعلا مهيئين نفسيا.
0: يعني بالحقيقة أول شيء على السلطات يعني العامة، السلطات الصحية العامة لابد من التثقيف الصحي. لا يجب التلفزيون يلعب دور، الإذاعة تلعب دور، كبرنامجكم مثلا الصحافة تلعب دور.
1: نعم.
0: بالوقاية على كل أقل شيء بالوقاية، يعني ننصح أنه يكون الوقاية من الأمراض، الوقاية من يعني أشياء كثيرة. فالتثقيف الصحي مهم، هذا دور مثل ما قلت أنا السلطات الصحية ببرامجها الصحية. والشيء الثاني لما الأسرة تكون تعرف ما يعني شو ينتظرها فستكون أوعى بكثير من اللي لا تعرف. هاي شغلة يعني أوعى بالمسؤولية، لأن مسؤولية الحقيقة. من منا لا يرغب أن يكون له طفل سليم بصحة جيدة، أم بصحة جيدة؟ هناك مثل عندنا في الجزائر نقول يعني للمرأة اللي راح تلد، سلامة صفة الناس، صفة الناس وسلامة الرأس. صفة الناس يعني يجي طفل غير مشوه، طفل بصحة جيدة، وسلامة الرأس وسلامة الرأس يعني الحمد لله على سلامة الأم اللي كانت حامل. وهذا مهم جدا إنه التثقيف الصحي، نصائح للأسر هذا دور كثير. نحن على كل حال في المجتمعات كمجتمعاتنا اللي فيه الأسرة متكاملة، يعني الجد والجدة والأب والكذا في أسرة واحدة، يكون عندهم مشاكل أقل كثير، لأنه النصائح اللي بتكون يعني لابد أنه الجرامير يعني الجدة حتى الجد عندهم تجربة في الحياة، هذه التجربة ممكن أن يعكسوها لأبنائهم، فهن يكونوا سعيدين لما جدة تشوف حفيدها أو جد تشوف حفيده بصحة جيدة، يعني ينمو بشكل مبكر، يلاغي بشكل مبكر، يعني بقول شيء بيقول مباشرة بابا ماما، ممكن يكون جده وامه مثلا.
1: نعم.
0: نعم.
1: دكتور كمان في كتير نقطة بدنا نحكي عنها، في حاليا منتشر بالدول العربية في شيء له علاقة بنقص السمع عند حديثي الولادة.
0: أنا رح أرجع لك لكان للعوامل المتأثرة عن نقص السمع، أنا ذكرت عن الإنتانات الفيروسية.
1: صحيح. نعم.
0: لكن هناك نقطة أخرى، الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ب1990 يسموها اللجنة المختلطة للسمع عند الأطفال. هذه اللجنة أقرت عشر يعني عوامل تؤثر على السمع. أول شيء وجود سوابق عائلية لمشكلة السمع. يكون عند العائلة مشكلة سمع.
1: وراثة.
0: الخدج أقل من 33 أسبوع. وزن أقل من كيلو ونص. زواج الأقارب. الإنترنت اللي تكلمنا عليها، يرقان ولادي خطير اللي يحتاج تبديل دم أو يحتاج إضاءة مستمرة. اختناق الولادي اللي بيسموه حرز أبقار بيكون أقل من 4 على هو على 10 العلامة على كل حال، بيكون بالدقيقة الأولى وأقل من 6 بالدقيقة الخامسة، هذا اختناق ولادي. الكرب التنفسي اللي يحتاج كمية كبيرة من الأكسجين. وجود تشوهات خلقية بالوجه والرأس. الأطفال اللي يقيموا بوحدات العناية المشددة لأكثر من 5 أيام يعني عندهم مشاكل يعني صعبة. هناك الإنتانات الوليدية مع التهاب السحايا أيضا ممكن يؤثر على السمع. سابقا
1: هي كلها احتياطات لازم تاخذها كل عائلة وتنتبه لها مشان نضمن انه هذا الجنين يكون سمعه. هي لا يمكن يعني في منا بناخذها احترازيا قبل الحمل وفي منا ممكن بعد الولادة.
0: هلا هي اسمع يعني فاكتور دو ريسك، يعني عوامل خطورة على الجنين انه يكون عنده مشاكل بالسمع. استعمال أدوية مثلا اللي بتأثر على السمع، الأمينوزيدات مثلا خصوصا الجنتاميسين. لكن بالنسبة للأدوية نحن الآن حتى الخداج ولا غيرهم لما نعطيهم هاي الأدوية، أولا نعطيها نعرف إنه الجرعات لا تؤثر، لا تصل إنه تأثير عليهم، نقصر المدة أيضا. وبالتالي يعني أنا كان عندي دراسة يعني الدكتوراه تاعي بهذا الموضوع، فما كان لها تأثير أبدا على الحالات اللي كانت عندي بهذا

0: هذه الأسباب يعني.
1: دكتور بس قبل ما نختم نحن حلقتنا لليوم بس بدي أسأل، نحن ممكن اكتشاف أي مشكلة سمعية بالطفل وهو داخل رحم أمه؟
0: لا، إذا عنده لا ضروري بعد الولادة.
1: بعد الولادة حكما نحن بنعرف هاي المشكلة.
0: بعد الولادة. نعم بعد الولادة في شيء مهم جدا. بعد الولادة لابد من إجراء فحص سريري يعني جيد. مثلا الوليد ما بينام كثير، ما لا يستجيب للأصوات العالية من حوله، ما بيفزع.
1: لا أنا كان سؤالي تحديدا أنه هو داخل الرحم إذا ممكن اكتشاف أنه يكون عنده مشكلة.
0: العوامل لازم نشوف إذا عنده المشكلة ولا ما عنده
1: مشكلة. في شيء بنسمعه نحن بالعامة اسمه موسيقى الضوضاء البيضاء، بينصحوا لما بيولد الطفل يسمعوا ياها لأنه هو بيكون عم يسمعها داخل رحم أمه. في شيء علميا له علاقة بهذا الموضوع ولا هو هيك مجرد حديث الشارع وتناقل أمهات؟
0: لا، الموسيقى الهادئة لا تؤثر على الطفل، أما صاخبة تؤثر على الطفل.
1: لا هن بيقولوا في موسيقى محددة اسمها موسيقى الضوضاء البيضاء، حتى هي موجودة على يوتيوب، فبينصحوا الأمهات يلي ولدانين جديد إنه هي الموسيقى بتشبه الأصوات داخل الرحم فالطفل بيهدأ لإلى. فبس بدي أتأكد إذا هي فعلا علميا صحيحة أو لا.
0: هلا كلها هاي النظريات على كل حال. بعدين قبل شوي كنا نحن قلنا مثلا الجنين يتعلم صوت أمه وهو في الرحم، فلما تيجي أصوات أخرى لكن في يعني في عمر متقدم من الحمل راح يتعود عليها، ربما يرتاح لها، فيكون يعني شيء يرتاح لها كما قلنا. فالقرآن الكريم لما نسمع القرآن الكريم فهو يخرج موسيقي بعدين بتهوفن ولا مش عارف مين راح يخرج.
1: يعني كتير ضروري نحن كتير ضروري نعتني بالأصوات يلي بيسمعها ابننا الجنين داخل الرحم، لأنه هاي الأصوات هي رح ترسم ذاكرته السمعية لاحقا ومستقبله كيف رح يكون. ممكن هو حتى تأثر إذا هو طفل هادئ، طفل بحب الضجة، طفل يميل إلى الصخب، كل هاي الأمور بتلعب دور. بختامة نحن حلقتنا، شو هي الأمور يلي لازم أو فيها الأم تقوم فيها خلال فترة الحمل لدعم نمو طفلة وبناء علاقة مبكرة معه مبنية علاقة هيك فيها شيء من الروحانية خلينا نقول؟
0: يعني هي على كل حال لابد من أنه يكون عن اهتمام كامل بصحة الأم، المتابعة المنتظمة عند طبيب النساء يعني الجينيكولوج طبيب النساء، تجنب التدخين، تجنب ما أمكن الأدوية أيضا بدون استشارة، الوقاية من العدوى، فحص المبكر. الآن المنظمة الصحة العالمية مش منظمة الصحة، الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والعالم كله يوصي بالكشف المبكر بطريقة الانبعاثات السمعية المتحسة. هذا بشكل يعني بيسموه التحري الشامل. التحري الشامل مهم جدا، يعني لأنه تواتر هاي المشاكل عند اللي عندهم أعراض اللي ذكرناها، العشر أعراض اللي ذكرناها حوالي 4%، وبالمجتمع كله عند الأطفال كلهم حوالي 5%.
1: بنهاية هاي الحلقة دكتور نحن كتير بدنا نشكرك على هاي المعلومات وهي الإضاءات يلي أخذناها من حضرتك. كان معنا الأستاذ الدكتور سعيد الحلاق رئيس قسم الوليد في مشفى القبل بالجزائر. كل الشكر لإلك.
0: قلت سابقاً
1: يعطيك ألف عافية دكتور، ونورتنا بإذاعة دمشق، وشكراً كثير على كل هاي الإضاءات والمعلومات.
0: في الخدمة دائماً، في الخدمة لمصلحة أبنائنا وأهلنا ويعني مجتمعنا بشكل كامل. شكراً. من المحيط إلى الخليج.
1: دمت بخير دائماً وأبداً.
0: الله يبارك فيكم وأنت شكر. السلام عليكم.
1: لكل وردة وقتها لتتفتح، بس في وقت طويل قبل ما تتفتح. وهيك الطفل ما حدا بيشوف هاي البدايات وبيعيش هاي التفاصيل الصغيرة يلي بتأثر بشخصيته، ولا الأصوات يلي بيسمعها، ولا الأمان يلي بيحتوي، ولا الحب يلي بيحيط فيه، إلا أبوه وأمه. لهيك المسؤولية الكبيرة عليهم، ولهيك من واجبنا نعطي أطفالنا بدايات حلوة وصحية وصحيحة ليكون حاضرهم حلو ومستقبل واعد ومليء بالذكريات والحب والأمل. لقائنا معكم ببرنامج عمر الورد بيجدد أكيد الأسبوع القادم لنتعرف على أول لغة بيستخدمها الطفل ليخبرنا بشو بحس وشو بيشعر. رح نتعرف على البكاء. إلى اللقاء.
2: عمر الورد. عمر الورد.

0: وعز الشرق أوله دمشق. تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية.
0: عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
1: هل أنتم مستعدون للمفاجأة؟
3: تقول الحكاية.
4: صوت في الحديقة.
3: في كل مساء كانت الحديقة تهدأ شيئاً فشيئاً، تقل أصوات الأطفال وتبتعد خطوات المارة، وتبقى أوراق الأشجار تتحرك مع الهواء. لكن في أحد الأمسيات سمع عمر صوتاً لم يستطع أن يعرف مصدره، صوتاً غريباً يأتي من جهة السياج. لم يكن يعرف ما هو، ولأننا نخاف أحياناً من الأشياء التي لا نفهمها، بدأ خيال عمر يرسم للصوت شكلاً من عنده. كان عمر ومايا في طريق عودتهما إلى المنزل بعدما قضيا وقتاً في الحديقة، وفجأة توقف عمر عن المشي.
1: انتظري يا مايا،
2: ماذا حدث؟
1: هل سمعت ذلك؟
2: سمعت ماذا؟
1: الصوت القادم من هناك بجانب السور.
2: الآن سمعته.
1: إن هناك شيئاً ما.
2: شيئاً مثل ماذا؟
1: لا أعرف.
2: إذن كيف عرفت أنه شيء؟
1: لأن الصوت غريب.
2: ربما الريح.
1: الريح لا تصدر هذا الصوت.
2: ربما قطة.
1: لا أظن ذلك.
2: إذن ما هو؟ لقد عاد.
1: إنه من جهة السياج بالتأكيد، هنا بجانب السور.
2: هل نذهب ونرى؟
1: الآن؟
2: ألا تريد أن تعرف؟
1: بلى، ولكن ربما من الأفضل أن نعود غدا في النهار.
3: نظر عمر نحو السياج مرة أخرى. كان المكان هادئاً ولا شيء يبدو غريباً، ومع ذلك ظل الصوت يتردد في رأسه.

0: صباح اليوم التالي لم ينس عمر ما سمعه في الحديقة. هل ما زلت تتذكرين الصوت الذي سمعناه بالأمس؟
1: بالطبع.
0: إذن هيا بنا إلى الحديقة
1: الآن؟
0: نعم، في النهار نستطيع أن نرى كل شيء بوضوح. ذهبا معا إلى الحديقة. كانت الشمس قد ارتفعت والأشجار تبدو مختلفة تماما عما كانت عليه في الأمس. لم يعد المكان غامضا كما بدا لعمر في الليلة الماضية، ومع ذلك كان هناك سؤال واحد لم يجد له جوابا بعد. كان الصوت يأتي من هنا تقريبا.
1: أنت متأكد؟
0: نعم، من جهة السياج.
1: فلنبحث بهدوء.
0: سأبحث من هنا، وأنت ابحثي من الجهة الأخرى.
1: حسناً.
0: لا أرى شيئاً.
1: ولا أنا.
0: ربما أخطأنا المكان.
1: انتظر.
0: ماذا وجدتي؟

0: انظر إلى الأرض، آثار صغيرة.
1: آثار أقدام؟
0: نعم، لكنها صغيرة جدا.
1: لمن يمكن أن تكون؟
2: اقترب عمر من الآثار.

0: هناك طريق آخر.
1: فلنبحث.
0: عمر، لا تقترب كثيراً، لا نعرف ما الذي يوجد خلفها.
1: أنت خائفة؟
0: أنا حذرة ولست خائفة.
1: حسناً، حذرة.
0: هل سمعت شيئاً؟
1: لا.
0: أنا سمعت حركة.
1: أين؟
0: هناك خلف السياج.
2: اقترب الطفلان بضع خطوات، لكن المكان عاد إلى الهدوء. نظر عمر إلى مايا ثم إلى السياج، وفجأة سمعا الصوت من جديد.
1: إنه الصوت، هذه المرة قريب جدا.
2: نظر عمر إلى السياج الكثيف، كان الصوت يأتي من خلفه مباشرة، ولكن الأغصان كانت متشابكة إلى درجة جعلت من الصعب رؤية ما يوجد في الداخل. اقترب عمر أكثر ثم توقف.
1: مايا،
0: ماذا؟
1: أظن أنني رأيت شيئا.
0: أين؟
1: هناك خلف الأغصان.
0: هل هو حيوان؟
1: لا أدري.
0: إذن لا تتحرك.
1: لماذا؟
0: حتى نرى ما هو أولا.
2: وقف عمر ومايا مكانهما، لم يعودا بحاجة إلى تخمينات كثيرة. شيء ما كان موجودا فعلا خلف السياج، لكن ما هو؟
1: هناك، تحرك مرة أخرى.
0: هل رأيته؟
1: لا، رأيت شيئا يتحرك فقط.
0: ربما نستطيع أن ننظر من الجهة الأخرى.
1: فكرة جيدة.
2: دار الطفلان حول السياج وبحثا عن مكان يمكنهما من خلاله رؤية ما يوجد في الداخل.
1: مايا، تعالي وانظري إلى هذا، قطعة صغيرة من القماش.
0: هل هي لحيوان؟
1: لا أعرف. قماش لحيوان؟ كيف ذلك؟
0: ربما كان أحدهم هنا.
1: لكن لماذا سمعنا الصوت؟ مايا، تحرك مرة أخرى.
0: هل رأيته؟
1: لا، رأيت شيئا يتحرك فقط.
0: إنه هنا.
1: أصبح أقرب. رأيت شيئاً. عينين.
0: عينين؟
1: صغيرتين جداً.
0: حسناً، فلنحاول أن نعرف.
1: أسمع الصوت الآن بطريقة مختلفة.
0: لم يعد يبدو مخيفاً.
1: يبدو كأنه خائف. لا أستطيع الوصول إليه.
0: لا تحاول سحبه.
1: كنت سأفعل ذلك.
0: قد تؤذيه.
1: معك حق، سأنتظر.
0: إنه جارو.
2: قبل دقائق فقط كان يتخيل أن وراء السياج شيئا مخيفا، أما الآن فكان يرى مخلوقا صغيرا خائفا ينتظر من يساعده.
0: مسكين،
1: كيف علق هنا؟
0: لا أعرف، لكنه يحتاج إلى المساعدة.
1: علينا أن نخرجه.
0: نعم،

جلس عمر ومايا أمام السياج ينظران إلى الجرو الصغير. كان يحاول أن يتحرك لكنه كان عالقاً بين الأغصان. إنه يحاول الخروج لكنه لا يستطيع. سأبعد هذه الأغصان. انتظر يا عمر، لا نعرف كيف عالق، وقد نؤذيه إذا سحبناه بسرعة. إذن ماذا نفعل؟ يجب أن نطلب المساعدة. يمكننا أن نحاول.

0: حسنا، يمكننا أن نحاول ولكن بحذر.
1: نظر عمر إلى الجرو ثم إلى الأغصان المحيطة به، كان يريد أن يخرجه بسرعة، لكنه تذكر أن الجرو خائف وأن أي حركة مفاجئة قد تزيد خوفه.
0: سأبعد الأغصان بحذر. ساعديني يا مايا، فهو خائف ويجب أن نكون حذرين.
2: لا تخاف، سنساعدك.
1: كلما تحرك أحد الأغصان تحرك الجرو قليلاً.
0: اقتربنا؟
2: انظر، لقد أصبح قادراً على تحريك قدميه.
0: هيا أيها الصغير، أنت تستطيع الخروج.
2: آها، لقد خرج.
1: ها أنت ذا.
2: أعتقد أنه يشكرك،
1: أو ربما يقول إنه يريد أن يذهب إلى بيته.

0: أتدرين ما الغريب؟
1: ماذا؟
0: أنا بالأمس كنت أظن أن هذا الصوت مخيف،
1: لأنك لم تكن تعرف مصدره.
0: صحيح،
1: وعندما عرفنا تغير كل شيء.
0: نظر عمر إلى السياج ثم ابتسم. كان الصوت نفسه، لكن معناه أصبح مختلفاً تماماً.
2: لو أننا خفنا فقط ورحلنا لما عرفنا أنه يحتاج إلى المساعدة.
1: أحياناً نحتاج إلى أن نعرف الحقيقة قبل أن نحكم.
0: اسمعي،
1: يبدو أنه بخير.
0: ابتسم الطفلان ثم تابعا طريقهما، لكن عمر كان يعرف أن شيئاً صغيراً قد تغير داخله.

0: في المساء مر عمر من جانب الحديقة مرة أخرى، توقف لحظة ونظر إلى السياج، لم يعد يخشاه، لقد عرف الآن أن الشيء الذي بدا له غامضاً ومخيفاً كان مجرد جرو صغير عالق ويحتاج إلى مساعدة.
1: بماذا تفكر؟
0: في الصوت.
1: مرة أخرى؟
0: نعم، ولكن هذه المرة لا أخاف منه، لأنني أعرف أنه يجب أن أبحث عن الحقيقة أولاً. ثم ابتسم عمر وسار مع مايا عائدين إلى المنزل، وبقيت الحديقة هادئة إلا من صوت جرو صغير أصبح الآن حراً وآمناً.

0: يخيفنا أحياناً شيء لا نفهمه، وقد يجعلنا الخوف نضع له تفسيراً من خيالنا قبل أن نعرف الحقيقة. لكن عمر اكتشف أن أفضل طريقة لمواجهة المجهول ليست بالهرب منه ولا بإطلاق أحكام سريعة، وإنما أن نتوقف ونفكر ونحاول أن نفهم. فالصوت الذي بدا مخيفاً في البداية كان في الحقيقة صوت جرو صغير يحتاج إلى المساعدة. لا تجعل الخوف يقود استنتاجاتك. إلى اللقاء في حلقة جديدة من تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية. تقول الحكاية.
1: عمر، عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
2: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟ تقول الحكاية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية والربع من إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم أيها السادة الأكارم في مستهل هذه الفترة الرئيسية، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين. وزير الخارجية سعد الشيباني يختتم زيارته التاريخية إلى باكستان. الهلال وعبدي يؤكدان الانتقال إلى التنفيذ الفعلي لدمج قسط ضمن مؤسسات الدولة.
1: وزارة العدل تطلق استبيانا وطنيا لتطوير مشروع قانون الوساطة.
0: وتتابعنا في النشرة أيضا في ذكرى مجزرة الغوطة، هيئة العدالة الانتقالية تؤكد التزامها بمحاسبة المتورطين. أيها الأكارم، معكم في تقديم هذه النشرة عبد الكريم البوشي وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. من العناوين إلى التفاصيل.
1: أهلا بكم. اختتم وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني زيارته التاريخية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، والتي شكلت محطة مهمة في تعزيز العلاقة السورية الباكستانية. وفي تغريدة له عبر منصة إكس، تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ووزير الخارجية نائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ووزير الداخلية محسن نقوي، ووزير التجارة جام كمال خان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما أبدوه من حرص على تعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية عبر معرفاتها الرسمية أن لقاء الوزير الشيباني مع الوزير نقوي تناول عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، واستعرض آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.
0: أكد نائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي أن تصريحات قائد قسد مظلوم عبدي تعبد الطريق لمرحلة جديدة تعزز حضور الدولة وهويتها الجامعة لكل السوريين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
2: مؤشرات جديدة على انتقال مسار التفاهمات بين الدولة السورية وقسد إلى مرحلة أكثر تقدماً عقب تصريحات قائد قسد مظلوم عبدي بشأن استكمال الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية. المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد ونائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي اعتبر تصريحات قائد قسد خطوة مهمة ستدفع بتفاهمات قسد مع الحكومة نحو خلق واقع جديد مفاده أن الدولة هي الجامعة لكل السوريين. كما تنقل تصريحات عبدي تفاهماته مع الحكومة إلى التنفيذ الفعلي على الأرض، وخصوصاً الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، وهو ما ستلمس قسد نفسها إيجابياته عبر توحيد المؤسسات وعودتها إلى إطار الدولة حتى استكمال القرار الأمني والعسكري والإداري. بالتأكيد إعلان قائد قسد الجديد سيني حالة الازدواجية والكيانات الموازية ويمهد الانتقال إلى دولة واحدة، فيما يبقى الرهان على تطبيق تصريحات عبدي على الأرض فعلياً ونجاح

0: وفي ذلك يعني المنفعة المشتركة لقسد والدولة في آن معا أمنا واستقرارا.
1: في ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة، جدد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الالتزام بمساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية أو أمر بها أو ساهم في تنفيذها. وقال عبد اللطيف في تدوينة عبر منصة إكس: إن الحقيقة حق للضحايا، والمحاسبة مسؤولية، وعدم الإفلات من العقاب أساس لعدالة تمنع تكرار الجرائم. مجزرة الكيماوي التي تعد واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين في غوطتي دمشق أو في غوطة دمشق عام 2013، إذ استخدم في هجوم مباغت غاز السارين المحظور دوليا، وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين.
2: أطلقت وزارة العدل الاستبيان الوطنية حول مشروع قانون الوساطة في سوريا بهدف إشراك مختلف الفعاليات والجهات المعنية في تطوير المشروع التشريعي قبل اعتماده بصيغته النهائية. ودعت الوزارة عبر معرفاتها القضاة والمحامين وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والجهات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وجميع المهتمين إلى المشاركة في الاستبيان وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، انطلاقا من مبدأ المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات. الوزارة أوضحت أن الآراء والمقترحات الواردة ستسهم في تطوير النص التشريعي بما يعزز شمولية مشروع القانون وفاعليته ويلبي تطلعات الجهات المعنية باعتماد الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات.
1: أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة تعمل على دعم العملية التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب في ضوء المرسوم الرئاسي القاضي بمنح أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. وأوضح الوزير الصالح في منشور عبر منصة إكس أن فرق الوزارة باشرت بالتنسيق مع محافظة السويداء ووزارة التربية والتعليم أعمال تجهيز المراكز الامتحانية ونقل الاحتياجات اللازمة إليها بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب. وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.
2: وفي خبرنا الأخير، وفي تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مشيرا إلى سيطرة بلاده على مضيق هرمز. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن إيران لو امتلكت سلاحا نوويا لاستخدمته وهددت منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وأوضح أن الولايات المتحدة قضت على القوات البحرية والجوية الإيرانية، مبينا أن التوصل إلى صفقة مع طهران لن يكون سهلا بعد القضاء على قيادتها. وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستفرض أشد العقوبات في التاريخ على إيران مع التركيز على الإجراءات الاقتصادية.
1: أيها السادة والسيدات المتابعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الرئيسية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية سعد الشيباني يختتم زيارته التاريخية إلى باكستان. الهلال وعبدي يؤكدان الانتقال إلى التنفيذ الفعلي لدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة. وزارة العدل تطلق استبيانا وطنيا لتطوير مشروع قانون الوساطة. كان في هذه النشرة في ذكرى مجزرة الغوطة، هيئة العدالة الانتقالية تؤكد التزامها بمحاسبة المتورطين.
2: قبل ختام هذه النشرة تقبلوا تحية

يأتي منظومة الأخبار في إذاعة دمشق، قدمناها لكم عبد الكريم البوشي وأنا أحمد شحادة. وكان في الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. شكرا لكم أيها الأكارم على طيب المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
0: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه جواهر القرآن الكريم ونغوص في بحاره لنستخرج درره وجواهره.

القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في هذا اللقاء. يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، لنتناول سورة من سور القرآن الكريم وهي سورة الملك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: يا مرحبا، حياكم الله دكتور عمر، حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
0: اليوم فضيلة الشيخ سنتناول مع فضيلتكم سورة الملك، هذه السورة العظيمة لها عدة أسماء، سورة الملك وسورة تبارك. هذه السورة سورة عظيمة، لو تحدثنا فضيلتكم عن هذه السورة وسبب اختيارها اليوم.
1: الله يبارك فيكم يا دكتور عمر، شكرا لهذه الاستضافة مرة أخرى. الحقيقة سورة الملك لها يعني عدة خصائص جعلتنا نختار هذه السورة. يعني أولا كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة الملك، فمهم جدا للمسلم الذي يريد أن يقرأ هذه السورة يوميا يعني أن يتعرف على شيء من تفسيرها وهدايتها. وكذلك يعني هذه السورة كما قال عليه الصلاة والسلام أخبر أنها 30 آية شفعت لصاحبها وأخرجته من النار وأدخلته الجنة.
0: الله،
1: فهي يعني سورة عظيمة، حتى يعني البعض يسميها سورة المانعة ويسميها سورة المنجية، لأنها تمنع عن الإنسان عذاب القبر وتنجيه من عذاب القبر، وتسمى أيضا المجادلة لأنها جادلت صاحبها يعني أو عن صاحبها حتى يعني أدخلته الجنة. وجاء فيها حديث أنها 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، فهي سورة بسببها يغفر للعبد، بسببها يدخل الجنة. هذه السورة تجادل عنه يوم القيامة، إلى غير ذلك من هذه الفضائل التي جعلتنا نختار هذه السورة الكريمة.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن هذه السورة سورة عظيمة من سور القرآن، آياتها 30، هي المانعة، المنجية، المجادلة، التي ينصح أن يتلوها المسلم كل يوم مساء قبل أن ينام. لو تتحدث فضيلة الشيخ عن شخصية هذه السورة.
1: نعم، الله يبارك فيكم. احنا أخذنا الآن شيء من شخصيتها لما تعرفنا على أسمائها وعلى يعني فضائلها المخصوصة. طبعا سورة الملك الاسم الأشهر لها الملك، باعتبار أن الله عز وجل قال في أول آية منها تبارك الذي بيده الملك، ومن أسمائها أيضا تبارك لأنه أول كلمة منها تبارك، فهذين الاسمان هما الأشهر لهذه السورة الكريمة، تبارك والملك. وأما عن نزولها فهي سورة مكية، يعني نزلت في مكة. ويعني هذه السورة تندرج تحت فضل عام يقول فيه صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل، الحديث الذي رواه الإمام أحمد وظن أبو داود وغيرهما من أهل المسانيد والسنن، قال فضلت بالمفصل. والمفصل على قول من الأقوال هو من الحجرات إلى الناس، فتكون تبارك هي من السور التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم. فإذا هذه فيما يتعلق باسمها، وهذا فيما يتعلق بفضائلها سواء العامة أو الخاصة. ويحسن بنا أن نتعرف على سلمكم الله على مقصد هذه السورة، يعني ما هو
1: المقصد العام لهذه السورة،
0: ما هو العنوان العريض لهذه السورة. الحقيقة السورة سيتبين للمستمع الكريم بجلاء أنها تتكلم عن كمال قدرة الله عز وجل وكمال ملك الله تبارك وتعالى، الذي ينبغي على المسلم أو على الإنسان عموما أن يخضع لقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فإذن هي في إظهار ملك الله وقدرة الله عز وجل، وخضوع الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى. يجدر ونحن نتعرف على شخصية السورة يا دكتور عمر أن نرى علاقة السورة بالسورة التي قبلها، سورة التحريم.
1: التحريم نعم.
0: أي نعم. نعم. الله يبارك فيكم. سورة التحريم ختمت بذكر آسيا زوجة فرعون التي ثبتت على الإيمان بعد أن امتحنت امتحانا عظيما، فهي زوجة أكفر رجل في الأرض. وكذلك ذكرت مريم ابنة عمران التي امتحنت أيضا في يعني حيائها وثبتت، حيث يعني حفظها الله تبارك وتعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فناسب أن تأتي بعدها سورة الملك لتخبرنا أن هذه الدنيا هي فعلا دار ابتلاء واختبار وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا أنت ممتحن وعندك نموذج زوجة فرعون، وعندك نموذج مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، إلى غير ذلك من المعاني والارتباط، أوجه الارتباط ما بين السورة والسورة التي قبلها. يعني خلينا نقول هذه إطلالة سريعة على يعني شخصية سورة تبارك، سورة الملك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذن هذه السورة العظيمة جاءت لتحقيق مقصد عام، هذا المقصد بيان قدرة الله تعالى وملكه الذي ينبغي للمسلم أن يخضع لها. هذه السورة تبين حقيقة هذه الدنيا وأنها دار ابتلاء واختبار وليست دار قرار، وكما ذكرتم صلتها بالسورة التي قبلها. ما رأيكم فضيلة الشيخ أن ندخل لهذه السورة ونتلمس بعض المعاني والحكم التي تحتويها هذه السورة؟ السورة بدأت بتبارك.
0: نعم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك يعني هذا الفعل الماضي بمعنى تعاظم. تبارك تعاظم، تعاظم ربنا، كثر خير ربنا سبحانه وتعالى. فالبركة مصدرها هو ومنشأها من الله تبارك وتعالى. فإذا تبارك وتعاظم وتكاثر خيره سبحانه وتعالى الذي بيده الملك على الحقيقة وهو على كل شيء قدير. فجاءت هذه السورة لتبين أن الملك الحقيقي هو بيد الله عز وجل، ولذلك لم يقل الملك بيده، إنما قالت بيده الملك،
1: الملك للحصر.
0: أيوة للحصر. ولم تقل وهو قدير على كل شيء، إنما وهو على كل شيء قدير. فتقديم ما حق التأخير لإفادة الاهتمام أن الذي يعني يملك على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني جميل جدا أن نستحضر هذا المعنى، أنه الذي يمسك السلطة هو سلطانه مؤقت، سلطان مؤقت. كيف كانت الناس تقول يعني ما قبل التحرير المبارك، يعني وبعضهم كان يقول أنه إلى الأبد، وأن ملك يعني حافظ إلى الأبد وملك بشار إلى الأبد. فتبين أنه هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي، وأنه لا ملك على الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي يملك السلطان على وجهه وعلى حقيقته إنما هو الله تبارك وتعالى. وهذا يتفرع عنه مسألة عدم تقدير الأشخاص، لأنه هو عبارة عن إيش؟ عن يعني خادم عند الناس يمشي أمورهم، يقضي حاجات الناس. فهذا هو سلطان الناس. أما سلطان الله عز وجل سلطان دائم لا يزول سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك. من هذه الآية فضيلة الشيخ، تبارك الذي

0: بيده الملك. الله سبحانه وتعالى كما ورد في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي قراءة جمهور القراء مالك يوم الدين، الله عز وجل مالك وملك وممّلك، فهو سبحانه وتعالى مالك وملك وممّلك. في الدنيا هذه هناك ملك هو ملك ولكن لا يملك، وهناك مالك ولكن ليس بملك. الله عز وجل مالك وملك وممّلك. وهناك آية شاملة تذكر صفات هذا الملك سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك.
1: الله أكبر،
0: يعني سبحانه وتعالى مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من هذا الملك الحقيقي.
1: الله أكبر.
0: قال كل من يقال عنه ملك في هذه الدنيا فهو على سبيل المجاز.
1: نعم صحيح.
0: وكل من يقال عنه أنه مالك فهو على سبيل المجاز.
1: صحيح.
0: قيل لفلان لمن هذه الشياء فقال لله في يدي.
1: أيوة سبحان الله.
0: ورب العالمين يقول في القرآن الكريم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالملك الحقيقي هو الله.
1: صحيح.
0: وكل
1: صحيح.
0: ما سوى الله هالك.
1: نعم صحيح.
0: وتعالى فهنا صحيح. في هذه السورة تبارك الذي بيده الملك. نعم. فهو الذي يعطي من يشاء. صحيح. الملك وينزعه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: قبل أن ننتقل للآية التي بعدها ما شاء الله وأطنبتم فيها الحديث، كذلك في عندي فائدتين يا دكتور. نعم. عمر، الفائدة الأولى قضية البركة.
0: جميل.
1: البركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. طيب البركة في المخلوقين هي قسمان. جميل. البركة في المخلوقين قسمان، بركة ذاتية وبركة معنوية. البركة الذاتية أنه ذات الإنسان هو نفسه بركة، هذه يعني مثلا جسده، شعره، عرقه، بركة، وهذا لا يكون إلا لشخص واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو الأنبياء يعني من قبله. فإذا هذا للرسل، بركتهم بركة ذاتية، يعني يتبارك بالنبي عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يأخذون عرقه يتطيبون فيه ويتباركون فيه عند الحلاق وهو يحلق صلى الله عليه وسلم، أخذوا شيئا من شعره. أما اليوم بالمناسبة لا يثبت شيء من هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها سند. أما البركة الثانية هي البركة المعنوية، وهي لكل مسلم، إنما هي بركة العلم وبركة التقوى. فكيف يتبارك بالمسلم؟ يتبارك بما معه من علم، تبارك بما معه من تقوى. أما اليوم سلمكم الله، أنا آتي إلى إنسان ويعني أقول والله ريقه مبارك، أو أخذ شيئا منه أو من أثره أقول هو رجل مبارك، هذه بركة ذاتية ليست إلا لشخص واحد، إنما هي لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أحببت أن أنوع إلى مثل هذا حتى نفرق ما بين البركة الذاتية والبركة المعنوية. يمكن سؤال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أنا أحيانا لما أكون مع جماعة المسلمين أتنشط للعبادة أكثر من لما أكون منفرد. الإنسان لما يكون منفرد ممكن يتقاعس شوي عن قيام الليل أو عن القراءة أو عن ما شابه، لكن عندما أكون مع إخواني فأتحفز. هل هذا من الرياء؟ وأنا لا أقصد الرياء. فقال تلك بركة المسلم.
0: الله
1: تلك بركة المسلم، يعني المسلم هو بركة، يعني بركة علمه، بركة تقواه. فالإنسان يعني بهذه البركة المعنوية سلمكم الله يتأثر. فأنا أحببت أن أنوه إلى نوعي البركة الذاتية.
0: بارك الله فيكم الله يبارك بعلمكم
1: ولذلك حتى يمكن الله يبارك فيكم في بعض اليوم المصطلحات الرسمية يقول أبارك لفلان، يعني أبارك لفلان، يعني هو قصده كأنه أهنئ فلان. أما أنه أنا الذي أعطي هذه البركة فإما أن تكون تزكية للنفس أو أنه فعلا هو مصدر هذه البركة، فهذا غير صحيح. إنما البركة من الله تبارك وتعالى، فقل أهنئ
0: أو أسأل الله أن يبارك
1: أو أسأل الله أن يبارك فيه. نعم.

0: جميل جدا.
1: هذه الفائدة الأولى من هذه الآية. الفائدة الثانية فيها فائدة عقلية وهي إثبات اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق. نعم، نثبت أن الله عز وجل جل جلاله

0: جل ما أثبت لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل، فهو سبحانه وتعالى ذكر ذلك: بيده الملك، بيدك الخير. آيات كثيرة تثبت ذلك لله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه.
1: بالمناسبة موضوع اليد في القرآن الكريم جاء مرة بالإفراد ومرة بالتثنية ومرة بالجمع.
0: نعم.
1: في الإفراد مثل هذا الموضوع: تبارك الذي بيده، بالتثنية: بل يداه مبسوطتان، وفي الجمع: أولم يرى الإنسان أن خلقنا مما عملت
0: أيدينا. نعم.
1: أيدينا، نعم، بالجمع. فكيف الجمع بيناتهم؟ أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله عز وجل يدان، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. وفي الحديث: كلتا يديه يمين. طيب الإفراد، نقول هذا المفرد مضاف، بيده الملك.
0: نعم.
1: فالمفرد المضاف يفيد العموم بما دل عليه الدليل. دل عليه الدليل أن لله عز وجل يدان، خلصنا. إذا نعم. المفرد المضاف. طيب الجمع عندنا قولان: أقل الجمع اثنان، فبيكون انتهى الإشكال
0: تماما.
1: وإن قلنا يعني أقل الجمع ثلاثة فما فوق، فيكون الجمع هنا للتعظيم. نعم. لعظمة الله تبارك وتعالى. هذا يعني مبحث عقدي، لكن أحببت
0: تماما. يعني أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيم. إذن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: نعم. طيب ننتقل إلى الآية الثانية:
0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: نعم. وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى. يعني عرف عن نفسه وعن صفاته وأفعاله جل جلاله أنه الذي خلق الموت والحياة. ما الغاية من خلق الموت والحياة؟ قال: ليبلوكم. إذن أنت أيها الإنسان مبتلى، أنت أيها الإنسان مختبر. نعم. ليبلوكم، هذه اللام لام التعليل، ليبلوكم أيكم، عند الكل، يعني ما في حدا مارئ من هذا الامتحان، بل أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل يا دكتور عمر: ليبلوكم أيكم أكثر عملا. يعني ليست العبرة بكثرة الأعمال.
0: جميل.
1: إنما العبرة بإحسان العمل لله عز وجل. ولذلك حتى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى سئل عن ما هو أحسن العمل، فقال: أخلصه وأصوبه. يعني أي عمل حتى يقبل ويكون أحسن وحسن ومقبول لابد له من هذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل، أنه أنت ما تبتغي من جراء هذا العمل إلا الله سبحانه وتعالى. الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: أخلصه وأصوبه. ومن رحمة الله عز وجل يا دكتور أنه قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وعمل هنا نكرة. أي عمل من الأعمال الصالحة مهما كان قليلا أو دقيقا، إذا توفر فيه هذه الشروط السالفة الذكر، فإنما يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. بل ربنا سبحانه وتعالى عزيز لا يغلبه شيء، فهو خلق الموت والحياة وقهر العباد بالموت، وهو الغفور يعني التائبين من عباده الصالحين، والله تعالى أعلم. ذلك فيها إثبات. أنا أدعو المستمع الكريم وهو يستمع إلينا أن يمسك ورقة وقلم وأن يدون أسماء الله سبحانه وتعالى المستنبطة من هذه السورة، لأنه كما ذكرت لكم هذه السورة تتكلم عن كمال الله وعن قدرة الله وعن عظمة الله تبارك وتعالى، فلذلك حشدت بمجموعة من أسمائه وصفاته جل جلاله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنا سبحان الله، يعني كما أنت تنصح الإخوة وأنا أطبق، يعني كما يقال يعني العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتذرها بين الخلائق طالقة. فأنا لو كان إن شاء الله سيكون عندنا حلقات مرئية قريبا في إذاعة القرآن وإذاعة دمشق إن شاء الله تعالى، فأنا أمسك ورقة وأدون هذه الملاحظات مع فضيلة الشيخ. فهذه يعني أيام، يعني هذه غنيمة.
1: أكرمكم الله،
0: بارك الله فيكم. فنحن فضيلة الشيخ، إذن الوقت سبحان الله بدأ يعدو. سأحاول أن ألخص ما تحدثنا عنه في هذه الحلقة. تحدث

0: حدثنا اليوم عن شخصية سورة الملك، سورة تبارك، وتكلمنا عن فضيلتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها، وأن هذه السورة شفعت لصاحبها ولها أسماء: المانعة، المنجية، المجادلة التي تجادل عن صاحبها وتنجيه من عذاب القبر. أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر. وهذه السورة مكية، وهي من سور المفصل التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن المقصد العام للسورة، وهو بيان كمال قدرة الله وملكه الذي ينبغي للمسلم أن يخضع له. ثم تحدثنا عن المناسبة بين نهاية سورة التحريم وسورة تبارك، وبينا أن هذه السورة تتحدث عن الدنيا وأنها دار اختبار وابتلاء. ثم دلفنا إلى السورة ودخلنا فتحدثنا عن معنى التبارك ومعنى البركة، البركة الذاتية والمعنوية. وقلتم فضيلة الشيخ أن البركة الذاتية لا تكون إلا للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في السورة إثبات صفة اليد لله تعالى من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل ولا تعطيل. ثم تحدثنا عن العمل المقبول عند الله عز وجل، وهو أخلص العمل وأصوبه، وأصوبه إذا كان متبعا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي مضى بسرعة. باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات، أتوجه بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة التدبر للدراسات القرآنية. على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

الحمد لله الرحيم الرحمن، الملك المنان، خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على سيد ولد عدنان نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامج

برنامجكم الجديد أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وهو من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

إن الله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية الترمذي زيادة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإن لله تعالى أسماء كثيرة لا نعلم عددها، قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن المشهور والمعلوم لنا منها 99 اسما، وهي التي ورد النص بفضلها. ومعرفة الأسماء هي مفتاح الإيمان واليقين. ونبدأ في حلقتنا هذه مع الاسم الأول، وهو اسم الله الأعظم، وأدلة أهل العلم القائلين بأن اسم الله هو اسم الله الأعظم هو خصوصية هذا الاسم من بين أسمائه. قال علماء التوحيد: الله علم على الذات، أو علم على واجب الوجود. وإن أعظم الأسماء هي قولنا الله. واحتج القائلون بأن الله هو اسم الله الأعظم لوجوه عديدة، منها أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه إلا على الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كلمة الله تعني عندهم خالق السماوات والأرض، وما سمي أحد على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا الآلهة التي زعمت من دون الله لم تسمى بهذا الاسم أبدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل هناك من يسمى بهذا الاسم؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف الأسماء كلها، فاسم الله هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العظمى، الجامع للكمالات كلها، المنزه عن النقائص كلها، علم على الذات واجب الوجود. والأصل في الأسماء الحسنى هو اسم الله، وجميع الأسماء مضافة إليه.

مستمعينا الكرام، نقف مع حضراتكم مع اسم الله الأول وهو الله، الذي قيل فيه أنه هو اسم الله الأعظم، وسنتابع الكلام عن هذا الاسم العظيم في حلقة قادمة من برنامجكم أنوار الإيمان. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد.

وعز الشرق أوله دمشق. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نرحب بكم أجمل ترحيب أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نتناول فيه بعض القضايا الفقهية التي تهم الأسرة المسلمة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، لنناقش هذه المسائل على بينة. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية وأيضا في جرابلس في الشمال السوري، ومؤسس كلية الدعوة الإسلامية في الغوطة الشرقية أيام الحصار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور محمد تيسير.
1: حياكم الله وبارك بكم، وأنا يشرفني ويسعدني أن أكون ضيفا على برنامجكم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنكمل الحديث الذي بدأناه في الحلقة السابقة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن قواعد التربية، وذكرنا من قواعد التربية أو وسائلها: التربية بالقدوة، التربية بالعادة، التربية بالموعظة، التربية بالملاحظة، وختمناها بالحديث عن التربية بالعقوبة. وقلنا أن العقوبة لا تنحصر بالعقوبة الجسدية، فهناك أنواع كثيرة من العقوبات: العقوبة النفسية والتأديبية، وعقوبة الإيجابية وعقوبة سلبية. تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في اللقاء السابق. اليوم فضيلة الدكتور سنقف مع أبرز القواعد الأساسية في التربية. من القواعد قاعدة الربط، يعني أن يرتبط الولد وهو في سن مبكرة برابط العقيدة. وهذا الربط، أن يرتبط الولد والبنت في سن مبكرة بالعقيدة، هي مسؤولية المربي كي تكون عقيدته وعقيدتها قوية. فينبغي على المربي أن يعلم الفتى والفتاة كيف يكون مؤمنا حقا، وهذا يحتاج إلى قوة عقدية في المربي حتى تسري هذه القوة في من يربيهم. وهذه في الحقيقة ينبغي أن تفعل عند الآباء وعند معلمي المرحلة الابتدائية وغيرها. لو تتكلمون فضيلة الدكتور عن قضية الارتباط العقدي وتنمية العقيدة في قلوب الفتيات والفتيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. تتمة لما ذكرناه في الحلقة السابقة، هناك مسؤولية عظيمة على المربين. من هذه المسؤوليات مسؤولية التربية الإيمانية.
0: جميل.
1: يعني أن الولد يجب أن يرتبط منذ تعقله بأركان الإيمان الأساسية والحقائق الغيبية وكل ما ثبت يقينا عن طريق الخبر الصادق من اعتقادات وغيبيات. ومن ثم وجب على المربي أن يغرس في الولد حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالغيبيات، بسؤال الملكين، بعذاب القبر، الإيمان بأحوال الآخرة من بعث وحساب وجنة ونار وغير ذلك. وهذا يأتي بالتدرج، يعني يفتح الولد ذهنه وعقله على هذه الأساسيات، أساسيات الإيمان، فينشأ قويا صلب الإيمان لا تغيره الحوادث والمدلهمات. معلومكم عندما يتربى الولد تربية قوية، سواء كانت تربية منزلية أم مسجدية أم مدرسية، عندما يكون أساسه متينا لا تغريه الأمور التي تبعده عن دينه. وأنتم تعلمون يا سادتي وأيها الإخوة المستمعون والمستمعات، كلنا نعلم وندرك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك أجد والله تعالى أعلم أن التربية الإيمانية، ربط الولد بالعقيدة الصحيحة، من أضر الضروريات، لأننا نحافظ عليه جملة وتفصيلا، نحافظ على نجاته يوم القيامة. وانفتح الناس على بعضهم البعض، وأصبحنا نسمع على وسائل التواصل وهي بين يدي الكبير والصغير والقاصي والداني، نسمع الفرق الضالة والعقائد الزائفة والبدع المنكرة المنتشرة التي تجرف المجتمع جرفا وتأخذ بأولادنا وفلذات أكبادنا إلى ذات الشمال. هذه ناحية جد هامة. فلذلك عندما يكون عقل هذا الطفل مملوءا بالعقيدة السليمة لا يتأثر. ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته الدجال كما حذره الأنبياء من قبل، وسيأتي يوم على أبنائنا نعم يحضرون معركة الدجال ويكونون معه. فإن كان اليوم يعني يستجيب لكل ناعق ويستجيب لكل داعية ويستجيب لكل ضال، فماذا سيفعل إذا رأى الدجال ومعه جنة ونار؟
0: تماما.
1: هذه ناحية ربط الولد بالعقيدة، العقيدة السليمة. لذلك يعني كل القنابل لن تميت عقيدة دستورها وشعارها القرآن.
0: الله.
1: هذه الجحافل رغم كل عدائها فلسوف يسحق رأسها الإيمان.
0: الله.
1: هذا قلناه كثيرا في الغوطة. هذه الجحافل رغم كل عدائها فلسوف يسحق رأسها الإيمان. فعلا كان عندنا جيل لا يخشى من كل هذه القنابل ولا من هذه القذائف ولا من هذه الأمور الصعبة. والله إنها التربية الإيمانية، التربية التي أمر الله عز وجل بها. فدائما ربط الولد بالقواعد الإيمان تثبته وتقويه. ومعلومكم قول الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فتأتيه الهداية من خلال إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ومن خلاله عقيدته الصلبة التي لا تتغير ولا تبدل. لذلك يعني عقيدتنا ثابتة راسخة رسوخ الجبال الرواسي، قوية قوة العروة الوثقى، لا انفصام لها إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. يعني فضيلة الدكتور، أنتم ذكرتم في بالنسبة لقضية العقيدة أو بداية الربط العقدي. الإمام الغزالي رحمة الله عليه في الإحياء يقول: تبدأ العقيدة مع الغلام والفتاة بالتلقين. ففي سن مبكرة يلقن الفتى والفتاة، يلقنون العقيدة السليمة، أركان الإيمان، يحفظها حفظا، يحفظ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله،
1: يحفظها سيدي ويعيشها حالا
0: تماما. فهو في سنواته الأولى يلقنها وهو ربما لا يفهمها، ولكن مع الأيام تتجلى له هذه العقيدة فيعيشها حالا. فأيضا مثلا من البداية في العقيدة والربط في العقيدة، الحرص على العقيدة الصحيحة وإبعاد الغلام والفتاة عن العقائد الفاسدة أو العقائد البدعية. النبي صلى الله عليه وسلم من البداية يعلم سيدنا ابن عباس، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ففي يعني باكورة أيام هذا الغلام يتلقى هذه العقيدة الصحيحة. التي تعصمه من العقائد الضالة أو العقائد الفاسدة. إذا سألت

0: فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فالذي يتلقى هذه العقيدة في سن مبكرة ثم يكبر ويتدرج ويعيشها واقعا، يعيش على العقيدة، عقيدة الصحيحة. وهنا سبحان الله أتذكر قصة سهل التستري. قال له خاله، يقول له ثلاث كلمات رددها.
1: سبحان الله، الله كنت أريد معي. أريد أن أقولها. تفضل تفضل تفضل.
0: الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي. قال كنت أقولها كل ليلة 10 مرات. ولا أفهم معناها. ثم بعد فترة قلتها أكثر، ثم حتى وجدت حلاوتها في نفسه. فلما كبرت قال لي خالي يا غلام، بمعنى أنه احفظ هذه الكلمات، من يكون الله معه من عليه، ومن يكون الله ناظره هل يعصيه، ومن يكون الله مطلعا عليه ينبغي عليه أن يكون في على أفضل سوية وأعلى حال. فهذه تربية بالعقيدة، ربط الغلام، ربط الفتاة في العقيدة من ساعات نشوهم الأولى. نعم.
1: طيب يا أستاذنا الكريم، يعني هذا موضوع جد هام، أن يرتبط أبناؤنا وأجيالنا بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، حتى إني أقول لك يبتعد عن العقائد الزائفة. وأهم شيء وربما نحن نغفل عن موضوع التوحيد
0: تماما،
1: لا تجعله يعظم أحدا إلا الله
0: تماما.
1: وأنا يعني أعلم يعني من حولي من أهل ومن طلاب وحتى العوام في المساجد، لا نعبد إلا الله.
0: نعم.
1: لا نصلي إلا لله، لا ندعو إلا الله، لا نتوجه إلا إلى الله. ربط الطفل بالله عز وجل، ربط المسلم بشكل عام بالله سبحانه وتعالى وحده. نحن يعني أهل عقيدة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. دعوني من هذه الأمور السيئة المنتشرة بالشركيات، من الأشخاص، من العقائد الزائفة، من البدع الضالة، من التيارات المنحرفة. يعني حقيقة لا نستطيع إلا وأن نذكر قول الله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظنا أستاذنا الكريم دكتور عمر في الفترة الماضية، في الجيل الماضي، جيل بني وربي على عبادة الطواغيت
0: تماما،
1: على عبادة الطواغيت، يرى في الشخصيات السياسية التي ننزه برنامجنا عن ذكرها تمام، لكن يرى فيها قدوة ويرى فيها قوة، وكأن فلانا إله من دون الله عز وجل. حدثني أحد من تابوا إلى الله عز وجل من هذه العقائد الزائفة، قال لي كنا نشبه فلانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الكلام يعني قاله لي بعد أن أكرمه الله وقال أنا مسؤول عنه أمام الله. فكانوا يجعلون فلان قائد من الطغاة من المنحرفين، وإن كان له يعني بعض الظواهر التي ترضي الجماهير. قال يعني تربينا أنه يعني كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: خسئ
1: ونسأل الله عز وجل أن، وقد أخزاهم الله تبارك وتعالى. لكن هذه ناحية جدا هامة، أن أربط يعني الولد بالله عز وجل، أن لا يعتقد بأمثال هؤلاء الطغاة، أن لا يكون عبدا للطغيان. لا عبدا للفساد، أن يكون فعلا يعني عبدا لله. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالربط العقدي بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: تمام. وهذا الربط العقائدي كما تفضلتم فضيلة الدكتور يحرر الإنسان ويعطيه حرية. عندما أرتبط بالله عز وجل أتحرر من العبودية للعباد وللطواغيت ولغيره.
1: صدقتم، ربنا ورب آبائنا الأولين، ربنا رب العالمين، الله مولانا ولا مولى لنا سواه
0: سبحانه وتعالى. من الربط أيضا فضيلة الدكتور الربط الروحي

0: ويتمثل بربط الولد والفتاة بالعبادة منذ أيامهم الأولى.
1: نعم، بالنسبة للربط الروحي، الارتباط بداية بأول أركان الإسلام بعد الشهادتين بالصلاة، فيأمرهم بالصلاة، يربطهم بالصلاة، يشجعهم على الصلاة، يعطيهم الجوائز إذا جميل. حافظوا على القيام على صلاة جميل. الفجر، يعني لا يكره لهم عبادة الله عز وجل. بعض الآباء يعني أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع أضربوهم عليها لعشر، أخذ من هذا الكلام فجعل يقسو على أولاده وجعل يلزمهم. لا يا أخي، أنت كمربي عليك أن يعني ترشدهم وتدلهم وتأمرهم. ويعني قبل أن يكون نظام الطغيان في بلادنا، وهذا ما أدركه آباؤنا وأجدادنا والحمد لله والعودة نحمد، نعم، أنها عادت كما كانت، كانوا يأخذون يعني وقتا للصلاة في المدرسة فيصلي الأستاذ مع الطلاب. وأذكر أن أستاذا لنا في المرحلة الابتدائية، وكان يعني زمن دراسة الابتدائية، كان هناك ضغط سياسي كبير في فترة الثمانينيات، ولكن كان الأستاذ، وما زلت أذكر رحمه الله تعالى، كان يسألنا من صلى الجمعة. أنا رأيتك مع أبيك وأنا رأيتك مع أبيك وأنت لم أرك، أين كنت؟
0: جميل.
1: يقول له ربما مثلا، والله كنا في دومة فصلينا في دومة، نحن من مصرابة، والله كنا في الشام ذهبنا إلى المسجد الأموي، لكن كان هذا الأستاذ يسأل.
0: جميل.
1: هذه ناحية جدا هام، أين صليت يا ولدي؟ هل صليت العشاء؟ حتى يعني ربط الولد بالصلاة بلطف وظرف. ومن أساليب ربط الأطفال بالصلاة يعني عدم الإطالة عليهم. وأعجبني أب، أنا أعرف أن هذا الولد في رمضان الماضي، هذا الأب يصلي صلاة التراويح مع الجزء.
0: جميل.
1: نعم، فرأيته قبل أن يخرج أهل الجزء بارك الله بهم، رأيته قلت له لما؟ يعني أنت أعرفك تصلي بالجزء، أراك قد خرجت باكرا، لما؟ قال لي وعنده ولد وحيد هو يربيه على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال وجدت أن ابني يعني صار يتضايق فأريد أن أكسبه
0: تماما.
1: فقلت له والله هدف نبيل، وإذا كان قصدك عدم تنفيره من الصلاة وحتى لا تطيل عليه فأنت إن شاء الله على خير وعلى بركة. وأعجبني هذا الموقف جدا، يعني هو حرم نفسه من الصلاة مع الجزء وقد اعتاد عليها سنين. أنا لما رأيته استغربت، اعتاد عليها سنين طويلة، لكن لما وجد أن ابنه صار يافعا فما يريد أن يتخلى عن مسؤوليته في تربية ابنه، وجد أن هذا الغلام في هذه السن ربما ينفر من الطولة فآثر. إذن مسؤولية التربية ربط الولد روحيا بالعبادة والصلاة.
0: من أساليب الربط فضيلة الدكتور، قلنا ربط الغلام والفتاة بالعقيدة وبالإيمان، وربطهم بالعبادة وربطهم بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. حبذا لو نتحدث عن هذا الارتباط.
1: أستاذنا الكريم، يرتبط الولد بالعبادة منذ نعومة أظفاره، فعلى المربي أن يدرب أولاده ومن يربيهم على عبادة الله عز وجل وعلى أداء الصلاة وعلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائها مع الجماعة. وحبذا لو ينتبه المربون إلى موضوع إقامة الصلاة في كل مكان.
0: جميل.
1: وقد من الله عز وجل علينا بالتحرير، وعادت سورية كما تعرفون حرة أبية مسلمة مؤمنة في دولة عظيمة إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: فيمكن لكل إنسان باختياره وبدون ضغط من أحد عليه أن يقوم بواجبه. وفي الحمد لله في المدارس أصبح الطلاب والطالبات يصلون ويقيمون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى الناس في العام الماضي طلابنا وبراعمنا وهم يصلون صلاة الاستسقاء.
0: جميل.
1: يطبقون هذه السنة العظيمة. وكما تفضلتم يعني ينبغي أن نفعل موضوعة

0: إقامة أماكن الصلاة في كل مكان، وهذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي ضاعت عن بلادنا سنين طويلة. نعم. نظفوا يعني أفنيتكم، وأيضا يعني ابنوا المساجد في دوركم.
1: تماما.
0: ابنوا المساجد في دوركم، أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وأن
1: جميل.
0: تطيب. ففي كل مكان ينبغي أن نقيم مسجدا لله عز وجل يصلي فيه الناس، وبالتالي يتربى غلماننا وأبناؤنا على الصلاة.
1: تمام.
0: ويعني تعلمون لما أراد سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى تحرير بيت المقدس، عمد إلى دمشق وإلى القاهرة فزرعها. أكثر، وهذه عبارة دقيقة، أكثر من أن نقول ملأها، زرعها بالمساجد والمدارس. فعلم وعبادة، ارتباط بالعلم والعبادة.
1: تماما فضيلة الدكتور. فينبغي نقول للمربين في المدارس والمربيات في المدارس أن يأتوا بالأولاد ويخصص لهم ساعات معينة أو دقائق معينة خلال الدوام المدرسي، ويأخذونهم إلى قاعة الصلاة ليصلوا وليؤدوا هذه العبادات، ويربطوا الغلامة والفتاة بالصلاة والعبادة. من أنواع الربط أيضا فضيلة الدكتور ربط الولد بالقرآن الكريم.
0: نعم. طبعا بالنسبة لربط الولد بالقرآن الكريم، يعني هذا ما أكد عليه أهل العلم سلفا وخلفا، فأشار ابن خلدون في مقدمته إلى أهمية تعليم القرآن الكريم للأطفال وتحفيظه، وأوضح أن تعليم القرآن الكريم هو أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية، لأنه شعار من شعائر الدين يؤدي إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان.
1: جميل.
0: أيضا ابن سينا نجح يعني نصح في كتابه السياسة بالبدء في تعليم الولد القرآن الكريم بمجرد استعداده جسميا وعقليا لهذا التعليم، ليرضع منذ الصغر اللغة العربية الأصيلة وترسخ في نفسه معالم الإيمان. الإمام الغزالي أوصى في إحيائه بتعليم الطفل القرآن الكريم وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار، ثم بعض الأحكام الدينية، ومن ثم اهتم آباؤنا وسلفنا بتربية أبنائهم على القرآن الكريم. ومعلومكم قول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. وقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعندما أعلم ولدي، عندما أعلم من أربيه القرآن الكريم وأربطه بالقرآن الكريم، فإنما أربطه بشيء عظيم وشيء كبير وشيء له يعني مكانة عظيمة، إنه كلام الله سبحانه وتعالى، فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم، من تمسك به فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
1: تمام. كنا نتحدث مع فضيلتكم عن أهمية تنشئة الغلمان والفتيات على القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم من سنوات مبكرة.
0: نعم.
1: وقلنا أن يعني الغلام والفتاة الذي والتي يحفظون القرآن الكريم كله أو أجزاء كثيرة منه ويتقنون تلاوته بسن مبكرة تتفتح مداركهم.
0: نعم.
1: فالغلام مثلا في بعض الدول الإسلامية، وأهلنا في مصر الشقيقة، يحفظون أولادهم القرآن كاملا في المرحلة الابتدائية.
0: نعم.
1: فعندما يدخل في مراحل الدراسة كل العلوم الدراسية تصبح ميسرة.
0: نعم.
1: يعني العلوم الإنسانية سهلة جدا لمن يحفظ.
0: نعم.
1: القرآن الكريم، الرياضيات، العلوم الكونية كلها تصبح ميسرة. فالذي يحفظ القرآن الكريم يصبح لديه حصيلة لغوية ضخمة جدا.
0: نعم.
1: وتتوسع

0: مداركه وتتفتح خلايا دماغه. نعم. فلذلك أن نربط بعض الطرق التعليمية الحديثة التي مارستها في بعض البلاد ولم أجد لها جدوى، قال لا تحفظ الطالب وإنما اجعله يحلل. طيب قبل أن تحلل ينبغي أن يكون لديك كلمات، ينبغي أن يكون لديك مفردات، ينبغي أن يكون لديك لغة أساسية. فعندما أربط الطالبة والطالبة بالقرآن الكريم من السنوات المبكرة ويصبح لديه حصيلة لغوية كبيرة، يتوسع أفقه ويتوسع عقله. نعم. يصبح لديه قدرة كبيرة على تلقي العلوم وهضمها.
1: أنا أرى يعني كما تفضلتم أن نعالج هذا الخطأ. نعم. وأن نفرض على الطلاب وهم مستعدون. نعم. تعلم القرآن الكريم في المدارس، ويعني وأسأل الله عز وجل أن يعني أن يكون مقترحي هذا واجدا من يحمله، أن يكون القرآن الكريم مقررا على طلاب الثانويات الشرعية والمعاهد الشرعية. نعم. يعني طالبنا في الثانويات الشرعية والمدارس العامة، يعني وإذا أردنا يعني سنوات ست، في كل سنة خمس أجزاء، في الفصل جزءان ونصف، هذا ليس كثيرا.
0: نعم.
1: نعم. يعني كان عندنا بلا شك يعني إهمال لجانب القرآن الكريم، لأن الطالب في وقته يعني مستعد لأن يتلقى كل شيء. نعم. فلو ألزمناه بالحفظ لحفظ
0: تماما
1: بطريقة أو أخرى، كما أنه يحفظ المواد الأخرى. بالعكس، القرآن يسير وسهل، يسره الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
0: هذه تجربة الدكتور وجدتها. نعم. كثيرة في دول عربية وإسلامية خلال. نعم. تنقلي في الدول العربية والإسلامية يوجد. نعم. هذا الأمر. نعم. في المدارس العامة يخصص لهم ساعات في حفظ القرآن الكريم. نعم. وهذا بالعكس يعني يساعدهم في العلوم الأخرى. وهناك تجربة عندنا في سوريا الحرة، يعني في مناطق الشمال. نعم. المحرر، ظهرت مدارس التعليم التأسيس الشرعي أو مدارس. نعم. دار الوحي الشريف. نعم. هذه تجربة رائدة، وطبعا وأخواتها من المدارس الشرعية. نعم. التي. نعم. كانت منتشرة في الشمال.
1: نعم. إن شاء الله ستتابع. نعم. هذه المدارس الآن بطريقة أوسع.
0: تمام. يربطون الأولاد من سن مبكرة بالقرآن الكريم، ففي المراحل الابتدائية يدرس الطفل العلوم الأساسية كغيره من المدارس، ويدرس مع ذلك تخصص له 6 إلى 7 إلى 10 ساعات أسبوعيا. نعم. للقرآن الكريم. فالطفل عندما يصبح عمره 12 سنة يحفظ معظم القرآن. نعم. ويكون متفوقا. وهذه التجربة بعد التحرير الحمد لله توسعت وأصبحت الآن عندنا في دمشق وفي حلب وحمص وغيرها من. نعم. المحافظات السورية، وأصبحت تحت مسمى التأسيس الشرعي. نعم. تعليم التأسيس الشرعي. من الربط أيضا فضيلة الدكتور الربط بذكر الله، يعني ربط الولد والفتاة بذكر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. معلومكم قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه وعلى كل أحواله. فمن الربط أن يرتبط المسلم بذكر الله، وأن يربط من يربيهم بذكر الله سبحانه وتعالى. ويعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فعندما أربي أبنائي على ذكر الله، إذا خرجت من بيتي ذكرت الله عز وجل، إذا دخلت إلى بيتي ذكرت الله تعالى، إذا يعني أكلت سميت الله تبارك وتعالى، إذا انتهيت من الطعام حمدت الله تبارك وتعالى، إذا توضأت بسملت، وهكذا. فارتباط الولد بذكر الله عز وجل يفيده في قابلات الأيام، ويعلمه كيف يكون مع الله عز وجل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. ومعلومكم يعني الحديث القدسي المشهور أنا مع عبدي إذا هو

0: ذكرني وتحركت بي شفتاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب يعني الصحابي الذي سأله فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. فمن الخير أن يربط المربي من يربيه بذكر الله سبحانه وتعالى، فحيثما تحرك ذكر ربه سبحانه وتعالى.
1: تمام، بارك الله فيكم وفضيلة الدكتور. أيضا من الربط، الربط بأداء ربط الغلام والفتاة بأداء الفرائض والنوافل وأداء السنن، وهذا يقوي ارتباطه وينشئه نشأة صالحة.
0: نعم، ارتباطه بأداء الفرائض يعني معلومكم حديث الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأنا أرى غرس هذه الفكرة في نظر الناشئة، يعني الفرض مقدم على النفل وعلى غيره. فدائما يعني بعض الناس يخلطون الأمور بعضها مع بعض، فتراه محافظا على النافلة تاركا الفريضة. فنحن نعلمه أولا الارتباط بالفرائض، ثم نعلمه الارتباط بالسنن المؤكدة الملازمة للصلوات، ثم بعد ذلك نعلمه مثلا قيام الليل، صلاة الضحى، نعلمه الارتباط بالإكثار من ذكر الله عز وجل في كل يعني مرحلة من مراحل يومه. فحيثما تحرك يوجد للنبي عليه الصلاة والسلام سنة، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن ينام، أراد أن يسافر، كل ذلك يعني
1: سنة الطعام، الخروج من البيت،
0: عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم،
1: دخول السوق، دخول البدء في التعليم، يعني كل هذه يعني يعلمها الغلام والفتاة من سنوات مبكرة. يتعلم الفرائض الأساسية، الصيام والصلاة وبر الوالدين، ويجنب المحرمات والمكروهات من سنوات مبكرة. أيضا فضيلة الدكتور، من الأمور ربط الفتاة والغلام بمراقبة الله عز وجل على كل أحواله أو في كل أحواله.
0: وهنا بيت القصيد، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا عمر الشهير عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله هذه يعني الغاية، أن يرتبط الولد بالله عز وجل. وبصراحة تامة، من تربى على مراقبة الله عز وجل وعلى هذه الخصلة، وأكد عليه من رباه من والد أو أستاذ، وقد سافر الناس اليوم إلى شرق الأرض وغربها، ووصل من لا يتوقع أن يصل إلى البلاد الأوروبية، من كان عنده هذه الخصلة في الأعم الأغلب والله سبحانه وتعالى أعلم ثبت على دينه، لأنه يعرف طريقة التعامل مع الأحداث، فهو دائما مراقب مع الله عز وجل. حدثني أحد الإخوة وقد تربى على مراقبة الله سبحانه وتعالى، قال أنا أشعر بالقرب من الله عز وجل في فرنسا وفي الدول الأوروبية كما كنت أشعر بالقرب من الله عز وجل في بلدي. نعم. لماذا؟ لأنه تربى. بالعكس، تزداد هذه يعني الخصلة عنده في المكان، في مكان المعاصي، في مكان الكفر، في المكان الذي هو بعيد فيه عن مراقبة الناس، فهو مع الله سبحانه وتعالى، واستشعر أن الله عز وجل ناظره، وأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله عز وجل يراه، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فتربية الولد على مخافة الله عز وجل فعلا يعني هذا هو بيت القصيد، أن يكون الولد ناشئا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فهو مع الله في السر والعلن. وهذه النجاة، النجاة أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى، مراقبا له في السر والعلن، في الغضب والرضا، في كل أحوالك مع الله سبحانه وتعالى. ومعلومكم تلك القصة المؤثرة، قصة الراعي، قال قل لسيدك

0: إن الغنم قد أكله الذئب، قال إذن فأين الله؟
1: الله،
0: إذن فأين الله؟ إذن فأين الله؟ ولا نستطيع أن نمر عن هذه النقطة إلا وأن نذكر تلك المرأة

0: أو وسائل في التربية عندما يكبر ويصبح مميزا.
1: نعم.
0: فذكرنا من الوسائل التربية بالقدوة، والتربية بالعادة، والتربية بالموعظة، التربية بالملاحظة، ثم تعرجنا للحديث عن التربية بالعقوبة، ثم تحدثنا عن قواعد أخرى من قواعد التربية، من الأساسية منها قاعدة الربط، أي يربط الغلام والفتاة بالرابط العقدي، وأن يعزز الجانب الإيماني في قلب الغلام والفتاة، والربط الروحي ويتمثل بربط الغلام والفتاة بالعبادة، والربط بالقرآن الكريم، والربط بالمساجد وبيوت الله عز وجل وبحلقات القرآن الكريم، وبالربط بالذكر والفرائض والنوافل، وأيضا ربطه بالله وبمراقبة الله واستشعاره واستحضاره لمراقبة الله في كل حال أينما كان وحيثما توجه. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، كان هذا اللقاء ماتعا بكم، باسمي وباسم المتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد تيسير طبرنين، المدرس في المعاهد الشرعية في دمشق والغوطة الشرقية. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر النايلسات وعبر الأثير، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع سلسلة جديدة في برنامج بينة. تترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.

نغاني كي نحقق الحلم. انس إننا نبالي بل نسير للأمل. إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى

0: لجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي خير عون كان لي عند المحن
1: أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء القادم 25 من آب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. بريطانيا تكرم ذكرى الضحايا بذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد البائد بالغوطتين. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يزور مفتي إسطنبول الدكتور أمر الله تونسيل لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية والتربوية. الحكومة اللبنانية تراجع مئات الآلاف من القيود الأمنية المفروضة على مواطنين سوريين. وزارة الزراعة تبحث مع شركة أمريكان سويس استكمال تنفيذ مذكرة تفاهم لتطوير قطاع اللحوم. وزارة العدل تطلق منصة الوسائط القضائية لتعزيز التسوية الودية للمنازعات. في خبرنا الأخير، ارتفاع حصيلة الانفجار في بلدة مشمشان بريف إدلب الغربي إلى 4 وفيات وإصابة 6 أشخاص. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص

0: إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايل سات وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على السوشيال ميديا مع برنامج جديد. هذا البرنامج بعنوان بودكاست طريق. في هذا البرنامج نحاول شق طريق للشباب ليسلكوه في نور وهداية. في هذا البرنامج بودكاست طريق نحاول تسليط الضوء على قضايا تهم الشباب وترشدهم في هذا العصر الذي كثرت فيه التحديات، ومن هذه التحديات التحديات الرقمية. سيكون عنوان حلقتنا لهذا اليوم خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية للشباب. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف لمناقشة هذا الموضوع سعادة الأستاذ الدكتور توفيق العبيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في العديد من الجامعات والمدرب الدولي والمستشار التربوي في دولة الكويت الشقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور عمر، يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء، نرسم معا ولشبابنا خارطة الطريق وفق سورة النور. حياكم الله.
0: جميل جميل جدا. هذا العنوان سعد دكتور أنا أخذته من فضيلتكم، ونحن نحرص عندما يكون لدينا ضيف مثلكم أن نتلمس منهم العناوين والمحاور لخبرتكم الطويلة دكتور في قضايا التدريب والتوجيه التربوي، وخاصة هذا البرنامج فضل الدكتور هو برنامج شبابي وتوجيهي لأبنائنا، وهذه الحلقة الأولى. فضيلة الدكتور، خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية للشباب، ما المقصود بهذا العنوان، وما هي أهم المحاور التي سنتناولها في هذا العنوان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الحقيقة أن سورة النور هي نور من السماوات والأرض، أنار الله تعالى بأحكامها جملة من القضايا التي يمكن أن يقع فيها الشباب، يقع فيها المجتمع في الواقع الذي نعيشه، وقد علم المسلمون ذلك. لكن نحن الآن في زمن العالم الرقمي، التواصلات باتت رقمية، الزيارات الميدانية قليلة، لكن التواصلات عبر وسائل التواصل في الاتصال المرئي والمسموع كثيرة جدا. لذلك هي تحديات في العالم الرقمي. سورة النور رسمت خارطة للشباب كيف تنظم هذه العلاقات في الواقع. نقلنا الصورة التي تتكلم فيها عن معالجة قضايا الشباب في الواقع وتحدياتهم إلى تحديات الشباب في العالم الرقمي. لذلك كان العنوان خارطة النور، أي الطريق الذي رسمته سورة النور بمجموعة من الآداب والسلوكيات للحفاظ على المجتمع وعلى العلاقات التواصلية في العالم الافتراضي. هي في الحقيقة تتكلم عن الواقع الذي نعيشه، لكن كما قلنا لما نشأ واقع افتراضي ألجأنا أن نبحث علميا وأن نعود إلى القرآن وإلى السنة لكي نجد لهذا العالم حلول، فهو لا ينفصل بالتشابه عن واقعنا الحالي أو المعاش. لذلك نقلنا المعاناة والتحديات الرقمية في هذا البحث، ونصل به بإذن الله تعالى إلى طريق يزيل هذه التحديات ويرسم للشباب الطريق الأمثل في السلوك بإذن الله تعالى.
0: إذن فضيلة الدكتور، نحن في هذا البرنامج نتلمس النور من سور القرآن ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن نفتح معا القرآن الكريم إلى سورة النور لنأخذ منها أهم القواعد التي تضبط المجتمع وتضبط سلوك الشباب وتنير لهم الطريق. ما هي أهم المحاور التي تناولتها سورة النور في رسمها للخريطة للشباب؟
1: سورة النور كما تذكر في السورة ذاتها في البداية سورة

0: أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. إذن هي نزلت لتوضيح قضايا كان يعاني منها المجتمع الإنساني عبر العصور، وهي عندما تتيه الفطرة عن مسارها الصحيح الذي رسمه الله تعالى لها في العلاقات بين الرجل والمرأة والرجل والرجل والمرأة والمرأة، إذا المجتمع ككل هذا الطريق المنحرف إذا انحرف عن الفطرة أدى إلى فساد في النسل، أدى إلى فساد في السمعة، أدى إلى فساد مجتمعي. حتى مثلا تجد بعض الشباب إذا قلت له متى تتزوج يقول لك أين أجد الفتاة العفيفة. طب لماذا أخذ هذا الانطباع السلبي من وجود التحدي الذي يعاني منه من كثرة ما يقال ويشاع عن العفيفات مع أنه كذب؟ القرآن عالج هذا الكذب. أيضا عندما يسعى يعني ينتشر في المجتمع وجود علاقات غير منضبطة في العقود الشرعية، عندئذ يكون الأثر أين نجد الابن الصالح، من أبوه، من كذا، ينتشر عندنا فساد كبير. القرآن وصل إلى قمة هذه المشكلات، وضع هناك عقوبات رادعة لمن يتكلم، لمن يفعل، ولمن يشيع الأخبار الغير صحيحة عن الحرائر وعن الرجال وسمعتهم. ثم بعد ذلك وضع ضوابط وقائية. قبل أن نصل إلى هذا لابد من ضوابط، إذا اعتنينا بها لن نصل إلى الانحراف في الفطرة والسلوك. هذا القسم الأول من سورة النور سلط الضوء على هذا الأمر. لا يمكن أن يستهان بالعلاقات المجتمعية بين الرجال والنساء، فهذا كان في الواقع المعاش. الآن الواقع الرقمي أخطر، لأنه ليس هناك من يرى، ليس هناك من يشاركني السمع، هناك فقط رقابة إلهية وضميرية نفسية. فنحن بحاجة أن نعايش الواقع وأن نقرأ القرآن في ضوء الواقع المعاصر لنعالج هذه التحديات التي ما كانت في زمن تنزل القرآن. فلا يمكن أن نبقى نتحدث عن القضية القرآنية في تضويف علاقات المجتمع على أنها فقط في الزمن الماضي وأنها في الكتب. لا، نحن الآن نحتاج، ونحن نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، أن نعالج هذه التحديات منضبطة بهذه السورة التي رسمت خارطة للانضباط المجتمعي.
1: بارك الله بك فضيلة الدكتور. إذن كما ذكرتم فضيلة الدكتور، هذا القرآن العظيم هو دستور الأمة المسلمة وهدايتها لكل زمان ومكان، مهما ادلهمت الظلمات وكثرت التحديات. ونحن الآن نتناول مع فضيلتكم سورة من أعظم سور القرآن، وهي سورة النور. خلينا دكتور نتكلم عن أول أدب من الآداب التي ذكرتها سورة النور لضبط السلوك المجتمعي.
0: طبعا هذه الآداب التي ذكرتها السورة، لابد أن نعلم أن القرآن في بداية السورة حدد المشكلة.
1: نعم.
0: لا نضع حلولا لمشكلة غير موجودة. هناك مشكلة يجب أن لا نتغافل عنها، هي العلاقات الفطرية بين الرجل والمرأة.
1: جميل.
0: هذه علاقات يعني شئنا أم أبينا موجودة في العمل، في السوق، في كل مكان. الآن في العمل الافتراضي هي أخطر، وكما قلنا الأشياء التي ذكرتها هذه السورة لها أساليب وقائية. منها أول أدب هو أدب الاستئذان.
1: جميل.
0: نحن قرأنا أداب الاستئذان هي طرق الباب على باب المنزل.
1: جميل.
0: أنا أريد أن أزور الأستاذ عمر فأنا أطرق الباب، وعلمتنا الشريعة كيف نطرق الباب بطريقة غير مزعجة، بطريقة لا تنكشف فيها على من في الباب إلى غيرك. في العالم الافتراضي أيضا عندنا آداب، عندنا آداب الاستئذان. أنا أجد أفتح مثلا تطبيق الواتساب فأجد أستاذ عمر مكتوب متصل، فورا أتصل عليه، هذا لا يصح، لابد من الاستئذان. كيف أستأذن عليه في عالم الافتراضي؟ أن أرسل له رسالة، السلام عليكم أستاذ عمر، هل أنت في هذا
1: متوفر؟
0: ربما أريد أن أتكلم معه بكاميرا بطريقة الاتصال المرئي، لا يجب أن أفتح الكاميرا مباشرة، لربما كانت زوجته بجانبه، ابنته، كذا، وضع خاص، لابد أن أقول له أنا أريد أن أراك، هذا اسمه استئذان.
1: جميل.
0: كيف، هل الأمر متاح عندك؟ فيقول لي مثلا انتظر قليلا حتى أذهب إلى المكتب. إذن هناك استئذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإذن من النظر، فكما أن

0: أنه في الواقع نزلت الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كذلك في العالم الافتراضي لا يصح أن أطرق صفحة شخص من دون استئذان، اتصال مع شخص من دون استئذان بالطرق التي نعرفها. أقول له: والله أنت أمس كنت متصل ولم ترد على رسالتي، وتكون هناك مشاحنات. أنت ما استأذنت، إذا ألي تقول لك وقيل لكم ارجعوا فارجعوا، إذا قال لك أنا الآن غير متاح قدر ذلك، لا تصر على الاتصال وعلى الإزعاج وعلى وعلى. إذن هذه الآداب في العالم الافتراضي تمنعني عندئذ من النظر في غير ما حرم الله، تمنعني من أسمع صوت لا ينبغي لي أن أسمع هذا الصوت. إذن هذا أول أدب من آداب الذي يحمي المجتمع من ما بعده. وبالتالي فإن لم تجدوا فيها أحدا هذه بيوت، طب إذا لم يرد علي أحد على الجوال هذا في العالم الافتراضي، فعلي أن أرجع. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، لا أصر على الاختراق. يعني الذين يستعملون أيضا برامج الهكر ويرسل لك رابط من أجل أن يخترق جهازك ويدخل إلى خصوصيتك، هذا أيضا يمكن أن نقول له هذا لا يجوز شرعا، والسبب أنه في العالم الافتراضي كالعالم المعاصر. كيف أنا لا يجوز لي أن أدخل على بيتك وأقتحم السور؟ كما لما حاصر أبو جهل حاصر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في عام الهجرة، قيل له: لما لم تقتحم البيت؟ قال: لا يقال تسورنا على البيت على بنات محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل ليس عنده إيمان، هذه أخلاق إنسانية، ما بالك والإسلام قد عزز هذه الأخلاق بأن لا ندخل بيوتا، وبالتالي لا ندخل مواقع، لا ندخل أشياء لا تخصنا بدون استئذان أصحابها. فهذا هو الأدب الأول الذي يجب مراعاته.
1: بارك الله بكم فضيلة الدكتور. إذن هذا الأدب الأول، أدب الاستئذان. وذكرتم فضيلة الدكتور كما أنه ينبغي في العالم المشاهد أن يكون هناك طرق للباب واستئذان للدخول، كذلك في العالم الرقمي على الإنسان أن يستأذن فلا يتصل بإنسان مثلا تصوير مصور أو تسجيل مصور أو اتصال مصور ما لم يستأذنه، ويراعي خصوصية الأشخاص. ومن أخطر المسائل التي ذكرتها دكتور قضية التجسس وتتبع الخصوصيات. يعني سبحان الله الآن الأجهزة مليئة بكل أسرار الإنسان، يعني ربما إذا ضاع جوال أحد الناس ربما لا يعنيه مثلا ثمن هذا الجوال بقدر ما يعنيه.
0: صحيح.
1: أن كل معلوماته موجودة، يعني
0: أسراره وصوره وصور أسره، نعم
1: كل شيء، أنا أسراره وصوره وصور أسرته، حسابه البنكي مثلا، محاضراته إذا مثلا بالنسبة لي شخصيا مثلا محاضراتي كلها موجودة في الموبايل. بعض الناس مثلا مواعيدهم، الأرقام المهمة، الشغل، وخاصة الآن الشغل. صحيح. واحد يحتاج مثلا عندنا في وزارة الإعلام نحن نعتمد بشكل كبير على التليجرام، فأنا ما ممكن أنفصل عن الموبايل طول النهار لأني في توجيهات من الإدارة التي فوقي وما إلى ذلك. فإذا يدخل إنسان إلى هذه الخصوصية ويقتحمني ويقتحم جوالي فهذه مشكلة كبيرة. فلذلك لابد كما ذكرتم فضل الدكتور من الاستئذان. من الآداب أيضا دكتور غض البصر في العالم الواقعي والعالم الافتراضي.
0: أيضا هذه قضية أخرى، لكن قبل أن آتي إلى موضوع قضية غض البصر أقول أن قضية الاستئذان حتى في المواقع التي تجذب لنا المشاكل والمصائب، هذا لابد أن يكون بأن مثلا الدولة تمنع مواقع معينة، فلماذا أحتال أنا بكسرها لأنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى؟ فقضية غض البصر، لاحظ الآية القرآنية كيف عالجت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهذه هذا حرف من للتبعيض. إذن أنت لا تستطيع أن تغض كامل البصر، لكن تغض جزءا منه، وهو النظرة الأولى في هذا. نعم. لماذا النظر؟ يعني أنا عندما أريد أن أشتري طعاما ماذا أفعل؟ انظر إلى صاحب الواجهة، المنظر جميل للأكل للطعام، وضعه بشكل صحي بشكل نظيف، فتنجذب نفسي لشراء هذا الطعام. الفطرة الإنسانية في العلاقات بين الرجال والنساء هي احتياج أساسي.

0: منكر وليس معيب فيه. هذه فطرة فطر الله الناس عليها ليكون هناك تكاثر هناك نسل، لكن الخطر هو أن يعبث بهذه الفطرة ببرنامج هذه الفطرة، فهنا يكون المقتل. هذا النظر كما أنه جمل لي هذه الأكلة الجميلة أو هذا المطعم وجعلني أدخل إليه وأستلذ بطعامي، كذلك هذا النظر هو البوابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم من سهام الشيطان أو إبليس. إذن أنا سميت في إحدى المحاضرات السهم الملتهب، أو لا تقتل نفسك بسهمك، من خلال ماذا؟ النظر. من دون هذا النظر لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى امرأة فأوقعت في نفسه فليأتي أهله. لماذا؟
1: إن عندها الذي عندها.
0: إذن القضية هنا أن هناك فطرة وأنا وقع في هذا، لكن هذا الأمر له بابه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الشارع دائما يحث المرأة أن تروي نظر زوجها بجمالها، لأن هذا الحلال الذي أبيح له وهذا المتاح له. إذن النظرة كما هي سم هي كذلك دواء، دواء عندما تكون في من أحله الله لك، وسم قاتل عندما تكون في ما حرم الله. لذلك هي البوابة. الاستئذان الذي تكلمنا عنه هو من أجل النظر، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما جعل الإذن من النظر، من أجل النظر. فمن أجل النظر، لأنه أنا إذا طرقت الباب ولم أرى من بداخله لن يقع في قلبي شيء، لم أسمع صوت من بداخله لا يقع في قلبي شيء. هذا الوقوع في القلب هو فطرة لأي إنسان. لذلك ما يعني نستعظم الأمر ونوبخ من وقع في هذا الأمر، بنفس الوقت لا نستهين بالخطورة لهذا الأمر. هو أمر فطري لكن يجب مراعاته. قل للمؤمنة يغض من أبصارهم، بالمقابل وقل للمؤمنات. طب الرجل ينظر إلى المرأة فيفتن بها. الكثير من الأبحاث العلمية تقول المرأة ليس كذلك الرجل في النظر في موضوع الفتنة، فلماذا المؤمنات يغضضن أبصارهن أيضا؟ قال لأن نظرة المرأة فيها خطورة. نظر الرجل ربما ليرى شيء، لكن هي بهذه النظرة إما تعطيه الموافقة أو المتابعة أو كذا، كما هي لغة العيون
1: تماما.
0: فلذلك الله سبحانه وتعالى أنصف الموقفين، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، فكلا الطرفين يجب أن يتعاونوا على هذه المسألة، فهي باب من أبواب الفتنة. وفي العالم الرقمي أنت لست باحثا عن هذه الأمور، وأنت تفتح موقعك صفحتك تتصفح الحالات لا تدري من ينشرها، فأشياء تقع على نظريك دون أن تبحث عنها. ما الحل هنا؟ أن أفعل بعض الميزات. كذلك إذا أمام هؤلاء اللصوص الذي تكلمت عنهم أستاذ عمر قبل قليل الذين يخترقون الأجهزة، يجب أن يكون عندنا أيضا خبراء يعلمون أبناءنا وبناتنا الشباب كيف يحمون أجهزتهم من الاختراق، كيف لا يسمحون للإيميلات أن تتجسس على خصوصياتهم، كيف يكونون في مراحل التواصل بوعي كامل، خاصة الأخوات عندما يتواصلنا لأي سبب كان مع رجل أن لا ترسل بالخطأ صورتها أو شيء خاص بها. هذا كله الاحتياطات إنما أمر الشارع بها من أجل تزكية النفس، كما قالت الآية التي سبقت آية النظر، قال هو أزكى لكم. إذن هذا هو الذي أزكى للنفس وأطهر للنفس. ما دمت لا ترى إذن لن يقع في نفسك شيء. هذا هو الحاجز الذي وضعته هذه السورة في خارطة منظمة وراقية جدا، الاستئذان ثم بعد ذلك البصر،
1: غض البصر. طيب دكتور، ماذا نقول عما يختلس النظر في وسائل التواصل ويحاول الدخول إلى خصوصيات الناس ويتلمس عوراتهم؟
0: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته. وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ مسلم أم امرئ فكلك عورات والناس ألسنوا. احنا بنقول بالمثل العامي اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة. لذلك هذا التلصص أين يكمن فيه الخطر؟ يكمن الخطر أن أي إنسان عنده غفلات، فربما شخص صور مقطعا في لرجل مع امرأة

0: ثم بعد ذلك أصبح يبتزه، أصبح يطالبه بمال، أصبح هذا الخطر الكامل. فنقول هؤلاء الذين تلصصوا على عورات الناس في العالم الفضائي، هذا ليس بطولة وهذا ليس ذكاء، لأن اللص الذي يسرق البيوت أيضا هو آثم. فهل هو يعني نقول عنه شطارة وذكاء؟ أبدا. أذيت الناس والتعدي على حرماتهم أمر مصان في الشريعة ولا يجوز أبدا. ومن هنا نقول أن على كل امرئ أن يحفظ خصوصيته. وأنا دائما يعني أقول لأخواتي وخاصة البنات، احذرن من الصور، يعني لا تحتفظي بجوالك بصور خاصة، لأن هذا الجوال إذا شئت أن تشتري جوال آخر لا تبيعي هذا الجوال
1: تماما،
0: لا تبيعي، لأن هناك برامج يعني صنعت هذا الجوال وتقدر أن تستعيد ما فيه. يعني حطمي الجوال، اعمل فيه أي شيء لكن لا تبيعيه مهما كان ثمنه. وإذا أردت أن تشتري جهاز أحدث لا تبيعي الأول، يعني هذا أمر. وإذا بعت الأول يعني يكون على حالة من الحرص أن لا يكون فيه شيء.
1: تماما. حتى دكتور أحيانا بعض الروابط تصل لأبنائنا روابط دعائية، قول افتح هذا الرابط وكذا.
0: صحيح.
1: فمجرد ما يضغط على هذا الرابط أو يدخل إليه يصبح كل ما عنده في الجوال أو في اللابتوب عرضة للسرقة من طرف هذا الهكر أو السرقة. ينتبه أبنائنا وبناتنا لهذه القضية ولا يصادقوا أو يقبلوا صداقة أي إنسان أو يفتحوا أي رابط لا يعرفون من هو وما وراءه. دكتور، طيب قضية هناك من يشهر بين الناس ويحاول نشر مقاطع وإشاعات حولهم وحول أمورهم الخاصة، كيف عالجت سورة النور هذه الظاهرة؟
0: من أروع الطرق التي وجدناها في هذه السورة العظيمة أنها تحافظ على سمعة الناس. لاحظ البيان القرآني، يعني يقول لولا إذ سمعتموه ماذا نفعل يا رب؟ قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالأصل أن أظن بأخي المسلم بأختي المسلمة أن أظن خيرا، هذا هو الأصل. فليس تتبع العورات، يعني عندما أسمع أي أحد يتكلم والله فلان يقال عنه كذا، فلان يقال عنها كذا، أول شيء يخطر في ذهني هذه الآية، ماذا أفعل يا رب إذا سمعت؟ قال أحسن الظن. طب ماذا بعد ذلك؟ قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. من هنا أقول يعني هذا مثلا الذي صور مقطع فيديو لواقعة من معينة، لو أنه نشر هذا المقطع وشاهده الملايين هل يقام على هذا الرجل حدا؟ لا يقام، لأن العبرة ليست بمن شاهد، بل عند حدوث هذا الفعل من الذي شهده؟ هل شهده وكان الرجل مجاهرا؟ هل كذا؟ إذن لاحظ أربعة شهداء، تصعيب القضية، مع أن الأمر قد يكون حصل لكن لم يراه إلا واحد، قد رآه صدفة أو تجسسا، فما أقام الشارع لهذا الرأي مقاما، قال له ائت بأربعة شهداء. لماذا الأربعة؟ عندما يكون هناك أربعة إذن هذا الشخص الذي يفعل هذا الفعل هو يفعله عمدا لا يراعي حرمة مجتمع
1: تماما،
0: وبالتالي عندئذ هو أدان نفسه. أما بقية الناس لا، يجب أن يكون هناك أربعة شهود. أيضا من الإجراءات قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. يجب أن تؤكد بأن هذا الكلام مفترى على أخي، هذا مفترى على امرأة الأخت المسلمة. لماذا؟ لأن الأصل عدم فعله، وأنا أن أقسم على طهارة امرأة مسلمة أصدق لي من أن أسمع وأقول قالوا هذه أحاسب عليها. أما قسمي بطهارتها الله يصدقني بذلك، لأنه هو الأصل. وقد أكد القرآن يعظكم الله أن تعودوا مثله. فإشاعة الفاحشة في المواقع التواصل، الحديث عن الناس تحت صفحات مثلا كشف المستور أو كشف المخبأ بعناوين مستورة ويختبئ هذا في الظل ليشهر بالناس، هذا من الخطر بمكان، ويجب أن يحارب ويجب أن يحذر منه، وأن يكون عند شبابنا وعي. لا تصدق كل ما ترى ولا كل ما تسمع. فهناك الآن الذكاء الاصطناعي والمونتاج الصوتي وكل ذلك يعني يدخل في إلى نفسك الريبة، لا تصدق كل شيء،

0: عد إلى إخوانك إلى منابع الخبر حتى تستوثق منه، وأن إشاعة الفاحشة قضية مصيبة بين الناس، تجعل الشباب يعزفون عن الزواج، ويقول لك أنا أين أجد المرأة الطاهرة؟ لماذا قال هذه العبارة؟ لكثرة ما يسمع. أما إذا طهر سمعه فإذا سيبقى معتقدا، وهو الحقيقة بأن المجتمع فيه الطاهرات العفيفات.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذن من القواعد الأساسية والأداب الأساسية التي في هذه الخارطة النورانية التي نلتمسها من سورة النور، أدب الاستئذان وأدب غض البصر وعدم نشر الفاحشة أو عدم نشر الأحاديث التي تنشر الفسوق والفجور وتهدم البيوت وتبعث الريبة والشك في قلوب المؤمنين. فالقرآن الكريم والإسلام حريص كل الحرص على نقاء وطهارة المجتمع ونقاء وطهارة البيوت. أيضا دكتور، من ضمن هذه الخارطة النورانية، خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية، قضية نشر الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
0: في الذين آمنوا.
1: نشر الفاحشة، تذكر تشدد هذه السورة على خطورة نشر الفاحشة. كانت طبعا وسائل نشر الفاحشة قديما كانت بسيطة وبأساليب بدائية، أما مع الانفجار الرقمي أصبحت هذه القضية مرعبة للأمانة. فكيف عالجت هذه السورة قضية نشر الفاحشة والتساهل في ذلك؟
0: كما قلنا قبل قليل عن قضية الأخبار، هنا نقول أيضا أن القرآن شدد على هذه القضية، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لماذا هي خطيرة؟ سيدنا يوسف عليه السلام اتهم بهذا الأمر، فلما احتاجه الملك لعلمه رفض أن يخرج من السجن، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. لماذا؟ يعني أنا كيف تستأمني على أمة وأنا لم أستأمن على عرض امرأة؟
1: جميل.
0: لذلك طهارة السمعة مهمة جدا، يعني خاصة الشخص الذي يتولى مكانة، يتولى قيادة، يتولى يعني هذا الأمر مهم جدا في حياة الناس. الآن مع الوجود ما بعد التحرير نجد أن هناك من يتعمد إلى إساءة إلى رموز الدولة مثلا بشيء معين. لماذا؟ لأنه لا يريده. فهنا نقول أن على الشباب أن لا ينجروا وراء أي طعونات وراء أي شيء. عند كلمة الفاحشة ليست فقط الاتهام بالزنا لا سمح الله، هي كل كلام فيه فحش، كل كلام فيه إساءة.
1: سبحان الله، الموضوع يعني شيق جدا سعادة الدكتور، ولكن سبحان الله الوقت تداركنا. لعلنا في اللقاء القادم من برنامج طريق نكمل هذه الخارطة، خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر النايتسات، أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ في التفسير وعلوم القرآن، المدرب الدولي والمستشار التربوي في دولة الكويت. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات، على أمل اللقاء بكم مع برنامجكم طريق في الأسبوع القادم. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا دمشق. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجيه شويبي. الهندسة الإذاعية نسرين عمير. مساعدة الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويبي. أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء. نتائج رائعة لسوريا في بطولة العالم للقوى البدنية، وطبعا في جنوب أفريقيا البطلة ميرجانا حجي فازت بثلاث ذهبيات وفضية، ومحمد صفو فاز في أربع ذهبيات للشباب، فيما ميرفانا حجي للناشئات. معنا الكابتن بلال بحصاص رئيس اتحاد القوى البدنية. سلامات كابتن بلال.
2: هلا هلا استاذ
1: وزير، والف مبروك هالنتائج الرائعه فعلا.
2: الله يبارك لعمرك، مبروك لسوريا، مبروك للشعب السوري، مبروك انك لقيتنا هذا
1: الانجاز لسوريا. اي والله انجاز كبير فعلا. خلينا نحكي عن المشاركه السوريه وعن النتائج بالتفصيل منك كابتن بلال.
2: الحمد لله، اول شيء شكرا لاستضافتكم، مبروك لسوريا ومبروك للابطال، لان ابطالنا يعني ما شاء الله حولهم، يعني هن الابطال العرب وابطال غرب اسيا.
1: نعم.
2: هن وعدوا ووفوا الحمد لله، وعدنا كمان سياده الوزير انه رح نحصد الذهب. الحمد لله بطلتنا ميرجانا حصدت ثلاث ميداليات ذهبيه وفضيه، وحاولت تحطيم الرقم العالمي بس رب العالمين هيك ما توفقت في اخر شيء. وبطلنا محمد صفو ما شاء الله حوله كمان، وعدنا بالميداليات الذهبية الأربعة وجابها الحمد لله.
1: نعم. طيب حكينا عن المنافسة والمشاركة الدول المشاركة
2: هو كمان هذا الإنجاز هو يعتبر الإنجاز الأول بتاريخ الاتحاد القوى البدنية بطولة العالم كناشئين، فئة ناشئين وفئة الشباب، أول مرة بتاريخ الاتحاد القوى البدنية بيجيبوا هالشيء. المنافسة كانت كمان الحمد لله كانت قوية. بالنسبة لبطلتنا كان معها تنتين بنات، تم الانسحاب واحدة من بيناتهم والثانية الحمد لله ربحتها بفارق كبير. يعني بتعرف احنا عبارة عن مجموعة، عبارة عن أرقام، الحمد لله كان الفرق كبير بينها وبين المنافسة الثانية. ونفس الشيء بطلنا محمد صفو، لا عنده لاعب انسحب، ولاعب الثاني فشل بالمحاولات كلها، نهائية ما تم غيره الحمد لله ما شاء الله حوله، كان كمان فارقه أرقام عالية كثير الحمد لله.
1: نعم، ألف مبروك، فعلا نتائج جيدة. طيب قبل ما ننتقل للمراكز التدريبية والاهتمام بالقوى البدنية، كمان الرباع السوري علي منذر محمد أحرز ميدالية ذهبية، ممكن نحكي عنها؟
2: عفوا، بالنسبة
1: في الرباع السوري علي منذر حقق شيء ميدالية ذهبية؟ مو بهالبطولة، بغير بطولة
2: رفع الأثقال، والله ما عندي علم.
1: ما عندك في أوزبكستان؟ نعم، حقق ميدالية ذهبية. نعم،
2: حقق ميدالية ذهبية
1: الآسيوية. نعم نعم،
2: حقق ميدالية رفع الأثقال.
1: نعم. طيب كابتن، خلينا نحكي عن المراكز التدريبية للقوى البدنية في سوريا وفي الأندية. يعني
2: الحمد لله هلا في تطور كبير. نحن هلا اشتغلنا نحن كاتحاد، مو بس أنا لوحدي كاتحاد، مشكورين أعضاء الاتحاد كلهم، وبترأسهم المدير المديرية الأستاذ مجد المغربي، كان في دعم منه. مثلا أهم شيء القاعدة، عنا القاعدة بتعرف إن مثل ما

وزين متى ما قوينا نحن القاعدة الصغار هي هي النواة تبعنا اللي كان لقوة. نحن بالنسبة لنا كان هدفنا دائما النواة هي الناشئين والناشئات، والحمد لله ما عندنا مو بس عندنا بطل أميركانا ولا حتى محمد، عندنا يعني أبطال مثل حكاية

0: تم معسكر لبطلنا محمد صفو، تم تعويض مالي 6 مليون. ومديرية كمان نشكر مدير مديرية وزارة حلب كمان ما أصدروا بدعم بطلنا محمد صفو. وبطلتنا كمان أنا دائما اتصال متواصل مع مدير المديرية الأستاذ خالد، كمان كان في دعم من قبله. ونشكر كمان محافظ الرقة كمان كان في دعم من قبله بالنسبة لبطلتنا. ما حدا أصدر الحمد لله.
1: نعم. طيب كابتن بلال، الاهتمام بالمشاركات الخارجية وعدد اللاعبين واللاعبات لهذه الرياضة الهامة فعلها القوى البدنية.
0: الحمد لله هلا نحن تجهيزنا للبطولة، نحاول نشتغل على بطولة آسيا ونسبة وجودنا. برجع بقول لك مثل ما حكينا انه نحن عندنا الحمد لله بالنسبة للناشئين والشباب عندنا كثير أبطال عم نهتم فيهم قدر الإمكان، وإن شاء الله نقدر نحقق ميداليات أكثر على المستوى الدولي خارجيا خطوة بإذن الله للعالمية كمان بإذن الله رأي.
1: إن شاء الله طبعا نتائج جيدة. نرجع مرة تانية مبارك لسوريا وللأبطال الفائزين البطلة ميرغانا حجي والبطل محمد صفو. الشكر لك كابتن بلال بحصاص رئيس اتحاد القوى البدنية. أهلا وسهلا.
0: شكرا لبرنامجك. شكرا لك أستاذ. شكرا للمحتوى الحلو.

0: طبعاً مشاركات متعددة، نحاول أيضاً الاتصال بإيطاليا، المشاركة السورية في دورة المتوسط وفي عدة ألعاب رياضية، سنحاول الاتصال بإيطاليا مع البعثة السورية المشاركة في دورة المتوسط. ننتقل إلى الحديث عن كرة القدم ومنتخبنا للناشئات، عنده تمرين الآن بعد شوي بدمشق. معنا الكابتن هشام شربيني الخبير الكروي والمدرب الوطني. سلامات كابتن هشام.
1: الله يسعد لي مساك.
0: الله يخليك
1: رب.
0: الله يوفقك. يعني نحن لأنه التمرين حيبدأ بعد شوي ما بدنا نعطلكم، لكن لازم نأخذ فكرة عامة عن منتخبنا الوطني للناشئات.
1: نحن بفتنا بالمراحل بعد غرب أخير الصفيات، كان عندنا وقف شوي بس بشان تعديل اللعبات لأنه كان في مشكلة بالأعمار، كنا عندنا لعبات أظهر من أعمارهم اللي لازم يكونوا 2010-2011. نحن عندنا منتخب أظهر عمر بالبطولة، هو موليد 2012-2013، يعني ما سمحوا لنا اللعبون لأنه أظهر أعمارهم بالصفيات. عندنا عالي التقييم الجديد، أنا خاتم بمعسكر الأول اللي هو الإعداد البدني للبطولة اللي هو إلى تقريباً 35 يوم التصفيات. يعني ما في إلا إحنا أخبار يعني عن مباريات أو كذا، أنا تعرف في فترة الإعداد الأولى اللي هي إعادة النشاط اللعبات، وإن شاء الله يكون لنا دور جيد بالتصفيات.
0: طيب كابتن هشام، يعني بالنسبة للاعبات مين بيمثلوا الأندية السورية منتخب سوريا في تم اختيارهم، وطبعا بخبرتك العالية أنت ومتابع من سنوات، كيف تم اختيار اللاعبات، وبالتالي كيف يمكن أن نتحدث عن الإمكانيات الفنية للاعبات؟
1: الخيار للأمانة بالمرة الثانية كان هو عبارة عن عبارة عن ترشيحات كانت من قبل المدربين، طلبنا من المدربين الأندية اللي هن نادي الهلال القامشلي، الرواد من حلب، الكابتن والأبطال من الأكاديميات اللي موجودة في

0: قبلي والنادي، وطبعا النادي الرياضي بحمص، نادي النصر، نادي الشرطه، طلبنا من المراكز معينه يبعثوا لنا فاستخدموا لنا هذول اللاعبات. كان قوام اللاعبات بحدود ال 21 لاعبه، يعني تم الانتقاء منهم الى الان خمسه لاعبات حتى نعوض الفاقد، اللي هو كان 8 لاعبات عندي كانوا مشاركين معنا بغرب اسيا. اللاعبات للامانه في تفاوت بين اللاعبات الموجودات واللي تغادروا بحكم العمر التدريبي او المشاركه بالبطوله او كذا، ولكن احنا عم نحرق المراحل لنقدر نحررهم من هالشيء هذا. نحن بتعرف الدوري الانثوي كدوري نحن ضعيف، يعني ما عندنا الامكانيات العاليه، زائد ما في رغبه كبيره كثير من الاهالي بعكس الذكوري. الذكوري في عندنا دوري اشبال، عندنا دوري ناشئين، عندنا شباب، اولمبي رجال، فانت دائما في مجال الحركه. بالانثويه لا، يعني دائما بدك تعتمد على النظر او الترشيحات على المدربين او ما هو ما مستدعى سابقا بالمنتخبات السابقه، بدك تحاول تستدعيه وتشوفه مره ثانيه.
1: نعم.
0: كمان هالفترة أصعب من الفترة الأولانية بكثير، لأنه في مثل ما قلت لك صح موضوع الأعمار، يعني إحنا وقت كان وقت بالمنطقة قبل غرب آسيا، وقت كان في أعمار يعني لعبات غير جيدات بهي المواليد، رحنا على أعمار صغيرة 2013 للأمانة في 2 لعبات من اللعبات الموهوبات واستخدمناهم واستهلكوا في البطولة الغرب آسيا، ولكن عم نحاول إن شاء الله هذا فاقد كثير كثير، عم نحاول نسد الفجوة إن شاء الله بهالفترة هي القادمة بالمعسكرات البدنية والتكتيكية لحتى يحاولوا يركبوا مع رفقاته إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طبعا شكرا للكابتن هشام شربيني المدرب الوطني ومدرب منتخب الناشئات بكرة القدم. طبعا في عندك تمرين، ممكن تحكي لنا عن التمرينات الآن التي ستجري؟
0: نحن اليوم وغد اليوم التمرين قبل الأخير، غدا صباحا في عندنا التمرين الأخير اللي هو كان الجزء الأول من التحضيرات اللي بيعتمد كلها على التحضيرات البدنية.
1: نعم.
0: رفع سوية اللاعبين ونجعلهم بسوية واحدة. هو طبعا جهد عالي موجود، في تعب، في إرهاق إجباري من الفترة المضغوطة. نحن عندنا حصتين تقريبا تمرينية بالنهار وفي فعالية رياضية، يعني نحن عم نروح على 3 تمارين بالنهار حتى نقدر نعوض الفاقد هذا، ولكن صحيح جهد كبير للبنات، لكن بدك تعوض وتحرق مراحل مثل ما عم بقول لك. ف يعني غدا ننهي اول معسكر اللي هو بالاعداد البدني، ننتقل للفقرة الثانية اللي هو الاعداد الخاص ان شاء الله، ونشوف شو
1: طبعا. كابتن هشام، الاهتمام بكرة القدم الأنثوية في سوريا، كيف تجد الاهتمام بكافة الفئات، ناشئات، شابات، سيدات؟
0: نحكي بصراحة، اتحاد لعبة وأندية كأندية الأمانة يعني بيسعوا ضمن المستطاع انه يكون في عنا دوري او عنا امكانيه او يعني شيء يشبه الدوري لحتى تقدر تخوض فيها، ولكن هو في هي هن ما في كثافه من كثافه او رغبه او شغف من الاهالي اللاعبات لارسال بناتهم ليمارسوا اللعبه من هالصغر، يعني واعدات او ناشئات لحتى تقدر تقول ان عندك بنيه تحتيه. نحن البنيه التحتيه عندنا هالشيء قليله كثير، نعتمد فيها على الاكاديميات، والاكاديميات فيها هي مدربين للامانه من المدربين اللي بيلعبوا بالدوري السوري يعني مميزين، بنعتمد عليهم برغبتهم بشغفهم بحبهم لكره القدم حتى تقدر نستخدم منهم كم لاعبات. يعني انت بالمنتخب في كميه لاعبات من الاكاديميات وليس من الانديه، لانه الاهالي ممكن تبعت المناطقيه تلعب دور، يعني قرب الاكاديميه على بيتهم، في موضوع التوقيت يكون مناسب لهم، موضوع الدراسه بيلعب دور بشكل كبير. الكره الانثويه ما راح اقول لك انه نحن حلقين، ولكن في ضغط وفي هشاشه كثير بالبناء الكره الانثويه والله.
1: نعم، وان شاء الله بيتحسن الموضوع والاهتمام فعلا ب طيب اقامه الدوري بالكره الانثويه، يعني ان كان شابات او سيدات، اهتمام بالدوري كمان، شو رايك؟
0: هلا نحن بعد 4 أيام أو 5 أيام في دوري شابات بده ينطلق.
1: نعم.
0: هذا الشاب دوري شابات هو الخليط بين 2008 ل 2011.
1: نعم.
0: بمشاركه انديه فقط. في النادي من حلب، ناديين من اللاذقية، ناديين من حمص، وناديين من دمشق تماما. انت اليوم عم تقول يعني لو حاولت تساوي اي نظام دوري بدك تساوي لهم اياه ما راح يلبي الطموح، لان العالم الانديه قليله، يعني عم تحكي ب6 فرق، بينما عم نشوف بالكره الذكوريه عم نحكي اليوم ب 14 فريق وبدنا نساوي 18 فريق وبدنا نساوي 20 فريق، يعني انت عم

0: ضعاف الكره الامساويه، معناته انت في فراغ كبير. يعني قد ما حاولت تساوي دوري صحيح وتعمل فيه، اذا ما كان في التزام الانديه بانه يكون كل نادي من المحترفين عنده فريق انثوي لاحد الفئات، انت اليوم ما عندك قاعده صراحه. يعني تحكي بدنا نحكي بصراحه وشفافيه، ما عندك قاعده للمنتخبات الوطنيه قواعدنا، يعني تكون هي هشه او مشاركه ثانويه او يعني بمن حضر يعني بس اكثر ولا اقل.
1: نعم، كل الشكر للكابتن هشام شربيني المدرب الوطني والخبير الكروي. اهلا وسهلا فيك كابتن هشام.
0: اهلا وسهلا فيك استاذ وجيه حبيب،
1: الله يخليك.

0: طبعا لابد من الحديث عن المشاركة السورية في دورة المتوسط، دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة تورنتو الإيطالية. نحاول الاتصال مع الدكتور إبراهيم أبا زيد رئيس البعثة السورية في دورة المتوسط في إيطاليا. طبعا سوريا تشارك في رفع الأثقال، المصارعة، الجودو، كرة الطاولة، الكاراتيه، القوس والسهم، الدراجات والجمباز. إن شاء الله سننجح في الاتصال مع الكابتن إبراهيم أبا زيد أو مع الإعلامي صفوان الدندي في هذه البطولة. ننتقل إلى كرة السلة، وأيضا مشاركات واسعة في كرة السلة واهتمام بمنتخباتنا الوطنية. نبدأ أولا بمنتخبنا الوطني للشباب الذي ودع بطولة آسيا الملحق المؤهل ربع النهائي بعد خسارته أمام الفلبين ب 63 نقطة مقابل 72 في الهند. وكان منتخبنا الشاب خسر أمام نظيره النيوزيلندي ب 58 نقطة مقابل 67. معنا الكابتن هلال دجاني الخبير السلوي والمدرب الوطني. سلامات كابتن هلال.
1: سلامات، أهلا
0: وسهلا. الله يخليك. طبعا البداية مع المشاركة السورية لمنتخبنا الوطني للشباب في بطولة آسيا، ماذا تقول عن المشاركة؟ أيوة كابتن هلال.
1: أيوة
0: تفضل.
1: طبعا المنتخب شارك بعد ما تأهل عن طريق بطولة غرب آسيا لنهائيات الآسيوية اللي جرت في الهند. الحقيقة الفريق يعني من مرحلة لمرحلة كان عم يتحسن يتطور، قدر انه يلعب مباريات جيدة بالدور الأول. خسر بفريق قليل مع نيوزيلندا وفاز على المنتخب اللبناني. خسر مع المنتخب البحريني اللي معه عدد من المجنسين، فريق قوي جدا. تأهل للدور الثاني للملحق الدور ربع النهائي، فلعب مع الفلبين. المباراة كانت تقريبا متكافئة رغم النتائج الجيدة اللي حقق الفريق الفلبيني في مجموعته خلال الدور الأول، وكان فريق قوي جدا. فريقنا كان عم ينافس الفريق الفلبيني في كافة مراحل المباراة. نسب التسديد العالية جدا عند الفريق الفلبيني، ما قدر الفريق السوري انه يحد منها، فهذا الشيء خلى دائما في صعوبة على دفاعنا وخلى عنا.
0: ايوه تفضل كابتن هلال. عم يروح الصوت طبعا.
1: رد ب حالات كثير.
0: نعم عم يروح الصوت كابتن هلال.
1: صلي أكثر. لكن هذا الشيء حصل، وخسر الفريق بفارق 9 نقاط، فارق مقبول.
0: قرب المايك
1: بالنسبة لفريقنا. نعم. لكن هو خرج من البطولة.
0: نعم. طيب بشكل عام يعني ماذا عن منتخبنا الوطني للرجال الذي يعسكر في دمشق؟ أيوة كابتن هلال.
1: كابتن راح الصوت. أنا ما
0: سمعت. نعم، ماذا عن المنتخب الوطني للرجال؟
1: ألو،
0: ماذا عن المنتخب الوطني للرجال كابتن هلال؟
1: لا تمام.
0: تفضل. عم يروح الصوت.
1: أولى في الدور الثاني.
0: نعم.
1: في مباراة

0: راح يلعبون في الفلبين المباراة. إلا دور أو لا، إذا ربحنا دور المباريات يحددوا إلا دور أو لا، فهذا الشيء ممكن أنه يبين بالدور القادم طريقة في كل اللاعبين اللي لعبوا بالدوري السوري سواء المجنسي.
1: شايف عم يروح صوت كابتن هلال
0: بالمجنس ولاعبين المحليين اللي عم يستعدوا حاليا بمعسكر مغلق في دمشق وراح يروح على البطولة.
1: نعم، إذا في مكان أفضل للتغطية برجع ندق لك مرة تانية كابتن هلال، الصوت عم يروح الآن، إذا في مكان للتغطية أفضل نرجع ندق لك مرة تانية.
0: طيب.
1: شكرا لك.

0: ننتقل إلى الكرة الطائرة والمنافسات في الكرة الطائرة. معنا كابتن هشام عجلان. سلامات كابتن هشام. كابتن هشام سلامات. طبعا أيضا الكرة الطائرة منافسات مثيرة. نادي محلي بطلا للدوري لفئة الناشئات، وطبعا المشاركات خارجية أيضا. معنا كابتن هشام. كابتن هشام معنا؟
1: اي معك على الهواء.
0: نعم نعم نعم، تفضل كابتن هشام. اولا حكينا عن مشاركه الشرطه، فريق الشرطه بالكره الطائره للسيدات في بطوله اكاديميه فاطمه بنت بخط بأبو ظبي. تفضل.
1: يسعد مساك استاذ نجيب، مساء الجميع المستمعين. سيدات نادي الشرطة لبوا الدعوة اللي موجهة للاتحاد العربي السوري كرة الطائرة في مشاركة فريق سوري بدورة دولية. هي منا بطولة معتمدة استاذ نجيب، هي دورة دولية بيشاركوا في عدة فرع بناء على الدعوات اللي بتتوجه من أكاديمية فاطمة بنت مبارك في مدينة أبو ظبي في الإمارات. فريقنا غادر أمس صباحا ولعب في نفس اليوم مساء مع فريق 6 أكتوبر المصري. ففريقنا لما ما لحق يعني ياخذ نفس حتى يتمرن ولو حصتين تدريبيات، لا مباشرة كان عنده مباراة المساء مع 6 أكتوبر المصري. فبسبب طبعا الحجوزات اللي موجودة ما كان في قدرة على أنه يكون في حجوزات طيران قبل. على كلين تعتبر المشاركة تجربة، أنا بعتبرها نحن كاتحاد نعتبرها تجربة أكثر من جيدة حتى نحن نشوف على أرض الواقع الكرة الطائرة وين وصلت والفرق الثاني شو مدى التطور لطرائق اليوم. بغض النظر عن النتائج طبعا نحن ما أدري نجيب نتائج في هذه الظروف اللي عم نمر فيها، لأنه معظم الفرق اللي مشاركة أستاذ وجيه هي معتمدة على لاعبات محترفات خلال عقود فقط، عقود لعب فقط من أجل هذه من أجل هاي الدورة خصيصا. ونحن نعرف أنه نحن ما عندنا إمكانية نعمل عقود مع لاعبات من أجل لاعبات محترفات طبعا من أجل دورة دولية. فنحن نعتبر مشاركة نادي الشرطة أكثر من ناجحة، والشكر كل الشكر لمجلس إدارة نادي الشرطة اللي قدرت تثبت دعوة وسافر على أبو ظبي للمشاركة في دورة فاطمة المبارك في أبو ظبي.
0: نعم، أنت عم تتابع مباراة هلأ هشام؟
1: إيه طبعاً عم نتابع. أنا بس إذا بتعطيني أستاذ وجيه 7 دقائق بكيد بنكون انتهت المباراة.
0: نتائج يلا بعد 10 دقائق بنتصل فيك. نعم
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. شكراً كابتن هشام.
1: تحياتي.
0: عودة إلى الكابتن هلال دجاني. سلامات

0: كابتن هلال.
1: سلامات.
0: الحمد لله حسن الصوت منيح. طبعا كابتن هلال، تحدثنا عن المشاركة السورية بمنتخبنا الوطني للشباب الذي ودع بطولة آسيا، ماذا عن منتخب الرجال الذي يعسكر في دمشق؟
1: طبعا منتخب الرجال حاليا مثل ما تفضلت عم يعسكر بدمشق استعدادا للسفر إلى الفلبين للعب في النافذة الأولى في الدور الثاني والنافذة الرابعة خلال هذا هي التصفيات لكأس العالم. تأهلنا للدور الثاني بعد ما حصلنا على المركز الثالث في مجموعتنا. طبعا يجب الفرق اللي لعبنا معها بمجموعتنا ناخده معنا، فلذلك عنا يعني امتحان صعب، يعني لازم نفوز بمباريات نعود انه نحن فايتين على هالدور بدون اي فوز مقابل فوزين لآخر فريق لنا. هذا الشيء يعني بيبعدنا شوي عن المنافسة، لكن هي خبرة وزيادة احتكاك لفريقنا بفرق قوية، فرق آسيا اللي وصلت لهذا الدور مثل الفلبين وأستراليا ونيوزيلندا، يعني فرق قوية جدا بدنا نلعب معهم في الدور الثاني. هذا الشيء ممكن انه بهاي النافذة الاولى يبين اذا كنا قدرنا انه ناخذ لعبة من هالمباراتين ممكن يبقى في امال، لانه لسه في نافذتين ثانيين واربع مباريات يعني غير هدول المباراتين، فممكن يكون في امال لانه بيتأهلوا ستة لكأس العالم من آسيا، فمنكون نوعا ما قراب وقتها. لكن إذا ما قدرنا نفوز بأي مباراة بهذا الدور فبعتقد أنه تكون الأمال صارت ضعيفة جدا.
0: نعم كابتن هلال، يعني واضح جدا أنه موضوع المنتخب الوطني والاهتمام بالمنتخب الوطني، تقديراتك لاختيار المنتخب الوطني عبر الأندية بعد فعلا منافسات مثيرة في الدوري وكأس الجمهورية وفي الفئات العمرية المختلفة حنحكي عنها بالتفصيل بخبرتك، ماذا عن انطباعك عن اللاعبين في المنتخب الوطني؟
1: طبعا مثل ما تفضلت اللاعبين كانوا حصيلة اللعب في الدوري سواء المحليين أو المستعيدي الجنسية بالأصول السورية، وهن حاليا في حوالي 3 لاعبين أو اللاعب المجنس اللي لازم يكون بحق له كل منتخب يكون عنده لاعب منهم. فهذا هدول اللاعبين لحالهم بشكلوا تقريبا ثلث المنتخب، ولنقول 4 لاعبين من أصل 12 والثمان لاعبين البقايا هم راح من اللاعبين السوريين المحليين اللي عم يلعبوا في الدوري، وهن كانوا من افضل اللاعبين. هذا الشيء بيعطيك فرصه انه تعمل تدخل لاعبين محليين صغار بالعمر انه لهم مستقبل، لانه في بالفريق قوى اخرى ولاعبين مثل المجنس او الاجنبي لاعبين لهم مستوى عالي بيقدر انه يلعب معهم لاعب صغير بالعمر. وهذا اللي عم نشوفه الحقيقه، عم نشوف في لاعبين سوريين مثل بلبيسي ومثل توريز ومثل عدد من اللاعبين الاخرين لاعبين صغار فدخلوا حاليا ليكونوا ضمن اجواء المنتخب ويؤمل انه يكونوا لاعبين بارزين مستقبلا. الأشياء الثانية اللي موجودة اللي لازم يعمل عليها المنتخب هي أنه يكون في استقرار دائما، يكون في استدعاء دائما سواء للمدربين للمنتخب أو الخطة التدريبية، يعني الفريق يكون واضحة. فهذا الشيء نوعا ما عم يتوفر لكن مو بشكل أمثل.
0: نعم كابتن هلال، طيب الاستفادة من اللاعبين الخبراء الذين المتعاقدين خارج سوريا، كيف تنظر إلى اللاعبين السوريين خارج سوريا وأنت دربت خارج سوريا لسنوات عديدة وخبرتك عالية؟
1: طبعا اللاعبين السوريين لاعبين دائما في عنا لاعبين

0: على مستوى آسيوي. حاليا أبرز اللاعبين أبرز اللاعبين المحليين هن بلال أطلي، لكن للأسف هو كمان ما راح يكون مشارك في هاي النسخة من النافذة بهدول المباراتين لظروف خاصة يعني. طبعا عبد الوهاب الحموي اللاعب العملاق غني عن التعريف، أطول لاعب في آسيا حاليا، هو لاعب مكسب وهو لاعب قوة، يعني ورقة رابحة لأي فريق. وعدد من اللاعبين الآخرين يعني عم يكونوا دائما هن مرات عم يتغيروا، لكن بأغلب الأوقات حوالي 7 أو 8 9 لاعبين عم يكونوا هن نواة المنتخب، وصلوا لمرحلة من الخبرة مثل أنطوني بكر، مثل اللاعبين مجد عربشة، يعني وصلوا لمرحلة من الخبرة أنه يقدروا يخدموا الفريق ويكونوا يعملوا تكامل مع اللاعبين الأجانب، مع اللاعبين المستعدين الجنسية. فهذا الشيء عم يخلي الفريق بصورة أقوى، وأنا بتوقع أنه هلأ الفريق حاليا هو بتقريبا مرحلة جيدة، يعني مو ما هو فريق ضعيف ولا هو أنه، لكن الفرق الثانية كمان ما عم توقف يعني كله عم يشتغل. والمنطقة اللي نحن عم نلعب فيها هي غرب آسيا، دائما في اهتمام، وفي الأندية الفرق مثل لبنان والأردن وعم يكونوا دائما جاهزين ومحضرين المنتخب وعم يهتموا بالمنتخب بشكل كبير، واللاعبين المجنسين عندهم واللاعبين الأجانب عندهم مستوى عالي جدا. فهذا كمان الشيء عم يأثر، ونحن من الجديد وصلنا أنه يقوى الدوري ويطلع هدول اللاعبين المحليين على مستوى عالي، وإن شاء الله بالمستقبل يعني بيكون الوضع أحسن. وهذا الشيء اللي عم نشوفه حاليا أنه عم يمشي من جيد إلى أفضل
1: إن شاء الله. طبعا كابتن هلال، لابد أن نأخذ قبل ما ينطلق تنطلق المنافسات في الدوري والمنافسات في كرة السلة، إمتى النشاط الجديد في الموسم الجديد؟
0: طبعا الرزامة أصدر اتحاد كرة السلة والدوري السوري تقريبا مقرر بشهر 10، بمنتصف شهر 10، فهذا التاريخ مو بعيد. وأنا بظن أنه اللاعبين بس يرجعوا من هاي النافذة رح يكونوا ينضموا مباشرة لأنديتهم ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد. الموسم السابق كان طويل جدا، صار في توقفات كثيرة لظروف خارجة عن إرادة اتحاد كرة السلة، فامتد الموسم إلى ما قبل تقريبا 20 شهر 20 يوم من الآن. ما رح تكون راحة طويلة، راح يلعبوا اللاعبين بهاي النافذة بالمنتخب ويرجعوا ينضموا لأنديتهم للاستعداد. ربما يكون هذا الشيء إيجابي لأنه يكون في استمرار للتدريب بدون توقف، يعطي جرعة من اللياقة، جرعة من الخبرة أكثر، أنه يكون في هالمدة الطويلة. لكن ما تكرر كثير، يعني يكون هالمرة ممكن تكون إلى بعض الفوائد.
1: نعم كابتن هلال، لابد طبعا قبل بداية الموسم الجديد أن نتطرق إلى الموسم الماضي والمنافسات اللي كانت مثيرة جدا في مختلف الفئات. بدي أخذ منك عناوين، يعني كأس الدرع للرجال، فاز حمص الفداء بالمركز الأول والوحدة بالمركز الثاني. نعم
0: يعني هن 3 بطولات.
1: نعم
0: درع الوزارة والدوري والكأس. درع الوزارة مثل ما تفضلت فاز به حمص الفداء، الدوري فاز به نادي الوحدة، والكأس فاز به نادي أهلي حلب. فيعني هدول الأندية اللي كانوا عم يتنافسوا تقريبا هدول 3 من الأندية 6 تقريبا الأقوياء اللي كانوا عم يتنافسوا، ضيف لهم النواعير والكرامه

0: والشبيبة كانوا دائما عم يكونوا منافسين. كان في فريق الجيش والحرية لكن ما قدروا يوصلوا على دور الستة فابتعدوا نوعا ما عن المنافسة، لكن دوري كان قوي جدا والتنافس فيه كان لآخر لحظة. حتى بالدوري بالمرحلة الأولى كان الأول النواعير، بالمرحلة الثانية اختلف الوضع وصار في تنافس كبير بين النواعير والوحدة والأهلي حلب والحمص الفداء، يعني صار في تنافس كان لآخر لحظة بالدوري. أفرز الأربعة الأوائل لعبوا بلاي أوف بمباريات عديدة لوصل إنه الوحدة يفوز بالبطولة، واتبع الأهلي حلب بالفوز بكأس سوريا بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق حمص الفداء في فارق 4 نقاط.
1: دوري السيدات،
0: بدوري السيدات طبعا كمان توزعت الألقاب، كان في الدوري والكأس. الدوري فاز فيه الوحدة والكأس فاز فيه الثورة، وطبعا الوحدة كان المباراة النهائية بين الوحدة والثورة بالدوري كانت مباراة فيها تنافس كبير. اضطروا انه يلعبوا 5 مباريات، فاز الوحدة بالمباراة الخامسة بنتيجة يعني تحصيل المباريات النهائية 5 كان 3-2. كان في تنافس كبير، كل الفريق كان عم يفوز بمباراة، فهذا الشيء كمان بيعطي دفع للمستوى اللعبة للدوري. طبعا الدوري كان في هاي السنة للبنات السيدات كان في مشاركة للعبة أجنبية في الأدوار النهائية، هذا الشيء كمان أعطى قوة زيادة ورونق وتنافس أكبر وساعد على يعني أنه اللقب يكون قريب من أي نادي. حتى شفنا أنه نادي أهلي حلب وصل للمباراة النهائية بالكأس ولعب مع الثورة، يعني كان في تسعت رقعة المنافسة بدوري السيدات.
1: نعم، دوري الناشئين الكرامة فاز بالبطولة، شو ماذا عمل؟
0: نعم، كان دوري الناشئين هو في دوري 18 سنة ودوري تحت 16 سنة. دوري تحت 18 سنة فاز في أهلي حلب، دوري 16 فاز في نادي الكرامة. كمان كان في تنافس كبير بدوري 18، أهلي حلب كان هو الأقوى حقيقة، قدر أنه يفوز تقريبا بكل مباريات الدوري اللي عنده وفاز بدون ما يتعثر أبدا، كان فريق قوي جدا وفريق جميل جدا. يعني بدوري 16 كان في تنافس أكبر. الكرامة اللي أنهى الدوري العادي بمركز الثالث قدر انه يفوز بالنص نهائي على الفريق الشبيبة اللي هو كان متصدر الدوري العادي، وفريق جيد جدا. الكرامة تطور من مباراة لمباراة ومن مرحلة لمرحلة، وقدر في المباراة النهائية انه يفوز على يعني فريق الجيش اللي كمان كان في المركز الثالث والثاني بهاي البطولة بالأدوار الأولى، فتطور الفريق وقدر انه ياخذ اللقب. فالكرامه فاز بدوري تحت 16 والاهلي حلب فاز بتحت 18. بدوري السيدات تحت 18 سنه كمان فاز اهلي حلب بالدوري بعد تجمع في مدينه اللاذقيه من تشكل من 4 فرق. كان تنافس بين الاهلي والحريه على المركز الاول. فريق الحرية كان فريق كمان فريق منافس، فريق جيد وفي خامات جيدة، وكان منافس قوي خلال كل مراحل الدوري وقدر انه يحل بالمركز الثاني بعد فريق أهلي حلب.
1: شكرا للكابتن هلال دجاني الخبير السلوي والمدرب الوطني بكرة السلة، أهلا وسهلا بك فينا.
0: أهلا.
1: ننتقل إلى كرة اليد والمشاركة السورية بكرة اليد في البطولة.

0: الآسيوية 11 التي تقام في الأردن. معنا الكابتن دانا الدهان أمين سر اتحاد كرة اليد. سلامات كابتن دانا.
1: أهلا وسهلا. أهلين أستاذ.
0: الله يخليك ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: الله يخليك يا رب. ماذا عن المشاركة السورية في البطولة 11 للناشئين بكرة اليد في الأردن؟
1: أول شيء مساء الخير. إحنا إلى مشاركة منقطعة عن بطولات الآسيوية حوالي 14 سنة تقريبا. شاركنا بالبطولة هي مواليد 2008. مجموعتنا تقسمت الفرق لمجموعتين، هن 10 فرق. جينا نحن بالمجموعة الثانية اللي بتضم الكويت وإيران وسعودية وقطر وسوريا. المجموعة الثانية كوريا والبحرين والأردن والهند وباكستان. كانت المباراة الأولى مبارح مع الكويت، انتهت النتيجة 29-19 للكويت. طبعا احنا مبارح شفنا مستوى الفريق، مستوى الفريق جيد مقارنة بالنسبة للتحضير يلي كانت فترته قصيرة، بالنسبة للانقطاع الطويل عن المشاركات الخارجية. فريق الكويت كان محضر له 3 سنين، عنده معسكرات خارجية، كان بأوروبا معسكر. الحمد لله يعني مقارنة بالوضع الحمد لله الأمور تمام، وإن شاء الله لقدام بتكون المباريات إن شاء الله الفوز بحالف فريقنا إن شاء الله بالمباريات القادمة بإذن رب العالمين
0: إن شاء الله. طبعا تحية للكابتن دانا الدهان أمينة سر اتحاد كرة اليد، ونتمنى لمنتخبنا لناشئين التوفيق. وطبعا مشاركة ضرورية جدا، يعني مهما كانت النتائج أنا بقول دائما المشاركة مهمة في أي بطولة بكرة اليد لتطوير كرة اليد.
1: أكيد أكيد مشاركات مهمة. هلأ النتيجة أكيد ما حتكون مرضية لنا، بس المشاركات المستمرة هي اللي حتخلينا نمشي لقدام ونحقق نتائج ان شاء الله متميزه عن
0: مستوى اسيا. تمام ان شاء الله. شكرا شاء الله. الف شكر لك كابتن دانا.
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا استاذ. الله يسلمك.
0: وعدنا في حلقه سابقه ان نلتقي مع الانديه والمراكز التدريبيه. في هذه الحلقه نتابع الحديث عن الانديه. معنا مدير مكتب الالعاب الجماعيه في نادي النضال الكابتن رفعت الشعار. سلامات كابتن رفعت. الله يخليك يا رب يعطيك العافية. طبعا نادي النضال موقع حساس جدا ومتابعة جماهيرية كبيرة، وأنت يعني مدير مكتب الألعاب الجماعية، ما هي الألعاب الجماعية التي تنفذ في النادي؟
2: أول شيء بتشكرك أستاذ وجي، بتشكر إذاعة دمشق العريقة، وبتشكرك لك شخصيا على الإذاعة على نادينا اللي مظلومة شوية إعلاميا.
0: نعم
2: أستاذ، نحن عنا نحن لعبة جماعية واحدة اللي هي متمثلة بكرة القدم بس. نعم. وعنا ألعاب قوة 5. نعم. ألعاب اللي هن الجيدو والكاراتيه والمصارعة والتايكواندو والملاكمة.
0: نعم.
2: طبعا عنا 4 ألعاب فردية متقدمة على المستوى الجمهورية اللي هن الجيدو والكاراتيه والمصارعة والتايكواندو. شاركنا آخر فترة 4 دورات متتالية خارجية، وأحرزنا بين الذهب والفضة إن شاء الله بالأردن.
0: نعم. طيب بشكل عام الاهتمام بنادي النضال، كيف تنظر إلى المدربين المتعاقدين مع النادي وبالتالي في هذه الألعاب اللي ذكرتها، ألعاب ضرورية جداً؟
2: نعم أستاذ. هلا إحنا بالنسبة للألعاب الفردية اللي إحنا عنا خيرة المدربين اللي هن عايزين على شهادات عليا بمجال لعبتهم، وأبطال جمهورية وأبطال عربي منهم طبعا يمكن من كافة الألعاب الفردية.
0: نعم. خلينا نحكي شوي عن أفضل مع المدربين المتعاقدين مع النادي.
2: هلا في عنا الكابتن ياسر صعب اللي هو مشرف عام على الألعاب الفردية، وعنا الكابتن عدنان أبو حلقة مدرب الكاراتيه، وعندنا الكابتن محمد الشحادة مدرب ملاكمة معروف كمان، وعندنا خيرة المدربين كمان يعني أسماء كثير بتشارك بهالموضوع.
0: نعم. بالنسبة إلى كرة القدم، كيف تنظر أنت إلى كرة القدم والاهتمام فيها؟
2: هذا لا، هي عن اللعبة الجماعية الوحيدة. نحن بإدارة متمثلة بالأستاذ فخري جلاب اللي هو رئيس النادي، نحن صرنا

0: عم نهتم بالقواعد اللي هن البراعم والأسبال والناشئين. نستغل احنا موقع النادي اللي هو بيربط بين المدينة والريف. فتحنا أكثر من مركز تدريبي بالريف لنفرض النادي بلاعبين مميزين.
1: نعم.
0: وغير موضوع انه احنا عم نعين كمدراء فنيين للفئات العمرية طافلين شهادات تدريبية بيساعد العمل بشكل علمي ومدروس. يعني الاهتمام كله ان شاء الله للقواعد لا يفوت فريق الرجال والشباب لاعبين من ابناء النادي. هذه الخطة ان شاء الله بعد سنين نحفظها
1: ان شاء الله. يعني المتابعة ضرورية ومثل ما قلت نادي في يعني مهم ومتابعة جماهيرية. كيف هي الانتساب اللاعبين يعني هتشكلوا فرق بالنادي كرة القدم؟
0: احنا طبعا اكيد احنا عندنا فئات، ثلاث فئات براعم وفئة اشبال وناشئين. احنا افتتحنا مدرسة صيفية بحوالي مشاركة 150 لاعب، انتقينا منهم المميزين وانضميناهم مجانا للنادي. النادي اللي هو بتكفل كل شيء فيهم من دراستهم من لباسهم من اي شيء. نخفف شوي عبء عن الاهالي بهالموضوع من ضمن اللاعبين هذول للفئات العمريه.
1: نعم. شكرا للكابتن رفعت الشعار مدير مكتب الالعاب الجماعيه في نادي الله.
0: بتشكرك وبتشكرك كثير استاذ، وبتشكر كمان ما اخفى عن موضوع وجه تحيه لمديريه الرياضه بدمشق متمثل الاستاذ سعيد المصري اللي متابع امورنا وعم بدعمنا بكل صغيره وكبيره.
1: ان شاء الله. الف شكر لك كابتن.
0: شكرا لك استاذ سعيد.
1: نعود الى الكابتن هشام معجان. سلامات كابتن هشام.
2: يسعد مساك. اهلا وسهلا.
1: خلصت المباراه؟
2: اي خلصت. فجر كان صفره مفاجاه من العيار الصغير من نادي كان صفره القادم من ادلب.
1: نعم.
2: فجر مفاجاه كثير كبيره وفاز على بطل الدوري السابق سلاميه بثلاثه اشواط مقابل شوطين.
1: نعم حكي لنا بالتفصيل.
2: نتيجة أكثر من رائعة لنادي كان صفرة، وبناء على النتيجة أعتقد صار وضعه آمن بالنسبة لأندية الدرجة الممتازة بعد ما كان بيعاني من شبح الهبوط.
1: نعم.
2: المباراة الثانية فاز النادي عمودة القادم من القامشلي على نادي الجيش قانونا وليه
1: نعم.
2: لم يفوز نادي عمود على نادي الجيش فنيا من خلال مجريات المباراة أو من خلال نتيجة المباراة، بل فاز عمود على فريق نادي الجيش قانونا بثلاث أشواط مقابل لا شيء بعدم اكتمال فريق نادي الجيش لعدد اللاعبين المسموح بهم لبدء المباراة وهو 8 لاعبين.
1: نعم، احكي لنا بشكل عام عن المستوى الفني للفرق في الدوري وأنت تتابع المستوى الفني والفرق المتميزة والمتصدرة.
2: عام مقبول إلى درجة معينة، ما فينا نقول إنه المستوى الفني عالي جدا أو غير نحن راضين، لا، مستوى مقبول بعض الشيء. الدوري حاليا انحصر بين فريقين لنيل اللقب، هو هن فريق الشرطة وفريق خان شيخون اللي حاليا عم يلعب بصالة الفيحة بدمشق مع نادي الوحدة الدمشقي ومتقدم بالشوط الأول 25-23. بشكل عام المستوى الفني فينا نقول مقبول، لكن طموحنا أن يكون المستوى الفني أكبر وأفضل حتى نقدر في قادمات الأيام نشارك بقوة بالبطولات المعتمدة عربيا وبغرب آسيا.
1: كابتن هشام وأنت تتابع كيف تنظر إلى مستوى اللاعبين في الأندية؟ يعني أنت بتقول والله اللاعب فلان ضارب ناجح، لاعب فلان تحت الشبك يتميز بالكرات تحت الشبك، وكيف تنظر إلى اللاعبين وأكيد عندك سجلهم؟
2: بشكل عام نادي الشرطة متصدر الدوري لأنه هو بيملك نخبة من اللاعبين الجيدين على مستوى القطر. نادي الشرطة عنده لاعبين بيتمتعوا بإمكانيات عالية، نحن شايفين أنه هن الأفضل على مستوى فرق الدوري. الدوري بيتميز بجميع المهارات اللي هي بتخلي الفريق يفوز، من مهارة الإرسال إلى مهارة الضر الساحق إلى مهارة الأعداد إلى مهارة الحائط الصد. وفي عنده لاعبين مميزين على مستوى مركز أربعة، على مستوى اللاعب السريع، وعلى مستوى مركز اثنين، إضافة إلى أنه بيتميزوا في أنه عندهم اثنين معدين بيعدوا من أفضل مين بيعدوا الكرة الثانية حاليا على مستوى القطر، إضافة إلى أنه هذا الفريق بيتميز بالإرسال الفعال اللي عم يكون مؤثر على دفاع الخصم. ففريق الشرطة بشكل عام هو الأفضل فنيا على مستوى الدوري. بعد مباشرة عم نشوف خان شيخون المجتهد على نفسه، واللي قدر هو يعمل عقود
1: نعم نعم كابتن هشام. نعم، على كل حال ألف شكر للكابتن هشام عجان على المتابعة للكرة الطائرة والمنافسات في الكرة الطائرة. كما وعدناكم نستمر في التعرف على الأندية ونستمر في على نادي النضال في دمشق. معنا المدير الفني ياسر قدور، الكابتن ياسر قدور. سلام الكابتن ياسر. الله فيك يا رب. الله يخليك. ماذا عن كرة القدم في نادي النضال؟
3: هلا بشكل عام استاذ مجدي، نحن من بعد التحرير اجتمعنا مع اداره نادي النضال، وكان الهدف هو وضع استراتيجيه للنادي لبناء كره قدم حديثه. هلا انا بحكي بالمواضيع الفنيه ان شاء الله.
1: نعم.
3: هلا بدايه المشروع كانت هي الاولويه ببناء لاعبين من نادي النضال، يعني يدرجوا بفئات نادي النضال من البراعم الى فريق الرجال، مشان ما نتكلف كنادي انه على فريق الرجال. تعرف انت كل الانديه السعوديه اليوم تعتمد، لما بتوصل لاعبين على فريق رجال بصير بده يعتمد على لاعبين محترفين من غير انديه والى اخره، وتكلفه زايده على الانديه وحمل زايد على الاتحاد كمان. فنحن كانت الفكره الاساسيه هي اللاعبين هذول نفسهم يتدرجوا بالفئات العمريه لفوق. طبعا انت بتستلخصوا من هذا الكلام انه المصطلح ابن نادي، هذا للامانه عم بيشكل عبء على الانديه، يعني هو ضمن خطه العمل لكن بيشكل عبء، لانه مصطلح ابن نادي يعني هو للامانه ببعض الاحيان عم بيكون خاطئ. لانه ابن النادي هو الانسان اللي عم يطبق الانظمه والقوانين ويطور حاله ليكون بحق ابن النادي ويستاهل يلبس القميص، لانه اي حدا بيلبس القميص اليوم كمدرب او لاعب هو ابن النادي. هلا من هذا الكلام، فانت اول سنه اشتغلنا عليها، نحن الاستراتيجيه اللي حطيناها لخمس سنين تقريبا. نحن من سنه 25 26 27 28 29 30 ان شاء الله. هون لا لسنة 30 بيكون عندنا المواليد اللي كانوا عندنا براعم هن وصلوا تقريبا لفريق الرجال، شباب سنة ثانية او رجال. فهيك نحن هي كانت خطة العمل الاستراتيجية اللي عم نشتغل عليها. هلا اول سنة اشتغلناها اكتشفنا بعض الاخطاء والمشاكل. اول وحدة بالمدربين، يعني نحن للامانة هلا كمدرب، المدرب بيكون ناجح، المدرب اي مدرب اليوم بينزل مع اطفال ممكن يكون ناجح، لكن هو ما انه ناجح ضمن خطة واسلوب لعب محدد للنادي. فوضعنا اسلوب لعب ثابت للنادي ضمن لحظات اللعب، ما بدي اتوسع كثير بالشرح، لكن هي مثلا انت اساليب اسلوب اللعب نحن اخترناه بناسب لاعبين اللي عم يجوا ينتسبوا لنادي النضال، بحيث انه نحن نطورهم ضمن هذا الاسلوب ما يتغير. يعني فريق الاشبال نفسه بيلعب بالطريقه او الخطه اللي بيلعب فيها فريق الناشئين، نفسه اللي بيلعب فيها الشباب، نفسه اللي بيلعب فيها الرجال، فمشان ما يختلف عليه اسلوب اللعب وطريقه اللعب اللي بده يشتغل عليها. هلا المدربين نحن من بعد اول سنه حللنا، اول سنه اشتغلنا فيها طلع عندنا في عندنا مشكله بال وضع البرامج، يعني ما بتكون ثابته، فعملنا ورشات عمل للمدربين بلشت من 1/5 تقريبا، خلصت في 1/7 وعملنا لهم امتحانات. طبعا كل شيء بخص الاسئله اللي كانت بالامتحانات هي بما يخص اسلوب اللعب اللي نحن متبعينه بنادي النظام. هلا بدايه السنه الثانيه ان شاء الله رح نوقع بمشاكل اكيد، ورح نوقع بظروف معينه وكمان رح نستلخص فيها ونطور من عملنا للسنه القادمه ان شاء الله. طبعا تطوير العمل بيكون من حل السلبيات وايجاد السلبيات وحلها وتطوير الايجابيات. تقريبا هذا المشروع اللي عم نشتغل عليه بنادي النضال، في صعوبات وفي ايجابيات دائما باي عمل تكون عليه.
1: اهتمام المشتركين بالنادي للاعبين، ممكن نحكي عنه للفئات العمريه باعتبار كره القدم واهتمام فيهم والانتساب الى نادي.
3: هلا نحن مفتوح باب التنسيب دائما. نعم. انت بتعرف الانديه دائما بدايه السنه بينفتح باب التنسيب للانديه. هلا هو هذا الشيء الغلط يعني للامانه، يعني نحكي بوضوح، يعني نحن دائما الاتحاد او من الصعوبات اللي نحن عم نواجهها، الاتحاد السوري ما عنده برنامج ثابت. يعني انا مثلا انا كمدير فني مثلا بنادي النضال او اعتبرني كمدرب، انا بعتمد دائما على موعد المسابقه. يعني انا لحتى احضر برنامج اعداد بدني، برنامج مرحله، برنامج منافسه، يعني انا هدول دائما لازم اكون كمدرب محضرهم من اول السنه، وانا كمدير فني لازم اكون محضرهم لكذا سنه لقدام، لانه انا عم بشتغل على نفس الاسلوب، فما بيكون في روزنامه واضحه. هذا الشيء عم يعذبنا كثير، عم يحددوا ايام الموعد الدوري قبل بفتره، ايام عم يكون ضمن المذاكرات ضمن الامتحانات تبع اللاعبين. تعرف انت اليوم في لاعبين الفئات العمرية عندها امتحانات، حتى لاعبين الشباب والرجال يعني بيكون عندهم امتحانات جامعية، فعم نواجه صعوبة بهذا الأمر. هو يا ريت بس يثبتوا لنا مواعيد محددة أو نزلوا روزنامة موحدة إنه دائما نحن كل سنة بهذا الموعد نحن منبلش، بهذا الموعد مثلا تخلص الذهب، بهذا الموعد إياه، كثير بنرتاح بالشغل والعمل.
1: نعم. شكرا للكابتن ياسر خدور المدير الفني لكرة القدم في نادي النضال، اهلا وسهلا فيك.
3: الله يخلي لي اياك. اهلين استاذ بشير، انا اسف عذبناك.
1: لا الله يعطيك العافيه، بالعكس
3: احنا بافضل الاماكن وكلنا عم نشتغل لصالح الكره.
1: انا لو في وقت بدي اسالك، كنت بس سؤال سريع، انطباعك عن الدوري وفوز اهلي حلب ببطوله الدوري وحمص الفداء بالمركز الثاني والوحده بالمركز الثالث بكلمات سريعه لانه بدي اختم البرنامج.
3: بكلمات سريعه،
1: اي نعم،
3: اللي بيتعب بياخذ بيحصل.
1: أبدا
3: للأمانة نحن ما بدنا نحكي، ما بدي طول عليك، لكن حلب ما شاء الله ولادي عم بيهتموا أكثر. أنا كنت مستلم منتخب دمشق 2014، نحن طلعنا مركز وصيف، حلب طلع أول، اليوم منتخب 14 حلب هو موجود بالسعودية عم يعمل معسكر، منتخبنا واقف عن التدريب.
1: نعم، ألف شكر للكابتن ياسر خضور المدير الفني لكرة القدم في نادي النضال.
3: الله يخليك، الله يخليك.
1: كل المحبة لكم مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجيه شوكي. الهندسة الإذاعية نسرين عمير. ساعدت في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شوكي. هنا دمشق.
4: وعز الشرق أوله دمشق.
5: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: طلعي فيي رشا، طلعي فيي. العمر ضاع من بين ايدينا على الفاضي، خلينا نعوض الباقي.
1: شو يعني عصام؟
0: خلينا نتزوج. واليوم
1: نتزوج؟ مستحيل. انت متزوج؟ مستحيل مستحيل عصام.
0: وين رايحة رشا؟ خلص خلص عادي، آسف انفعلت شوي. عادي رشا عادي، سامحيني.
1: طيب عصام، خلينا فرحانين بهاللحظة الحلوة يلي جمعتنا مع بعضنا.
0: معك حق. يا الله، بتعرفي انه انا ما عم بقدر بوصف لك ابدا فرحتي.
1: ولا انا ما عم بقدر احكي.

0: زين؟ لك ابني حبيبي وضعك مو عاجبني، شو في؟
1: والله ولا أنا كمان يا أبو مازن، صاير عم يشرد كتير وبيغيب عن البيت أكتر.
2: ما بيجوز يا مازن تخلي أهلك بهي الحالة، احكي لهم وطمنن عنك.
1: ها؟ معناها صاير شي؟ احكي ابني.
0: ابني نحن بالعادة ما منخبي على بعضنا، قلي شو في احكي.
3: بابا معكن حق، بس يلي صار معي كبير كتير وخيالي كمان.
0: استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. خير لك ابني؟ قلقتني، شو في؟
1: اللهم اجعله خير، احكي ابني.
3: تتذكر بابا الرسائل يلي ما وصلت لأصحابها؟
0: طبعا بتذكرهم، وبالعلامة قلت لكم ما بتكبون لحتى موت، هدول أمانة.
3: والأمانة وصلت بعد 20 سنة.
1: شلون يعني ابني؟ والله ما فهمت.
0: وصلت بعد 20 سنة؟ ابني قلي شو عملت؟
3: رح أحكي لكم كل شي وبالتفصيل.
2: شو رأيكم بما أنه القصة طويلة تستنوني لبين ما أعمل كاسة شاي مرتبة؟
3: إيه والله بدها يسلم إيديك يا حبيبتي.
1: هلا بدنا نستنى لتعملوا شاي؟ لا والله ما بقدر استنى، احكي بقى.
0: يارا حبيبتي لا عمينا زهورات لأنه مرت عمك مرشحة.

0: يا ماما، وهي قصتي مع عصام. من وقت حبينا بعض لوقت بعت له رسالة اللي ما وصلته، ولما وصلته كان صار عمرنا فوق الخمسين.
1: آخ يا بنتي آخ، بعت لي هم عليكي لك تقبري قلبي إلهي. يعني هلأ أنت كنتي عشقاني ونحن ما منعرف.
0: أي والله يا ماما، وكنت متفقة مع عصام نتزوج بأول فرصة، وكان بده يجي بوقتها يخطبني، وقال لي خبري أهلك. بس ظهرت قصة أبو لطفي وكركبت الدنيا كلها.
1: أي معك حق، أنت ضحيتي بالحب وقبلتي تتزوجي لأبو لطفي. لك يا أمي، لك يا أمي الله يسامحك، يعني كنت أقولي إنك عشاني. والله والله يعني كنا عملنا المستحيل وما خليناك تتزوجي. والله ما بيهون علينا فيك لك أمي.
0: لك يا أمي، كانت عندي فرحة بابا بأنه خلص من ديونه لأبو لطفي بتسوى كل شي بهالدنيا. ولا يوم مسكتي عقد البيت هذا باسمك وسجدتي لربنا حمد وشكر انه اخيرا صار عنا بيت، هاي اللحظة يا ماما بتعادل كل فرحة رح افرحها طول عمري.
1: تقبريني الهي، والله انك مرضية، والله انك مرضية يا عمري. انت روحي روحي الهي يفتح بوشك ويسعدك لك امي.
0: سعادة سعادة يا ماما اليوم حسيت فيها وقت شفت عصام وقعدت معه.
1: لك تقبريني؟ ايه، وشو حكيتي انت وياه؟ شو اتفقتوا تقبريني؟
0: والله يا ماما طلب مني نتزوج لأنه لساته بيحبني.
1: شو هالخبر الحلو؟ حبيتك يا أمي، تقبري قلبي إلهي. ايه ليش لا؟
0: يلا على بركة الله، أنا موافقة تقبريني. لا يا ماما لا، مالي قدران أفكر هلأ بأي شيء، عقلي واقف. بس أنا رفضت، وخاصة أنه متزوج مرة طيبة وآدمية وبتحبه.
1: يا أمي يا أمي، شوفي يا الحياة، شوفي يا قليلي، لأمتى بدك تضلي عم بتضحي؟ هي مشكلتك لك أمي، هي مشكلتك أنك بتفكري بكل الناس إلا أنتي، بتنسي حالك على الآخر، تركتي لتحققي سعادة فلان وعلتان. لك يا بنتي هالمرة، بس هالمرة أنا عم بطلب منك فكري بحالك، حرام عليك، الله يرضى عليك.
0: خلص أمي خلص، بوعدك رح أفكر.

0: منيح يلي عندك ابن فضولي مثل ما بتقول عني يارا، لأنه الفضول هو يلي خلاني افتح الرسائل لوصل رسالة رشا لعصام.
1: فضولي كتير يا لطيف، شو فضولي هالمازن.
2: بس مازن عمل شي عظيم، رمم صدع بين قلبين. ابني انت جبرت بخاطر عصام وفرحت قلبه، وبذات الوقت رجعت الروح لرشا بشوفت حبيبها القديم.
1: ايه والله سبحان الله، كيف ألهمه يفتح الرسالة ويجمعهم بعد كل هالسنين.
0: يا ترى قديش في رسائل ما وصلت لأصحابها؟
3: ايه والله مزبوط كتير فوق ما تتخيل، بس هاد مو ذنب أبوك ابني، أحيانا خطأ ممكن يخلي الرسالة ما توصل.
0: هالشي اللي عملته فرحني بجد، خلاني حس إنه لازم كمل الطريق.
1: وأنا معك خطوة بخطوة.
0: ولك أنت رفيقة الدرب الغالية، ملهمتي أنت.
1: خليلي قلبك يا رب.
2: إيه وأنا وين رحت؟ هات لشوف، أنا كمان أعطيني شوية من هالرسائل، خليني أتسلى فيهم بالمكتب، وإذا لقيت شي مهم بقلك عنه.
3: والله وأنا كمان حابة أقرأ الرسائل اللي ما وصلت.
0: تمام، لأنه كتار ولحالي ما رح أقدر كملهم. آيم جيب لكم ياهم.
1: إيه؟ أنا بقوم بجيبهم، خليك مرتاح أنت.
3: طيب ماشي، الله يرضى عليك يا بنتي.
2: ولك ابني بجد أنت محظوظ كتير بهالمرة.
3: إيه والله
2: مثل ما أنا محظوظ بأمك.
3: يسلم لي
2: الله يخلي لي إياكي.

0: مازن أنا عتبانة عليك.
1: أوف، ليش حبيبتي؟
0: ليش عطيت أهلك الرسائل وما قبلت تعطيني إياهم؟ يكون بعلمك زعلت أنا.
1: اهتميلي بدراستك وبس، ما بدي إياك تضيعي وقت، بكفي الوقت يلي راح بين عصام ورشا.
0: حاضر، مثل ما بدك، ما رح خالفك.
1: خلصنا يا را، لا تزعلي يا قلبي.
0: ولا يهمك، بس بتعرف أنا خايفة من شغلة.
1: أوف، من شو خايفة؟
0: خايفة على عائلة عصام، مرته وولاده. قديش الصدمة رح تكون قوية يعني إذا قرر يرتبط برشا؟
1: بتعرفي ما خطر لي هالشي؟ كل يلي فكرت فيه إنه الحبيبين يلتقوا ويجتمعوا من جديد، والأهم إنه عصام يعتذر من رشا.
0: يا ترى لو خلينا هالرسالة معنا وما عطيناها لعصام، مو كان أحسن؟
1: ندمانة يا را؟ ما بصدق. مين يلي دفشني دفش لأحكي معه؟
0: صراحة ما بنكر إنه أنا، بس يعني حالياً أنا خايفة.
1: لا تخافي، بالأخير إذا تزوجوا بيكون هيك نصيبهم.
0: أي طيب ليك بقله لعصام شوف شو صار معه.
1: بتقولي عني فضولي؟ ما بيّن مين الفضولي. حاضر، ها شرفي شرفي، نتصل فيه ونطمن عنهم.

0: ألو.
1: مرحبا.
0: أهلين، مين معي؟ بالله
1: السيد عصام موجود؟
0: لا مو موجود، بس مين معي؟ مين أنت؟ لك فترة بدق له.
1: رفيقه. طيب ماشي، سلمي عليه. شكرا لك.
0: لا عم سكر، والله حاسسني قلبي في شي مو طبيعي. هداك اليوم اجى عصام وعيونه منفخة وفات على قوطه وقفل عليه الباب. شو بيكون عمل يا ترى؟ شو صاير معه هالرجال؟ لازم دقدس وراه منيح، بلكي مخبي شي بدرجه الخاص. أنا لازم أعرف.

0: كان لازم تعطيه رقم بيتكم.
1: معك حق، لأنه الهيئة مرته حس قلبها أنه في شي مو تمام.
0: طيب خلينا نروح لبيت أهل رشا، هونيك أضمن شي، شو رأيك؟
1: فكرة والله، شلون ما خطر لي هالشي؟ أحسن من الاتصال ببيت عصام.
0: شفت أني ذكية؟ يلا اعترف.

0: أهلا وسهلا بالحلوين، فرحت كتير بجيتكن والله.
1: تسلم يا رب. للحقيقة أنا ومازن حبينا نطمن عنك وعن عصام.
0: بعد ما شفته هداك اليوم حاول يضغط علي لشوفه مرة تاني، بس أنا رفضت.
2: رفضتي؟ ليش؟

كنتم مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى الفترة المحلية لهذا اليوم والتي نستهلها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعلن تعطيل الجهة العامة في ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: 13 عاما ومجزرة السارين في الغوطة ما زالت ماثلة في الذاكرة.
1: وزارة العدل تطلق منصة الوسائط القضائية لتعزيز التسوية الودية للمنازعات.
0: وفي النشرة أيضا، التربية تصدر التعليمات التنفيذية للدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء. نقدم لكم الفترة المحلية لهذا اليوم، محمد سطيلة وعفراء الجرف، وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد.
1: أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغا يقضي بتعطيل الجهة العامة يوم الثلاثاء القادم 25 من آب الجاري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأشارت الأمانة إلى أنه تراعي أحكام الفقرة جيم من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
0: مجزرة الكيماوي تعد واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين في غوطتي دمشق عام 2013، إذ استخدم في هجوم مباغت غاز السارين المحظور دوليا ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من الأهالي. المزيد من التفاصيل تتابعونها في التقرير التالي.
2: في فجر 21 من آب عام 2013، تعرضت بلدات في الغوطة الشرقية والغربية لهجوم بالأسلحة الكيميائية. طال مناطق بينها زملكة وعين ترمى وعربين، وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة آلاف آخرين بحالات اختناق وتسمم.
3: هاي الليلة أصعب ليلة مرقت علينا نحن، شيء خيالي. صرت أقول أنا يوم قيامة. الكادر اللي عندي استشهد منه 4.

0: منهم بيناتهم اثنين اخواتي.
1: نحن كنقطة طبية نحن عنا هون اجتنا تقريبا ما يقارب 1000 حالة، فما عاد لحقنا هون، ما عاد عرفنا عم نعطي، كنا بالبداية الإبر وكنا عم نعطي علاجات الأولية، بعدين عجزنا بعدد الهائل اللي موجود قدامنا، احترنا وأغلبيتهم أطفال.
2: الهجوم الذي استخدم فيه غاز السارين تحول إلى واحدة من أبرز وأشد الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب، وأثار إدانات دولية واسعة، فيما نفت سلطات النظام آنذاك مسؤوليتها عن الهجوم واتهمت فصائل المعارضة بتنفيذه.
3: هو ضرب على عدة مناطق، بدأ من دوار عين ترما، بالأخير هون ضرب 4 صواريخ أمام بيت.
2: لكن التحقيقات الدولية التي أجريت عقب الهجوم وثقت استخدام غاز السارين وقدمت أدلة حول طبيعة الأسلحة ومواقع إطلاقها، فيما خلصت تقارير دولية لاحقة إلى تحميل قوات النظام مسؤولية عدد من الهجمات الكيميائية في سوريا. وبعد 13 عاماً تعود ذكرى المجزرة إلى الواجهة مع إحياء أهالي الغوطة للذكرى وتجدد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وإنصاف الضحايا والناجين. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد أن مجزرة الغوطة تمثل واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة بحق السوريين، مشدداً على أن تحقيق العدالة للضحايا والناجين ومحاسبة المسؤولين عنها يمثل أولوية لا تراجع عنها. من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف التزام الهيئة بمساءلة كل من شارك أو أمر أو ساهم في استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا يمثلان أساساً لمنع تكرار هذه الجرائم. وتواصل الجهات المختصة متابعة ملفات الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية في إطار مسار أوسع لكشف الحقيقة وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم وفق الإجراءات القضائية، حيث أعلنت وزارة الداخلية توقيف عدد من الضباط والمسؤولين المرتبطين بهذا الملف تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة. لا تزال مجزرة الغوطة حاضرة في الذاكرة السورية بعد 13 عاماً، ليس باعتبارها حدثاً من الماضي، وإنما كملف يرتبط بحق الضحايا والناجين في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
4: أطلقت وزارة العدل منصة الوسائط القضائية بهدف تعزيز ثقافة التسوية الودية للمنازعات وترسيخ مفهوم الوسائط بوصفها مساراً مرناً وفاعلاً للوصول إلى حلول توافقية وتعزيز العدالة. وكانت الوزارة نظمت الثلاثاء الماضي المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والقضاة والحقوقيين وأعضاء من مجلس الشعب في فندق البوابات السبع بدمشق بهدف بحث دور الوساطة القضائية في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة ومرنة لتسوية المنازعات.
5: أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار رقم 2016 لعام 2026 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 163 لعام 2026 الخاص بإجراء دورة امتحانية استثنائية للطلاب من أبناء محافظة السويداء ممن لم يتقدموا لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة في دورة عام 2026 أو لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية. في السياق أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة تعمل على دعم العملية التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب في ضوء المرسوم الرئاسي القاضي بمنح أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. وكان السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.
4: بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي في مقر الهيئة بحضور عدد من المعنيين واقع العملية التعليمية والامتحانية وسبل تعزيز الرقابة والمتابعة. الجانبان ناقشا التحضيرات للعام الدراسي 2026-2027 ونتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، إلى جانب آليات معالجة الاعتراضات والشكاوي الواردة إلى الوزارة بما يسرع الاستجابة لها ويضمن دفعة أو يضمن دقة الإجراءات ومراعاة مصلحة الطلاب.
5: بحثت وزارة الزراعة مع شركة أمريكان سويس البرازيلية المتخصصة في تربية الأبقار والأغنام والدواجن وإنتاج الأعلاف خلال اجتماع في مبنى الوزارة أمس مراحل الإنجاز وخطوات العمل ضمن مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير سلسلة القيمة في قطاع اللحوم. وكان وزير الزراعة باسل السويدان وقع في 8 من الشهر الجاري مع ممثل شركة أمريكان سويس الدولية دانيال بارودي مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في إعادة تأهيل وتشغيل منشآت المؤسسة العامة للمباقر في المحافظات وتنمية الثروة الحيوانية والمجتمعات الريفية.
4: أكدت مديرية نقل دمشق أن ما يتم تداوله حول منع المراجعين من تسديد رسوم معاملاتهم عبر حساباتهم المصرفية وحصر الدفع بمركز الدفع الإلكتروني غير صحيح جملة وتفصيلة. وفي بيان لها أوضحت المديرية أنه بإمكان كل مواطن يمتلك حساب دفع إلكتروني تسديد رسوم معاملته الشخصية وفق الأصول شريطة استخدام الحساب حصرا لمعاملات صاحبه، داعية المراجعين إلى فتح حسابات مصرفية مخصصة للدفع الإلكتروني مما يتيح لهم تسديد رسوم معاملاتهم بصورة مباشرة والحد من الاعتماد على السماسرة ومعقبي المعاملات.
5: وفي الخبر الأخير، أعلن الدفاع المدني وفاة 3 مدنيين، رجل وزوجته وشقيقه، وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال في حصيلة غير نهائية جراء انفجار وقع في منزل بقرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي بعد منتصف اليوم، ناجما عن مواد متفجرة تستخدم في صيد الأسماك كانت موجودة داخل المنزل. مدير مركز عمليات جسر الشغور في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب علي اللري أوضح في تصريح له أن فرق الدفاع المدني لا تزال تعمل في الموقع بعد توجهها إلى موقع الانفجار فور وقوعه، حيث بدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتزامن مع إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفي الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين.
4: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعلن تعطيل الجهات العامة في ذكرى المولد النبوي الشريف. 13 عاما ومجزرة السارين في الغوطة ما زالت ماثلة في الذاكرة. وزارة العدل تطلق منصة الوساطة القضائية لتعزيز التسوية الودية للمنازعات. كان أيضا في نشرتنا، التربية تصدر التعليمات التنفيذية للدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء.
5: وفي ختام النشرة، تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمناها لكم محمد سطيلة وعفراء الجرف. وفي الإخراج، براء برهوم وأروى حامد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

ليس مجرد شريط يسمع، بل لحظة خلدت ومشاعر حبست بين الإطار والصوت. الأشرطة لا تحفظ أصواتا فقط، بل تحفظ الزمن، تحفظ ضحكات غابت وأماكن تغيرت وقلوبا ما زالت تنبض بالحنين. فنحن هنا لنمسح عنها غبار الزمن ونعرض لكم الحكاية. فلكل شريط حكاية.

0: حياتك بين كل ايدي بين كل حياتك.
1: شوفي ما في
2: 1800 لحظة مرح
1: مرح
2: مرح.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: على الجمال نمضي معكم رحلة اليوم
1: لنلتقي في الصحراء مع مجموعة من الصعاليك،
0: وفي لقائنا مع تأبة شرا سنحاول أن نعطي الجانب المعروف من حياته،
1: وهذا الجانب هو حياة الشعراء الصعاليك الذين يعيشون في الصحراء، ولكن سنقدمه بأسلوبنا الذي تعودتموه.
2: شو يا ابن عميثال؟ يبدو انه رجال واقع بمشكلة.
3: سيدي دبر راسه، شو بدنا منه؟
2: لا ما بصير يا رجل، ما بصير نتركه. مالك سامع صوته مع بحارة؟
4: اين المروءة؟ اين المروءة يا عالم؟ ولك يا ملعونين الوالدين، الحقوني. والله ما بتحمل يا جماعة الخير، يا سامعين الصوت انقذوني.
2: شو ثابت افندي، نهجم ولا نفركها؟
5: والله رأيي نفركها.
2: اي لا، هجوم لقلك بلا جبن عليهم. يلا صرخ معي.
6: لك شو طابة شرن، كم واحد قتلت؟
2: لك مين بدي قتل؟ عم ما في حدا هون.
6: لك انا عشو صريخ وضرب سيوف؟
2: ايه شلون بدك ياهم يهربوا اذا ما خوفتهم؟
7: ارفع ايدك ولاد يا ويا، ما تتحرك، ارفع ايدكم.
6: دخيلك بعرضك يا مدام، داخل عليك ما توصي مشان الرسول. ارفع اصبعتك عن الزناد، ببوس ايدك.
2: امي السلاح من ايدك مدام، وكفينا شرك.
7: عاملكم ما تتحركوا احسن ما اضربكم بالسيف على عاتقكم، خليه يخرج من علائقكم.
6: لك والله سمعان وهالحكي من قبل، بس وين والله ما بعرف، يمكن عند الحكواتي. ها
2: تفضلي ستي. ها ايوه، مين اسلحنا؟
8: ايوه هيك، خليكم معدلين واوادم، اقعدوا لشوف، اقعدوا جنب هالكرهاد.
2: الله لا يعطيكم عافية، زلمتين ما قدرتوا على مرة.
6: وليش حضرتك ما هزيت خصرك وتشعطرت عليها؟
2: اخذتني على غفلة الملعونة.
8: خلاص ولا خلاص؟ قال اخذته على غفلة. قال
2: لك مشاء الله يا حرمة، تركيني ارجع على بيتي ومرتي وولادي بقى.
8: مستحيل انا ما خطفتك حتى اتركك.
2: لك انا هيك خطفتي رجال وكمان فرحاني فيه، ودخلك شو راح ينفعي؟
8: لك وما ابرده، ولا شو دخلك المرة بتخطف الرجال؟
2: ايه تخطف رجال معليش، بس تخطف هاد؟ لك ما هيك شايفتيه مثل كيس التبن؟
8: اخرس. انا ما بخطف حيالله رجال ولا بنقيه مثل المهرة الاصيلة.
6: خرجك، قلنا لك بلاها هالعلقة ما كنت تنتصيح.
2: لك اسمع ابن عميثال، اسمع، قال هاد مثل المهرة الأصيلة، علم الله مثل الصوص الفزعان.
9: لك يا جماعة، صوص ولا سعدان، اتركوني بحالي.
6: خليك هون أحسن لك، لوين بدك تروح؟
9: يا رجل اشتقت لمرتي، هلأ بتكون تجوزت غيري.
8: صحيح بالله، ومين هالأجدب يلي بده يبتلي فيها؟
2: أنا باخدها.
8: أنت أسير عندي، ضبضب وخليك بمطرحك. ولك خليك بمطرحك.
2: شو رأيك مدام، خلي لك هلأ هالشوال هاد، وخلي لك أخي صاحبي هون ثابت عندك، وروح أنا أتجوزها. اخطي تضل وحدها، منه بطمنها عنه ومنه
10: بعينك يا قليل التربية. العمى تقوله بعمره ما عاش بصحراء قليل الأصل؟ شو مفكر الدنيا فلتانة ولا؟ فكي الحبال يا مرة، فكي لو أرجي إيم تقول لك فكي.
8: لك
10: حرام عليك يا مرة، حرام عليك.
8: لك بدي ربيك، بدي اقلع شوكتك من هلأ حتى بعدين ما ساوي لي مرجلي على الفاضي.
10: لك يا حرمي، خليني لحق حالي وارجع لفلزة كبدي. شو الخطيفة يا ربي؟
8: انت صرت ملكي وخطيفتك ما فيها اية شايبة.
10: يلعن شائبة ابوكي. لك فكيني بقى، رح افطس.
2: اسمع ثابت، رح بهجم عليها انا من اليمين وانت من الجهة التانية.
6: لك مالك شايفة حامل السيف؟ شو ناوي تقصر عمرك انت؟
8: بلا وتوتة انت وياه، احسن ما خلي روسكم طعام للغربان.
6: ولي على هالآخرة طب بتشرن، الله لا يوفقك، الله لا يورجيك شمس دافية.
2: لك ثابت شوف شو عم تعمل، حطت السيف بزنارة.
6: لحما ايه والله، لك شبها جنة المخلوقة. لك شوف منين جابت الحمرة؟
2: لك ليك ومراية كمان. اوف اوف اوف، شو هذا اللي عم تحطه على عيونها؟ لك هجوم ابن عميثل، يلا هجوم لشوف، هجوم.

0: عفارم عفارم عليك تقبى تجرن منيح اللي رميت على الارض.
1: هات هات ناوني الحبل لاشوف انت مو شاطئ غير بالتطيب، يعني بلتوي حنكك اذا هجمت معي.
0: هلا ملاقيه حلوه اثنين زرم كل واحد مثل اللاطه يهجموا على مراه.
2: معقول انت وياه؟ رح بعطيكم الجمال وكل شيء معي من دراهم، بس اتركولي هالرجال.
1: وليش كل هالقد متكمشه فيه نهب مال ابوكي؟
2: لا بس انا متزاولة من مرته.
0: شو هالحكي؟ يعني اذا حضرتك متزاولة من مرته بتخطفيه؟
2: لكان كيف بدي انتقم منها؟ حاكم هي جارتنا وكانت على طول تعيرني وتقول لي ما في رجال بيقبل يصير بعلي.
1: وهلا مفكره انه صار عندك رجال.
3: لك يا جماعه انا مالي رجال، بس تتركوني ارجع لبيتي. الله يلعن هالعلقه معكم.
2: اسمعوا يا اوباش، انا من جهتي ما عندي مانع يرجع.
3: الله يحيي اصلك يا مدام.
1: الله يفيك الخير يا مدام، كلك ذوق ونظر.
0: والله مالك تاركتي هيك، في ورا هالشفقه مقلب.
2: صحيح، وراح يكون من نصيبك، قول ان شاء الله.
0: لا ستي ما رح قول.
2: شوف يا حلو، اذا تركت كيس هالتبن هاد لازم يكون في تعويض.
0: والتعويض يا انا يا تقبط شرا بربك مو هيك؟
2: ايوه يا معصوف الرقبه.
0: وباعتبار انه تقبط شرا متقبط الشر على طول، فانا متنازل عن نصيبي. روحوا الله يوفقكم ويرزقكم كومة ولاد يطلعوا بشكلكم، قولوا امين.
1: اسمع يا ابن العميثة التهمي، يعني تورطني وحدي وتنفذ بريشك؟ هاي والله مو شهامي منك.
0: لكن بدك ياني انا الجبان الرعديد راعي الغنم والماعز يبتلي هالبلوي؟
2: اي والله لولا اني مكتفة لخليت عظامك مكاهلي.
1: والحل يا ابن العميثة؟ بدنا الحل.
3: أنا رح أعمل خدمة لوجه الله.
2: إيه؟
3: باعتباركم خلصتوني من هالآفة، رأيي إنكم تتسابقوا من هون لحد هديك الشجرة، واللي بيسبق ما بياخدها.
0: شي حلو شي حلو. تقبط شران تقبط شران، أركض من عرفته الصحراء وتريدني أتسابق معه؟ لا أعطاك الله عافية على هكذا أفكار.
3: لكان العبو طرة ولا نقش.
2: أي والله كرمال خاطري يا قوم، كرمال خاطر يا قوم، مالي خاطر عندكم.
0: كتير كتير يا مدام كتير.
1: وهي طرة ولا ناش يا مهون، اللهم اجيونا من ساعة الغفلة.
2: يا
1: ربي ادفع عنا البلاء، انت ارحم الراحمين يا رب. ربي ولا تدخلني بالتجربة يا ساتر يا رب.

0: اني فيكي.
1: كنت تشتغلي من اللي تشتغل، هاي اجيتك شغلي، روح يلا سيد ثابت، روح بقى روح، اني يالك لك تضحك بعبك يا رجل. وين بتلاقي مثل هيك امورة؟
2: يا قوم يا بني ادمين ادركوني.
0: هلا نقشت معنا مزبوط، جاءتك مصيبة يا
3: ناولني سيفك سيد ثابت؟
0: مو معي، تركته تحت المخدة.
1: وسيفي مو مبين، بإيش بدنا نقاتل؟
0: ومين ضاربك على قلبك وقايل لك تقاتل؟
1: ما بيصير يا ابن عميفل، ما بيصير، ما راح عم تستجير فينا وما نقاتل؟ يا عيب شوب، باطل عرجال.
2: لك شبكون، ما تلحقوني بقى، العمم قلبكون.
4: ما عم نلاقي السيف خيتو، اصبري لك حبتين خيتو، شو صاير ليه؟
2: ما بتحسف ولك أشدار؟
0: إيه؟ إذا هيك أنا بروح. بعد هيك نوشي لك بعد.
4: جاءتك النجدة يا آنسة، لك وين الأعداء؟ سكنتكم أمهاتكم يا أوباش، هولا عليها.
5: لك ناولني إيدك وطالعني من هجورة يا بني آدم، صرعتني ببعيقك.
0: باطل راح زعيق نبوش. لك لك شو وقعك هون يا مستورة؟
5: جفل الحصان ووقعت. مين حضرتك استاذ؟
0: انا ابن العميسل، ثابت ابن العميسل.
5: تشرفنا. مين معك بها الخيمة؟
0: معي تأبط شرا وتأبطت بلاء.
5: تأبط شرا هنا في الخيمة؟
0: ايه بالخيمة، ان شاء الله تعرفيه.
5: ومين فينا ما بيعرفه؟ كل مناي اني شوفه واتأمل وشه واركع عند رجليه.
0: شلون شلون؟ وجاية بهالليل وحدك حتى تركعي عند رجليه السيد تأبط شرا، لا أعطاك الله عافية؟
5: يا أجدب، هربانة من عشيرتي وقلت مالي غيره، بصير مثله صعلوك.
0: وليش هربانة خيتو؟
5: ضجت ضجت يا خي ضجت، ما في عندهم شي بيسلي، بيناموا من المغرب مثل الجاج، وأنا بحب أسهر، بحب روح لستيريو لشي ريستورانت. لك إشي جنينة حيوانات؟
2: لك ويلك يا معسوف الرعبة يا ابن العميسل، تاع يا دناي.
5: اخطي روح شوف شو بدها.
0: ايه والله مشي خيدو مشي، احسن ما تقلب الدنيا على راسنا. اخ اني اسير الى حتفي بقدماي، بستاهل لك والله بستاهل.
5: مرحبا مدام.
6: مرحبتين. بنت مين حضرتك بلا زغرة؟
5: وينو تقبط شرا يا سيد ثابت؟
3: ليكني ليكني هون، بس تركوني شوي.
5: يي يي يا تقبرني، شو عم تعمل؟
3: عم اكتب شعر، لا تقطعوني.
5: ليك ثابت ليك، مسطح وعم يكتب. ياي ما كنت احلم اني اشوفه بهالمنظر، شي بنامس.
6: مشي ولا ابن العميثل، مشي قدامي، ما بحب شوف هيك شوفات.
3: ثابت خذ كاسات الهوا معك، محطوطين على الحمار وبالخرج.
5: بتسمح لي أقعد هون جنبك؟
3: إيه عادي عادي، بس ما تحكي شي لحتى خلص شغلي.
5: ما رح أعمل شي، بس بدي أتأملك.
3: تأمليني مثل ما بدك، منيح منظري هيك ولا ميل شوي على جنبي؟
5: لا حبيبي خليك مثل ما أنت. ياي شي بجنن.
3: لك لك لك لك لك، هربت القافية.
5: جوعانة.
3: ما بتزبط على القافية.
5: عم أقول لك جوعانة، من مبارح ما أكلت.
3: إيه في قصعة جنب الحمار فيها تمر ولبن.
5: تمر ولبن؟ ما في شي غيره؟
3: يعني شو بتأمر يكون بهالبرية؟
5: قوم حبيبي قوم صد لي شي غزال وشوي لي.
3: لا لا لا وفت معنا والله تمام. لك ثابت لك ثابت لك يا ثابت أفندي.
2: شو بدك من جوزي؟
3: خلاصي انت يا حرمي، عم احكي مع رفيقي.
0: لك شو بك عم تصرخ على المرأة سيد تقبط شران؟ عيب، بدها شوية ذوق، في اتيكيت الحكي مع المدامات.
3: لتضربن في هذا الشكل، قوم قوم بلا تنبلي.
2: لوين بده يقوم استاذ؟
3: رايحين ندور على غزوة ونجيب لكم شي تتزقموه.
2: انا ماني جوعانة، صرف البيدائي وحدك.
3: قوم ولا ابو الثوابت، قوم قوم وخذ المدام معك.
5: ولشو بدكم تاخدوها معكم؟
3: بدنا ناخدها لاسباب تتعلق باستراتيجية الغزوة اللي رح نعملها.
5: نعم؟ ماني فهماني عليك.
3: اطلعي بوشها، معقول حدا يشوفه وما يهرب؟

0: وهيك تنقل تأبة شرا وجماعته بين الجبال والصحارى
1: وعاشوا على التيسير شو ما أجاهن منيح.
0: لحظة أسامة، ممكن أحكي معك سيد تأبة شرا؟
2: معلشي باعتبار هلا في استراحة، ما راح يأخذنا الأستاذ هاني.
0: ماني شايفته بالكنترول، وين راح؟
2: راح يريح صوته شوي من قد ما صيح.
0: على مين؟
1: مثل العادة مريم، على مين بده يصيح؟
2: لفولنا ياها شباب، لفولنا ياها، وخلوا الآنسة مريم تأخذ وتعطي معنا شوي.
0: باعتباركم جماعة صعليك، فينك تفهمنا ليش عشتوا هيك؟
2: يا ستي فيك تقولي انه نحنا مثل عفراء.
0: شلون يعني مثل عفراء؟
2: يعني ضجنا، ملينا من علاقات اجتماعية مالها طعمة، علاقات كتيرة ما عجبتنا، يعني في نظام عشائري مو إنساني اتمردنا عليه وعشنا بهالصحراء، بناخد من الأغنياء وبنعطي الفقراء. فيها شي؟
1: لا ما فيها شي، بس نحنا عم نقدم جانب من حياتكن وحاولنا نخليه جانب ظريف، فإذا سمحت ساعدنا أنت والآنسة عفراء والآنسة هند لنكفي مشوار اليوم.
3: قصدك مدام عميثلي؟
4: يا سيد تقبة شران، اتأخرنا على الغزوي.
3: إن شاء الله من كل عقلك رح تهجموا على بني بوجيلة.
4: بالله أنت سكتي وتركي هالشغلة إلنا، وبلا ما تحشري حالك بالصغيرة والكبيرة.
2: يا جماعة شايفين الجمال يلي قبالكم؟
5: شايفينه.
2: وشايفين الغنمات يلي جنبهم؟
5: شايفينه.
2: شايفين الموت يلي قدامكم؟
5: شايفينه.
2: لكن شو عم تستنوا؟ خلونا نهجم
4: هلا بعد كل هالمقبلات بدك يانا نهجم؟ ما بتعرف تقول خلينا نفركها؟
6: باطل عالزلم، هجموا هاتوا لنا كم عنزه.
3: انا جوزي ما بيقدر يفارقني، يعني ما بدي اياه يهجم.
4: انت بتسكتي وبتلتهي بحالك.
3: ناولني الشنتايه لكان.
2: اسمعوا يا جماعه، اسمعوا، أنا وعفراء رح نهجم عالجمال ونحل.
3: لكن العميثل وين إصبع الحمراء؟
4: بالشنطة. وين بدك يا يكون؟
3: دور لي عليه ليكون واعمل لك وما لك دريان.
2: وين بدك يا يدور عليه هلا بهالليالي؟
3: شعل البيل شو فيها؟
4: ولك اسكتي يا مرة، تريدين هدك سترنا؟
2: اسمع ثابت، اسمع، أنت بتروح على الغنمات وبتسوقهن قدامك، ولما
3: العميثل
4: ولك شو بكي؟
3: ليش جايب المناكير الأحمر؟ قلت لك تحط لي بالشنتايه المناكير الاخضر يلي بينسجم مع لون المكياج يلي على عيوني ويلي بينسجم مع فستاني الاخضر.
2: هلا وقتها هند خانم،
6: وحده مثلك بتضيع بلد مو صحرا بس.
2: اسمعوا يا جماعه، اسمعوا، بعد ما انا وعفره منجيب الجمال من هالجهه وثابت وحرمه بيجيبوا العنزات من الجهه.
3: هلا كم مره قلت لك يا ابن العميثل ما تنسى الاشار؟
2: لك لشو الاشار بهلا ست هند؟
3: الهوى خربط لي المزامبلي، يعني بدك يعني اهجم على الغنمات وانا بهالمنظر؟ شو بياخذوا فكره عني؟
4: الله لا يوفقك يا تقبط شرا على هالغزوه.
2: وبعد ما نلتقي منربط
3: ان شاء الله نسيت النار يا ابن العميثل.
6: ولشو النار هند خانو؟
3: مو شغلك، وليه عم بحكي مع جوزي؟
6: يه بس هلا حضرتك عم تعطلينا، يعني ما اجتك الزينه غير وقت الحزه واللزه.
3: مراء اختي مراء، وين النار سبوتي؟
4: لك لشو النار يا مراء؟
3: ايه اجي على بالي نفس ارجيله.
4: هلا بدك تعملي نفس ارجيله ونارا وتطلعي دخنه ونحن عم نحط حالنا لنهجم على الجمال والغنمات؟
3: شو فيها ثابت افندي؟ شلون بدي اقدر اتحرك معكم اذا ما كنت مروقه؟
2: طيب هلا اسكتي شوي وخلينا نشوف الغنمات احسن ما يهربوا.
3: أي يا مامي الحقوني.
2: لك وطي صوتك سمعونا بني البجيلة.
3: بدي وطي صوتي وأنا رح موت. أي الحقوني، شي عقصني برجلي.
4: برجلك؟ ولي البيل يا جماعة. مع مين البيل؟
6: خد هي البيل.
4: بعد هيك لشوف ورجيني.
7: لا ما في شي. هاي شوكة يا مدام، شوكة صغيرة.
3: فكرت

0: مليح ستي هيك؟
1: ليش شو عملت حتى محمر عينك علي؟
2: تكا تكا سيد ثابت تكا ما عملت شي.
3: ضليتي تصرخي، وين الحمرة؟

0: الحارس يلي على الباب ما نكون نفدناه. ها يلا يا مهون
1: يا مهون. هديدك وينك؟ طابط شران هديدك. عفراء عفراء تعي تعي.
2: شبكون انا بالاول لاحقين تاخذوا عفراءكم.
0: وطي صوتك الله لا يوفقك. لك ناولوني ايدها خليني اخلص منها مشان الله.
2: لحظه لارفع الفستان. انا مالك يو هيك مش رابات النايلون لسه امبارح مشتريته.
1: لك يلا عفراء عفراء على مالك يا ساتر. ها يلا على مالك.
3: يا قوم
1: نفدنا
3: يا قوم. الاسرى هربوا الحقوهم.
0: كن شوي يلا يا جماعه قولوا لك شبكون.
2: ما بقى فيني تعبت.
1: لك يلا يا مرا يلا يا مرا. لك هلا وقت تطلعي بالمرايه تبعي.
2: حاجه كل واحد ينقر علي من جهه. يوه خليني اتمتع بشوفه وشي بالمرايه.
1: اتمتعي اتمتعي لا تشبعي انا فاركه.
3: امسكوا هالمرا يا رجال امسكوها منيح. هي اللي عملت له خطه الهروب.
2: لك اتركني بعد ايدك عني راح توسخ لي فستاني.
3: جري قدامي جري والله لساويك جاري طول عمرك.

0: النيح اللي خلصنا منها.
1: والله والله غير قيم الأفراح سبعة أيام بلاليها. آخ ما أرحمك يا رب.
2: يا قوم يا قوم يا أهل هذه المرأة يا ابن العميسل،
3: شبك عم تنادي خيو؟
2: وقفوا عليكم الأمان، وقفوا خدوا المرأة واعطونا فديتها.
3: وقديش الفدية خيو؟
2: 4 غنمات.
3: والله ولا غنمة واحدة.
2: يا جماعة يا جماعة حرام عليكم، غنمتين
3: ها مسامحينك فيها.
4: وبيهون عليك تتركني يا ابن العميسلي؟
3: لك بيهون بيهون والله بيهون وميت بيهون.
2: طيب لكان رح نبعتكم اياها بدون فدية.
3: ما بدي اياها اخي، ما بدي اياها، خليها عندكم ونحن ممنونين شواربكم.
2: اخي ما بدنا اياها نحن كمان، حدا بيحط مصيبة بدياره.
4: طيب وشو بتعطونا اذا قبلنا نستردها؟
2: اختي 5 غنمات وناقة.
4: إيه لا ما بيكفوا، خليهم 10 غنمات و6 من النوق العصافير.
2: يا جماعة يا جماعة والله ما في بكل عشيرتنا 6 نوق.
4: اتصطفلوا لكان، خلي لكم ياها.
2: بعرضكم يا جماعة بعرضكم بلاها، خدوا يلي بتريدوه بس خلصونا منها.
1: ايه اخي طابة شران بخاطركم.
4: لوين ابن العم ثابت؟
1: اسمعي عفراء، انا وهالمرأة لا يمكن نعيش مع بعض ساعة واحدة، فرح اضرب رجلي في بلاد الله الواسعة.
4: ولمين تاركها؟
5: من مكتبة الإذاعة السورية.
2: تاركها ليلي ورطني فيها لتأبط شرا أفندي.

0: وينه ثابت العميثلي؟
1: شو بدك منه آنسهن؟
0: مو شغلك، هذا جوزي وأنا حرة فيه.
2: شايفة هالأثر آنسهن؟
0: شايفته، مالي مغبشة.
2: لكان تبعي وهو بيدلك على طريقه.
0: رايحة وخليك مرابطة جنبه لتقبط شراً أفندي.
2: يقبرني إن شاء الله، ما في منه، إن شاء الله ما بموت إلا جنبه.

0: سابت سابوتي قوم طلعت الشمس.
1: مين هنت؟ لعمة لك شو جابك؟
0: مشيت على خطواتك بالصحراء.
1: يا ريت تكسروا رجلي وما تركت أثر.
0: طيب قوم جوعانة وما في عنا أكل.
1: ايه وشو المعنى؟
0: قوم أعمل لك غزوة على شي عشيرة ولا تخاف تقبرني أنا بروح معك.
1: تروح روحك إن شاء الله. أنا روح على غزوة وأنت معي؟ شو مجنون؟ خليكي هون خليكي هون. الله لا يردني إذا رجعت من الغزوة بأقل من 10 سهام في مختلف أنحاء جسمي.

0: 1800 لحظة مرح.
1: 1800 لحظة مرح.
0: شاركنا في رحلة اليوم
1: منى واصف،
0: ياسر العظمة،
1: أميمة الطاهر،
0: عدنان حبال،
1: عصام عبجي،
0: ورياض نحاس.
1: كان معنا اليوم مهندس الصوت
0: هيثم حسامي
1: ومساعد المخرج
0: محمود الأغواني. ألف وثمانمائة لحظة مرح
1: لمحمد جومر
0: وسعيد عبد الله.
1: ألف وثمانمائة لحظة مرح من إخراج
0: هاني الروماني.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: نترك ثابت بن العميصل مع مصيبته هند،
1: ونتمنى له غزوة موفقة.
0: أما أنتم أعزائي المستمعين

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا الكرام، بعد قليل ننتقل إلى منطقة معظمية الشام في ريف دمشق لنقل وقائع فعاليات إحياء الذكرى 13 لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في مثل هذا اليوم في 21 من آب في عام 2013. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

أخطاء لا تغتفر. في عالم التكنولوجيا هناك اختراعات جديدة في كل يوم، ومن يريد تحقيق النجاح عليه بالعمل الدائم وتطوير أساليب عمله ومنتجاته لتبقى مرغوبة من الزبائن. وفي هذا المجال يعد تاريخ شركة نوكيا الفنلندية أحد أكثر الدروس إلهاماً وقسوة في عالم المال والأعمال. تأسست نوكيا عام 1865 كمعمل بسيط لصناعة الورق في فنلندا، وتنقلت خلال عقود بين عدة صناعات كالمطاط والكابلات الكهربائية. التحول الجذري في أعمال الشركة

0: الشركة كان في تسعينيات القرن العشرين عندما اتخذت الإدارة قراراً تاريخياً بالتخلص من كافة أنشطتها التقليدية والتركيز الكامل على قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة الناشئ آنذاك. في عام 1898 أطاحت نوكيا بشركة موتورولا الأمريكية لتصبح أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم، ويستمر بعدها عصرها الذهبي لعقد ونيف من الزمن. تجاوزت خلالها حصتها في سوق الأجهزة الخليوية 40%، وتميزت هواتفها مثل 3310 و1100 بصلابة تصنيعها وبطارياتها التي تدوم طويلاً وسهولة استخدامها. واللافت أن نوكيا خلال مسيرتها الناجحة لم تكن غافلة عن تكنولوجيا شاشات اللمس، بل كانت من أوائل من استكشفها وطورها، فأطلقت عام 2004 هاتف نوكيا 7710 كأول هاتف ذكي لها يعتمد بالكامل على شاشة لمسية يتم التحكم بها عبر قلم مخصص. وفي عام 2005 أطلقت سلسلة أجهزة لوحية لمسية مخصصة لتصفح الإنترنت. لكن المشكلة لم تكن في غياب التقنية، بل في العقلية الاستراتيجية، حيث كانت تلك الشاشات تعتمد على تقنية الضغط المقاوم، وبسبب مبيعاتها المنخفضة مقارنة بهواتف الأزرار العادية الناجحة، اعتبرت إدارة نوكيا أن شاشات اللمس مجرد موضة عابرة لن تصمد، وهو الخطأ الذي كلفها كل شيء لاحقاً. في عام 2007 كان العالم يتأهب لثورة تكنولوجية جديدة لم تحسب لها نوكيا أي حساب، عندما صعد ستيف جوبز إلى المسرح ليعلن عن هاتف آيفون وتابعته شركة جوجل بإطلاق نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد. هذه الأحداث غيرت قواعد اللعبة ونقلت المعركة من صلابة الهاتف ومتانة المعدات التي تتقنها نوكيا إلى معركة البرمجيات وأنظمة تشغيل التطبيقات. في البداية استهانت إدارة نوكيا بالوافدين الجدد وتشبثت بنظام تشغيلها القديم سيمبيان الذي لم يكن مهيئاً لعصر الشاشات الذكية، وأمام تقدم المنافسين السريع وجدت نوكيا نفسها في عين العاصفة. وفي محاولة لرد الاعتبار قامت بإطلاق نظام تشغيلها ميجو على أجهزة N9، ورغم الإشادة بالنظام الجديد لكن قد سبق السيف العذل، حيث كان مدير التنفيذ
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: ما هذا الذي على الأفواه، زبد أم أثر الصابون؟ ما لجسد جسدك يرتعش، لوثة تلك أم جنون؟ قل لي بربك ما الذي نزل من الفضاء في ذاك اليوم؟ مات الرجال والأطفال والنساء، واليوم نجدد الذكرى لا لتجديد الهم والعناء، لأنه حق علينا ذكر الشهداء، فإن رحلت الأجساد فقد بقي الأثر، ويبقى عزاؤنا أن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والطغاة المجرمون في سقر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. نسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءنا وأن يجمعنا بهم في جنات الخلد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مع آيات بينات، مع تلاوة عطرة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها على مسامعنا مازن داود، فليتفضل مشكورا.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في فجر يوم الأربعاء 21 من الشهر الثامن من عام 2013 قامت القيامة في معظمية الشام. 3 صواريخ من الغاز السام في حارة الزيتونة وحارة القهوة وحارة الروضة ومسجدها وشارعها وأهلها الذين كانوا شهوداً على الظلم والإجرام، حيث البيوت تعرف بعضها بعضاً. كان الموت يمشي بلا قناع، لم يأتي مرة واحدة بل جاء مراراً ليأخذ المصاب والمسعف، لم يفرق بين مصل ونائم، بين صغير أو كبير، بين ذكر أو أنثى. نستمع وإياكم إلى كلمة الدكتور محمد كتوب، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. من هنا دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السيد المحافظ، السادة الحضور، أهالي المعظمية، أهالي الشهداء، أهالي كل من أصيب في ذلك اليوم 13 عاما منذ ذلك اليوم، وبعد المجزرة بيوم واحد فقط تواصل معي زملاء من المعظمية، كنت وقتها في الغوطة الشرقية وكنا نعالج الضحايا في الغوطة الشرقية. تواصل معي زميل من المعظمية يسألني كيف حالكم، ماذا تحتاجون، هل نستطيع أن نساعد؟ رغم كل ألم المعظمية، رغم كل ألم المناطق المحاصرة، كانت تفكر ببعضها البعض، وكانت تتكاتف مع بعضها البعض، وكانت تحاول أن تساند بعضها البعض. رغم مصاب الضحايا والناجين، ورغم ألم من شهدوا رعب وهول المجزرة، لم ينسقوا أن يقفوا إلى جانب بعضهم في ذلك اليوم، وما زالوا يفعلون ذلك حتى هذا اليوم. 13 عاما ناظر الشهود والناجون والناجيات وذوي الضحايا للحفاظ على الحقيقة. وأود هنا أن أشير إلى نقطة أساسية، وهي عبء الإنكار والتضليل على ذوي الضحايا الذي مارسه نظام الأسد على مدار سنوات. فقد كانت هذه سياسته بالتلاعب بالأدلة وترهيب الشهود وذويهم. وكم منا سمع عن عائلة أحد المصابين أو الشهداء اعتقلت لكي يضغطوا على الشهود لكي لا يقدموا شهاداتهم أو ليقوموا بتقديم شهادات زور. ومع أن هذا التضليل كان ممنهجا ومنظما بشكل كبير، إلا أنه لم ينجح يوما في إيقاف ذوي الضحايا والشهود عن بذل كل جهد ممكن لمنع طمس الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية. اليوم

0: أمن الله علينا بتحرير سوريا من النظام البائد، أصبح بإمكاننا أن نحيي ذكرى الضحايا والشهداء في كل بقعة من سوريا الحبيبة. أصبحنا نستطيع أن نتحدث بصوت عالي دون أن نخاف من ترهيب النظام البائد. هذه منة عظيمة، ولكنها بداية لمسار طويل يجب أن يشمل مساءلة كل المجرمين. فسياستنا كحكومة سورية في الجمهورية العربية السورية هي التعامل مع هذا الإرث من خلال إنصاف ذوي الضحايا والناجين والناجيات والشهود. بعد التحرير وبدء مسار العدالة الانتقالية والمساءلة تجاه جرائم النظام البائد، فإن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية تقع على أعلى سلم الأولويات. وقد أحرزت وزارتي العدل والداخلية وهيئة العدالة الانتقالية تقدم واسع في هذه التحقيقات وجمع المعلومات وتنفيذ مذكرات الاعتقال ضد المتورطين، وهذا يشعرنا الحمد لله بقليل من الارتياح، على الأقل أن هناك جهود كبيرة تبذل حول ذلك، ولكن هذا المسار طويل، فالكثير من هؤلاء المجرمين فروا خارج البلاد، وعلينا أن نعمل جميعا لكي نلاحقهم أينما ذهبوا، على يد العدالة أن تطولهم، ومن حق السوريين أن يروا هؤلاء يبثلون أمامهم أمام قضاء وطني هنا في سوريا. وهناك جهود كبيرة تبذل أيضا للتعاون مع لجان التحقيق الدولية لكي نستطيع الاستفادة من التحقيقات الطويلة التي قامت بها هذه اللجان، سواء الأممية أو اللجان التي تتبع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هناك جهود تبذلها وزارة الخارجية السورية في هذا الاتجاه لإيجاد آليات تعاون بين أجهزة القضاء وإنفاذ القانون الوطنية وآليات التحقيق الدولية، وأيضا بناء تحالفات وشركات تساعد على ملاحقة المتورطين بما فيهم من فر خارج البلاد، وهناك تقدم جيد في ذلك. وقد أسفرت جهود الحكومة السورية والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة على تحقيق خطوة رمزية، وهي استعادة حقوق سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. فلما طالما حرمت سوريا اعتبرت عضو مجمد دون حقوق أو امتيازات نتيجة ممارسات النظام البائد. إخوتي أهالي وذوي الضحايا والشهداء، أخوتي الناجون والناجيات، الشهود الذين ضحوا بأمانهم والذين خاطروا بحياتهم لإيصال دليل لقول كلمة حق في يوم من الأيام، جهدكم أثمر ومن الله علينا بالتحرير، ونحن يجب أن نستمر في هذا الجهد. أرواح كل من فقدناهم بالأسلحة الكيميائية نجتمع اليوم، ويجب أن نحافظ على إحياء هذه الذكرى، فحفظ الحقيقة جزء من العدالة. نسأل الله والرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهلهم وذويهم، والحمد لله الذي أمكن لنا النصر، ونسأله أن يتمم علينا النصر بجلب كل المجرمين للعدالة في القريب العاجل. شكرا لكم.
1: جزا الله الدكتور محمد كتوب عنا خير الجزاء. نستمع وإياكم إلى كلمة السيد كلاوديو كوردوني نائب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة، فليتفضل مشكوراً.

شكرا جزيلا، شكرا للدعوة. يشرفني أن أشارك في هذه الذكرى، وأود أولا أن أعبر التضامن العميق بالضحايا والناجين والناجيات. هذا كان من أبشع الجرائم خلال الحرب، وفي نفس الوقت أود أن أعتذر كمسؤول ممثل دولي. بعرف أن المجتمع الدولي فشل تماما أن يمنع هذه الجريمة، وبعدين أن يأخذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. لكن اليوم أنتم في عصر جديد، في فرصة للمحاسبة، ولازم المحاسبة لكل المسؤولين، من أعطى الأوامر ومن نفذ الجريمة. فإن شاء الله راح نوصل إلى هذا المرحلة، حتى إذا راح يأخذ وقت. وأهم هون التعاون بين عدة الدول والدول سوريا. أخيرا أود أن أهيئ سوريا بالدور القيادي بالنسبة للتخلص هذول الأسئلة الكيماوية، هذا دور مهم. وأخيرا أتمنى لكم كل خير بني بلد جديد على أساس احترام كامل حقوق الإنسان. شكرا.

شكرا للسيد كلاوديو كوردوني على كلمته. قال حديث ذوي الألباب أهوي وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه، وأفرح أن ألقاهم في نديهم كما يفرح المرء الذي آب غائبه. نستمع وإياكم إلى كلمة محافظ ريف دمشق السيد عامر الشيخ، فليتفضل مشكوراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا الكرام، أهل الغوطتين، أهالي ريف دمشق. نقف اليوم نستذكر أرواحا أبرياء رحلوا في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها سوريا. نستذكر أطفالا ونساء وشيوخا لم يكونوا أرقاما في التقارير، بل كانوا أبناءنا وأهلنا وجزءا من ذاكرة الغوطة وسوريا. وما جرى في المعظمية وزملكة وسائر المناطق المستهدفة ترك جروحا عميقة لن تمحوها السنون. ولكننا اليوم لا نستذكر الجريمة لنفتح أبواب الثأر، بل لنقول إن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وإن العدالة لا تكون بالانتقام بل بالقانون والأدلة والمحاكمة العادلة. وإلى أسر الضحايا نقول لستم وحدكم، وذاكرة أبنائكم أمانة في أعناقنا. سنعمل على حفظ أسماء الضحايا وشهادات الناجين ووثائق الجريمة لتبقى الحقيقة حية في ذاكرة أجيالنا. أيها الأحبة، دماء الغوطتين، قضية الغوطتين ليست وحدها، بل هي قضية سوريا كلها. وسوريا التي نريدها لا تبنى على النسيان ولا على الانتقام، بل على الحقيقة والعدالة والقانون. لن ننسى، لن نزور الحقيقة، ولن نقبل بالإفلات من العدالة. لمن تثبت الأدلة مسؤوليته. رحم الله شهداء الغوطتين وشهداء سوريا، وحفظ الناجين وذوي الضحايا، وأعاننا الله على بناء سوريا تصون كرامة الإنسان وتجعل القانون فوق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهودا. نحن شهداء الله في أرضه، وهذه عريضة ولوحة اليوم الأصفر، سيقدمها السيد محافظ ريف دمشق إلى البرلمان الموقر، وسيتسلمها ممثلا عن السيد رئيس البرلمان أمين سره السيد مؤيد حبيب، فليتفضل مشكوراً.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، أهالي شهدائنا وضحايا مجزرة الكيماوي،

الحضور الكريم، نقف اليوم في مدينة معظمية الشام، المكان الذي ارتبط اسمه بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ سوريا الحديث. فقبل 13 عاما امتدت يد الجريمة بالسلاح الكيماوي

0: ومدرسة للتضحية وموطنا للأبطال الذين حملوا راية الحرية حين كان ثمنها الدم والحصار والجوع. واليوم ونحن نحتفي بنصر حققه السوريون بعد سنوات طويلة من الألم والتضحيات، فإن من حق معظمية الشام أن تقول: لقد كان لنا سهم في هذا النصر الكبير، لقد كان لنا سهم في هذا النصر الكبير الذي نعيشه اليوم. إن النصر لا يكتمل بمجرد سقوط الاستبداد، بل عندما ننتصر للعدالة وللحقيقة ولحقوق الضحايا، وعندما تتحول هذه التضحيات إلى دولة تحفظ كرامة الإنسان وتصون حريته. باسمي وباسم زملائي الكرام أعضاء مجلس الشعب السوري، أتوجه اليوم إلى أهالي الشهداء بأصدق مشاعر المواساة، وأقول لهم: لن تكونوا وحدكم في ذاكرة الألم، ولن تكون تضحية أبنائكم هامشا في تاريخ سوريا، فمحاسبة المسؤولين عن الجرائم وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ستطبق وفق القانون، حتى لا تتكرر المأساة، وحتى تعرف الأجيال القادمة أن كرامة الإنسان السوري أصبحت خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. إن عنوان هذه الفعالية: مجزرة القرن فجر العدالة، يحمل رسالة واضحة أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط. رحم الله شهداء أهلنا في معظمية الشام وداريا والغوطتين وكل المدن السورية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المصابين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الشكر موصول للأستاذ مؤيد حبيب أمين سري البرلمان في الجمهورية العربية السورية. يقول الله تعالى وهو خير القائلين: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو دأب المجرمين مع عباد الله الصالحين في كل زمان ومكان، وما نقموا منهم إلا لأنهم يؤمنون بالله ولا يقبلون في دينهم بالدنية، لأنهم خرجوا يطلبون الكرامة والحرية. والآن مع مشهد تمثيلي يقدمه أطفال مدينة معظمية الشام حول الأحداث التي جرت في ذلك اليوم، فليتفضلوا.
2: أهلي وأحبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل جربتم يوما أن يغيب عنكم الهواء؟ في بلدنا الحبيب في فجر يوم حزين نام أصدقاء الأطفال ولم يستيقظوا، خنقهم غدر الكيماوي وهم يحلمون بألعابهم. اليوم جئنا نحن الأطفال لنروي لكم حكايتهم ونقول للعالم إننا لن ننسى الشهداء. جئنا لنعدهم أن نكبر معا بالمحبة، وأن نكون يدا واحدة تبني بلدنا الغالي، لأن وحدتنا هي أقوى رد على الظلم. أرجوكم استمعوا إلينا بقلوبكم، ونترككم الآن مع مسرحيتنا. الزمان فجر 21 من آب عام 2013، المكان بيوتنا الآمنة في معظمية الشام. الناس كانوا ينامون بسلام بعد أيام طويلة من الحصار والجوع، الأطفال يحلمون بغد أفضل وبلعبة جديدة. وفجأة في عتمة الفجر وقبل الشروق انشق سكون الليل بصواريخ الغدر.

0: عم يتلاشى كأنه مصاب بالغاز السام.
1: تفضل دكتور.
0: يا صغير تنفس، خذ نفس واحد، لا تخلي هذا الغاز اللي ارسله الطاغية ياخذك منا، خذ نفس واحد لا تخاف. يا الله ساعدنا،
2: يا الله ساعدنا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون.
0: يا ربي يا ربي يا الله، ما خليت مش في ميداني بذاك الوقت ما رحتها، منظر مرعب ما فيني اتخيله، جثث جثث كلها بالاراضي، شخص دفناه طلع عايش، اطفال بعمر الورود، عائلات كامله بالاراضي، كله بسبب جريمه الكيماوي البشعه.

السلسلة مالي عادي عادي بعده. طيب يا شباب.

0: 14 عاما من السعي لنيل الحرية والعدالة، والآن وبعد أعوام من الصبر والجهاد زال هذا النظام المجرم، وعقدت محكمة العدالة لمحاسبة رأس الظلم، وبدأت المحكمة.
1: محكمة في ظلال سوريا الحرة التي تطهرت من الاستبداد والظلم، تفتتح محكمة العدالة جلستها التاريخية للنظر في مجزرة الكيماوي في معظمية الشام عام 2013. تتقدم هيئة الادعاء وعوائل الضحايا لعرض القضية. تفضل
2: سيدي القاضي. أيها الحضور، نقف اليوم في سورية الحرة لنواجه القاتل الذي ظن يوما أنه فوق الحساب والعدالة. إننا نوجه لبشار الأسد ونظامه الساقط تهمة الإبادة الجماعية واستخدام غاز السارين المحرم دوليا ضد الأبرياء وهم نيام في بيوتهم. ها هو نظام الغدر يرتجف اليوم خلف القضبان ذليلا صاغرا أمام عدالة الحق. لقد انتهى.
3: سيد القاضي، أنا لست هنا للانتقام الأعمى، بل جئت أحمل أنفاس أصدقائي وأهلي الذين خنقهم هذا المجرم في ليلة 21 من آب. جئت باسم أمهات الشهداء اللواتي لم تجف دموعهن عبر السنين، واليوم نطالب بالقصاص العادل الذي يعيد للشهداء كرامتهم وينصف للتاريخ بلدتنا الصامدة.
4: شكرا. تفضل أستاذ.
2: لقد انتهى زمن الإفلات من العقاب. إن سورية الحرة لا تبنى على نسيان الدماء، والعدالة هي حجر الأساس لمستقبلنا الواعد. نطالب بإنزال أقصى العقوبات القانونية ضد هذا الطاغية وأعوانه ليكونوا عبرة لكل مستبد في التاريخ.
1: حكمت المحكمة، ثبتت الإدانة التاريخية والقانونية على هذا الطاغية ونظامه المجرم بجناية القتل العمدي والإبادة بالأسلحة الكيماوية ضد أهلنا في معظمية الشام. لا تصالح، لا عفو عن دماء الأبرياء. وكما قال

0: فالقصاص هو حكم الله وحكم الشعب والتاريخ. وفي هذه الجلسة
1: وأخذت العدالة مجراها وشفيت صدور المكلومين. شكرا لحسن استماعكم لعملنا البسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فكل جريمة تنسى يتهيأ للظالم إعادتها، وإن تذكر مجازر التاريخ ومنها مجزرة الكيماوي ليس لنكئ الجراح ولا لإشاعة اليأس، بل لتوثيق الجريمة وتوريث الحق للأجيال، حتى يعلم أبناؤنا من هو العدو ومن هو الصديق. نترككم مع عرض مرئي يوثق تلك اللحظات.

0: من أرض معظمية الشهداء، أرض العزة والتضحية والكبرياء، ومن مكان سقوط صاروخ الموت تتابعت مأساتنا.
1: واحد وعشرين ثمانية 2013 على صلاة الفجر كنا احنا ببيتنا يعني، فسمعنا صوت برا بالشارع عم ينادوا لزوجي انه، لان نحن مريضات بالمشفى الميداني، فنادوا لابو جمال لزوجي انه خليهم جمال تنزل ضربونا كيماوي على صلاة الفجر. فنحن بهاللحظة هي يعني ما بنعرف شو الكيماوي ولا بنعرف شو غاز السارين ابدا، يعني اول مرة بحياتنا بنشوفه، اول مرة بننضرب فيه.
2: طلعت من البيت ولا الناس شامي عم تشم روايح ويقولوا كيماوي كيماوي، وين كيماوي؟ جامع الروضة، جامع الزيتونة، حولها جامع الزيتونة.
3: المزيد من الشهداء جراء قصف الكيماوي على المدينة.
1: نحن بالشارع صرنا نشوف اللي استنشقوا الكيماوي بالأرض، فصرت أنا وزوجي نأسعف معهم لبين ما وصلنا على المشفى الميداني.
4: اللي عم تشوف غرفة كاملة فيها أطفال، غرفة كاملة فيها نساء فارقوا الحياة ومنهم مصاب وعم ينازع، وانت واقف عاجز ما عم تقدر تقدم له اي شيء.
2: اجاني اصابات، اجانا قذائف، اجانا تفجيرات، لكن باعداد هائله مثل هذا اليوم ما شفت، هو اليوم القيامه شفته بعيوني. احنا ما كان عندنا بهذاك الوقت اكسجين سوى يعني بعض الاكسجين الخفيف او المولدات الاكسجين الصغيره اللي عم نستعملها في غرفه العمليات، انه مريض بدنا ننعشه حط له شويه جهاز اكسجيني، لكن ما كان عندنا اكسجين نعطي كل العالم اللي بالارض.

0: المسعفين استشهدوا. سبحان الله، المسعفين لانه ما عنده تدابير احترازيه وما بيعرفوا شو الكيماوي. نشرنا العالم من هون لهنيك، شايف؟ هي العالم على الطرفين كانت، وقعدنا نبخ مي بالصهريج مشان تنخسر العالم. تيجي العالم لهون كانوا يغسلوها هون بتم الباب، هون تنخسر العالم وتروح. وقت انتلى الابو ما عاد لحى حملنا العالم وطلعناه لبرا.
1: وإياكم إلى كلمة أحد الناجين من هذه الجريمة الفظيعة، الأستاذ عمار الشيخ، فليتفضل مشكوراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف أمامكم متحدثا باسم أهل معظمية الشام، معظمية الشهداء، معظمية الكيماوي. أقف أمامكم متحدثا باسم كل أم ثكلى، باسم كل يتيم، باسم كل إنسان فقد حبيبه. أقف اليوم هنا في معظمية الشام بعد 13 عاما من هذه الجريمة النكراء. أقف أمامكم الآن وما زال الجاني حرا طليقا. أقف أمامكم لأقول لكم جميعا بأننا لن ننسى، وما نسينا ولن ننسى، وكيف ننسى وما زالت رائحة الغاز في خياشمنا. كيف ننسى وقد خرجت بعض الغازات التي ليس فيها أي ضرر ولكنها أثرت علينا جميعا؟ كيف بمن استنشق ذلك السلاح؟ كيف بمن استنشقه ثم لم يرفع رأسه ثانية؟ رأينا بأم أعيننا أطفالا صغارا يكسو الزبد شفاههم وترتجف هذه الشفاه، لا يعلم هذا وهو تضيق أنفاسه ما الذي حل به وما الذي نزل به وما الفعل الذي قام به ليستحق ذلك. أقف أمامكم لأقول لكم باسمي وباسمكم وباسم كل حر شريف، باسم أهالي الشهداء، باسم أهالي الضحايا، باسم أهالي المجاهدين الذين ذادوا عن هذه المدينة وغيرها، بأننا لن نسامح ولن نرضى بأقل من أن يؤخذ هؤلاء الجلادون وينالوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة لمن يعتبر. أقول بعد 13 عاما نحن على العهد باقون. أقول بأن هذه الجرائم لا بد أن تذكر بيننا حتى لا تتكرر، فكل جريمة تنسى تعاد وتتكرر وتتكرر، فنحن جميعا ها هنا نتعاهد على ذكر هذه الجرائم وتعليمها أبناءنا حتى لا يزور هذا التاريخ، فهو يزور في حياتنا حتى لا يزور. فلا بد لنا جميعا أن نتذاكر هذه المآسي والمجازر، ونطالب إخواننا جزاهم الله خيرا ومن تولوا أمرنا أن يسعوا وراء هؤلاء الظلمة المعتدين، وأن يأتوا بهم إلى بيت العدالة حتى يقتص منهم وحتى يشفي الله سبحانه وتعالى صدور قوم مؤمنين. رحم الله شهداء المعظمية، رحم الله شهداء الكيماوي، رحم الله شهداء سوريا، وألهمنا الله سبحانه وتعالى وإياكم السداد والرشاد والسداد، والحمد لله رب العالمين.

0: من أرض مع ضمية الشهداء، أرض العزة والتضحية والكبرياء، ومن مكان سقوط صاروخ الموت تتابعت مأساتنا.
1: واحد وعشرين ثمانية 2013 على صلاة الفجر كنا إحنا ببيتنا يعني، فسمعنا صوت برا بالشارع عم ينادوا لزوجي إنه، لأن إحنا مريضات بالمشفى الميداني، فنادوا لأبو جمال لزوجي إنه خلي أم جمال تنزل ضربونا كيماوي على صلاة الفجر. فنحن بهاللحظة هاي يعني ما بنعرف شو الكيماوي ولا بنعرف شو غاز السارين أبداً، أول مرة بحياتنا بنشوفه، أول مرة بننضرب فيه.
2: طلعت من البيت ولا الناس

0: بس عم تشم روايح ويقولوا كيماوي كيماوي، وين كيماوي؟ جامع الروضة، جامع الزيتونة، ولا جامع الزيتونة؟
1: المزيد من الشهداء جراء قصف كيماوي على المدينة.
2: نحن بالشارع صرنا نشوف اللي استنشقوا الكيماوي بالأرض، فصرت أنا وزوجي نأسف معهم لبين ما وصلنا على المشفى الميداني.
1: الأطفال والنساء
3: اللي عم تشوف غرفة كاملة فيها أطفال، غرفة كاملة فيها نساء فارقوا الحياة ومنهم مصاب وعم ينازع، وانت واقف عاجز ما عم تقدر تقدم له اي شيء.
0: اجاني اصابات، اجانا قذائف، اجانا تفجيرات، لكن باعداد هائله مثل هذا اليوم ما شفت. هو اليوم القيامه شفته بعيوني. احنا ما كان عندنا بهذاك الوقت اكسجين سوى يعني بعض الاكسجين الخفيف او مولدات الاكسجين الصغيره اللي عم نستعملها في غرفه العمليات، انه مريض بدنا ننعشه حط له شويه جهاز اكسجيني، لكن ما كان عندنا اكسجين نعطي كل العالم اللي بالارض.
4: كل المسعفين استشهدوا، سبحان الله، المسعفين لانه ما عنده تدابير احترازيه وما بيعرف شو الكيماوي. نشرنا العالم من هون لهنيك، شايف؟ هي العالم على الطرفين كانت، وقعدنا نبخ مي بالصهريج مشان تنخسر العالم. تيجي العالم لهون كانوا يغسلوها هون بتم الباب، هون. تنخسر العالم وتروح. وقت انتقل الابو ما عاد لحى حملنا العالم وطلعناهم لبرا. في 200 وفي لساهم على قيد الحياة.
3: وكان جايب عناصر من صحنايا، لجان ومن قطنا ومن جديده وكل اللجان لملمهم من هذيك الاماكن، بالاضافه لعناصر من الفرقه الرابعه لحتى يقتحموا، وكان مخبر عناصره انه حتفوتوا على بلد ميته.
2: الطفل شيء 7-8 سنين 10 سنين، يعني بذكر هذيك اللقطه انه صار يشدنا من ايد، فنحن هنيك عم فات شاب عم قال لي ام جمال ابنك جمال استشهد طلعي وديه. فبهذاك الوقت ما كنت ما استوعبت. أنا كنت عم عن الشاب اللي عم يحاكيني عم يقول لي إنه في شاب فجر فيه القذيفة وإجا الشاب الثاني اللي طلع يودي ابنك، ابنك استشهد. فطلعت لقيت ابني يعني، فهذا يعني يوم ما بنساه أبدا.
3: هلا الشهداء الموثقين بالاسم حوالي 85 شهيد بالمعظمية بين نساء واطفال وشباب ورجال وكبار بالسن، ومصابين حوالي بين 1200 و 1500
5: شهداء المجزرة جراء القصف الكيماوي على المدينة. الله اكبر.
0: هلا بتمنى انه المعظمية ترجع مثل ما كانت وافضل بالدولة الجديدة، ويعطوهم لابناء الشهداء وحتى المتضررين، مو بس أبناء الشهداء، المتضررين شيء من حقوقهم.
4: المعظمية قدمت فاتورة لا تنسى، لأنه من أول الحراك الثوري بالمعظمية طلقت المعظمية، هي كانت الباب الغربي لدمشق. الحمد لله وصلنا لهون، والله بجاه النبي يبعث له البلد أيام حلوة، وهالماضي يكون صفحة سوداء نتعلم منها الدرس، وإن شاء الله الله يقدرنا كلياتنا نعمر هالبلد.
6: مديرية إعلام ريف دمشق.
7: وأخيرا وليس آخرا، كنا وإياكم اليوم لتثبيت هذه الجريمة في التاريخ وملاحقة الجناة أينما كانوا. وفي النهاية ندعو السيد محافظ ريف دمشق والسادة أعضاء البرلمان الموقر والحضور الكرام والناجون وذو الشهداء للتوقيع على هذه العريضة من أجل إيصالها إلى البرلمان الموقر، من أجل سن تلك التشاريع الدستورية التي تجرم الجناة ومن يعاونهم، ويكون هناك تعويض لذوي الشهداء. جزاكم الله خيرا، شكرا لحضوركم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها، توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب.
3: آفة الحرص وطول الأمل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. هذا الحديث من أصدق ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم النفس البشرية، ومثل هذا الأسلوب الراقي في بلاغته وعظته ومخاطبته للقلوب قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وما ورد في معناه مما يتضمن الإخبار والإنذار، الإخبار بوقوع هذه الأشياء والإنذار من الوقوع فيها عندما يتداعى إليها ضعفاء الأبصار والبصائر تداعي الفراش على النار. تأملوا في هذا الوصف النبوي الدقيق، فالإنسان كلما تقدم به العمر وضعف جسده وشاب شعره وهرمت أعضاؤه انتابته حالة عجيبة، فإذا به يضعف في كل شيء إلا في خصلتين اثنتين تظلان في قلبه كأنهما في ريعان الشباب وقوته، وهما الحرص على المال والحرص على العمر. أما الحرص على المال فهو التعلق الشديد به والرغبة الجامحة في جمعه وتنميته، حتى وإن بلغ الإنسان من الكبر عتيا وجمع من الثروة ما يكفيه وأبناءه، تجده لا يشبع ولا يقنع، بل يطلب المزيد وهو يعلم في قرارة نفسه أنه سيرحل وسيتركه. وأما الحرص على العمر فهو طول الأمل وحب البقاء في هذه الدنيا الفانية وتمني المزيد من السنوات متناسيا حقيقة الموت، وكأن الأجل لن يأتيه. وهذا ما حذرنا منه ربنا جل وعلا في كتابه العزيز حين قال: ذرهم ما يأكلون ويتمتعون ويلههم الأمل فسوف

يعلمون. وبتأمل نصوص الشريعة الغراء نجد أنها نهت عن التذكير على الحرص على الدنيا بما فيها من وجاهة أو رئاسة أو تطلع لكثرة مال أو طول عمر، وذكرت ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ويهتم به ويستكثر منه ويبادر إليه، ولا سيما المتضمن لتأخير الأعمال الصالحة وضياع الحقوق الواجبة، بذكر وتصور حال من وقعوا في هذا الأمر فندموا حين لا ينفع الندم. قال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إن حب المال وطول الأمل هما داء خطير إن تمكن من القلب، أعمى بصيرة الإنسان عن الآخرة وأنساه الغاية التي خلق من أجلها. فحب المال يجر إلى الشح والبخل، وطول الأمل يجر إلى التسويف في التوبة والعمل الصالح. وإن علاج هذا الداء الفطري الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو أن يتذكر الإنسان دوما قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، أي الموت، وأن يكون لهذا التذكر أثرا يتحقق به ما أمرنا الله ورسوله به من المبادرة بالأعمال الصالحة والمسارعة والمسابقة بها والتنافس فيها، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وأن يكون المرء على حال يحب أن يلقى الله عليها فيما لو وافته المنية في لحظته تلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مضت علي ليلتان بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ألا ووصيتي مكتوبة عندي. ولما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وخطب خطبة الخلافة ذهب يتبوأ مقيلا، فأتاه ابنه عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، من لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادن مني أي بني. فدنا منه فالتزمه وقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. فخرج ولم يقل أمرا مناديا له أن ينادى: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. ويكون العلاج كذلك في القناعة وفي قصر الأمل وتذكر الموت. ولقد كان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم يتفقدون قلوبهم من هاتين الآفتين، وكان من دعاء الصالحين: اللهم إنا نعوذ بك من طول الأمل ومن الحرص على المال. فلنحذر من الركون إلى الدنيا، ولنجعل أموالنا وأعمارنا وسيلة نتقرب بها إلى الله بالإنفاق في وجوه الخير واستثمار الأوقات في الطاعات. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: الانتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: حياكم الله متابعينا الأكارم، وأهلا بكم إلى

0: موجز لأهم وآخر الأخبار. سوريا وفرنسا تصدران بيانا مشتركا إحياء لذكرى ضحايا هجوم الغوطة الشرقية ومعظمية الشام الكيميائي. المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب خلال فعالية إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية يؤكد أن الحكومة السورية تعمل على بناء شراكات دولية لملاحقة الضالعين في جرائم الأسلحة الكيماوية. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاودو كوردوني يتوعد بالمحاسبة لكل المسؤولين والمتورطين في جريمة الكيماوي. محافظ ريف دمشق عامر الشيخ يؤكد أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم والعدالة ليست بالانتقام بل بالقانون، ولن نقبل بالإفلات من العقاب لمن ثبت أو تثبت الأدلة مسؤوليته. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة يرحب بما ورد في البيان المشترك بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقدم الإيجابي في التعاون بينهما والخطوات السورية لمعالجة مسائل الضمانات العالقة. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة تحذر أهالي محافظتي الرقة ودير الزور من الاقتراب من نهر الفرات مع تزايد الوارد من الجانب التركي. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: بين أصداء الزمن وصدى الذكريات نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا ينسى.

أهلا بكم مستمعينا في موعد جديد من برنامج على البال، البرنامج الذي يفتح أبواب الذاكرة ويعيد إلينا أعمالا بقيت حاضرة في وجداننا، لأنها لم تكن مجرد مسلسلات بل كانت حكايات تشبه الناس. محطتنا اليوم مع واحد من أبرز الأعمال الاجتماعية السورية في مطلع الألفية الجديدة، مسلسل أسرار المدينة الذي عرض لأول مرة عام 2000 وترك بصمة واضحة في تاريخ دراما السورية. كتب هذا العمل الكاتبان المبدعان حسن سامي يوسف ونجيب نصير، وهما من أبرز كتاب دراما الاجتماعية اللذين امتازا بقدرتهما على نقل تفاصيل الحياة اليومية بصدق وواقعية. أما الإخراج فكان للمخرج الراحل هشام شربتجي الذي عرف كيف يمنح النص حياة نابضة بمشاركة المخرجة رشا شربتجي في التنفيذ.

0: يحكي المسلسل قصة عائلة بسيطة تكافح من أجل العيش الكريم، تقودها شخصية أبو منصور، حيث تتشابك أحلام الأبناء مع قسوة الحياة، وتضعهم الظروف أمام اختبارات صعبة بين المبادئ والمصالح وبين الأمل واليأس.
1: شباب،
2: ما بني شيء.
1: بلى، فيك شيء؟
2: بطلع على هالشباب اللي حوالي، عم حس إنهم ضايعين. الوظيفة بهالأيام ما عادت تطعمي خبز. ما بعرف شو معه يصير. يمكن الدنيا حظوظ.
1: طول بالك، ربك ما بينسحب.
2: لا إله إلا الله،
1: الرزق بتجي من غامض علمه.
2: لك نحن ما قلنا شيء. أنا ما عم بحكي عن الرزقة، أنا عم بحكي عن الكفاية. هلأ صهرك هشام وابنك منصور وغيره وغيراته من الشباب، إذا ما تمتعوا بشبابهم هلأ أنت بدهم يتمتعوا فيه، بس يخافوا. هلأ عم يشتغلوا بالليل وبالنهار وعلى جنوبي، بكرة بس يكبروا كمان رح تكبر عيلتهم وتكبر همهم، يعني رح نضل طول عمرنا بهالسير.
1: هلأ شو جاب على بالك هالحديث؟ لا مرتاح، بكرة في عندك شغل.
2: يلي جاب هالحديث صهرك هشام، بكرة بس يستأجر الميكرو وبصير بيطلع الصبح ما بيرجع البيت لصاص الليالي.
1: شو علي؟ رجال ولازم يدبر حاله.
2: لك شو يدبر حاله؟ وهالمرة وهالبنت ما لهم حق عليه، ما لازم يعطيهم شوية من وقته. الولد ما بيرضى بس بالأكل، لازم مين يلمس على راسه، لازم شوية حنان، لازم شوية عطف.
1: طول بالك أبو منصور، طول بالك. يلا مرحلة وبتمر.
2: لا إله إلا الله، ما حدا فهمان علي، ما حدا فهمان علي. تصبح على خير.
0: لم يكن أسرار المدينة مسلسلاً يعتمد على الإثارة والأحداث المتسارعة، بل كان مرآة للمجتمع يعرض هموم الناس، الفقر، البطالة، والعلاقات الأسرية، والتغيرات التي بدأت تفرض نفسها على المدينة والإنسان. ضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، في مقدمتهم الفنانة القديرة منى واصف بدور أم منصور، والفنان خالد تاجة بدور أبو منصور، إلى جانب لينا حوارنا، وائل رمضان، مها المصري، عبد الهادي الصباغ، عبد المنعم عمايري، وغيرهم من الأسماء التي قدمت أداء صادقا وقريبا من الناس.
2: ولك بلا أنا مشيت لبنتك، مشيت لها. اعتبرني شو عملت معك هنا؟ شو عملت؟
1: طول بالك، طول بالك، والله ما في شيء بيستاهل.
2: روحي انت تاني، روحي بوش ولا تخليني اخرج على الطول. يا لما رحنا ندور عليك انا منصور، كنا عم ندور على ابننا، ما خطر لي ابدا انه عم ندور على واحد.
3: طول بالك، لا تعاملني بهالطريقه، كمان انا مالي ولد صغير.
2: ورجيني وين تصرف الرجال اللي تصرفته حضرتك.
3: يعني هو بصير شيء كثير وقليل بين الرجال ومرته، صح ولا غلط؟
2: هلا صح ولا مو صح؟ مو هيك الناس بتتصرف.
3: على الحقيقة كنت جاي لحتى شوف بنتي، بشتاق لبنتي، بس يبدو انه لازم اوضح الموضوع. يعني هو في شغلة صارت وعلى اساسها لازم نحسب حساباتنا. انا مالي ارغب من مسؤوليتي، هلا انا بحطك بعيوني، بحطك بعيوني اذا بناسبك الوضع.
0: الحب التي نشأت بين غادة ديما بياعها وعامر باس الخياط، إلا أنها تصطدم بالعادات الاجتماعية والظروف الاقتصادية.
4: هل أهلك شو بدهم غير أنك تكوني مبسوطة؟ هي عندي بيت وعندي سيارة وعندي مصاري، وأهم من هذا كله أني أنا بحبك. لك شو بدهم لسه؟

0: يلي بتحمي الأشخاص ذوي الإعاقة وبتضمن حقوقهم بسوريا هشة. كان في تهميش على مدار سنوات طويلة جدا بسوريا تجاه هاي الفئة، ومع الأسف الشديد نحن مع انطلاق الثورة السورية يعني الهجمة البربرية اللي كانت من قبل النظام بائد على الأحياء السكنية والمناطق المدنية، الناجين من المعتقلات، الهجمات الكيماوية، كلها عوامل الفقر، اللجوء، النزوح، كلها عوامل أدت لارتفاع نسبة الإعاقة بشكل مهول. نحن اليوم معنا أرقام دقيقة بسبب ضعف الإحصائيات، بس ولكن نحن منقدر النسبة ما بين 20-30% تقديريا في 5 مليون شخص ذوي إعاقة بسوريا. طيب شو نحن دورنا نحن كأشخاص ذوي إعاقة موجودين بالمجلس؟ نحن سلطة تشريعية، نحن عم نحاول اليوم نتقرب من الواقع وندرس الواقع ونحلل الواقع ونشوف شو دور السلطة التشريعية بتعزيز واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمان وصولها للتعليم، ضمان وصولها لكل مرافق الحياة الاجتماعية بغض النظر شو هي، ضمان أنه المدارس مهيئة، ضمان المؤسسات الحكومية مهيئة، نسبة التوظيف يجب العمل عليها بشقين، شق للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وشق لمصابين الثورة بشكل خاص. شو السبب؟ السبب أنه الثورة ضاعفت من الإعاقة المكتسبة، دائما بيكون إعادة دمجهم بالمجتمع أمر يحتاج إلى برامج تأهيلية، يحتاج إلى برامج تمكين، يحتاج إلى الوصول للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. طيب هاي الأمور كلها اليوم الأشخاص ذوي الإعاقة مجردين من الأنياب اللي بيقاتلوا فيها، ألا وهي التشريعات والقوانين.
1: نعم.
0: يعني أنت اليوم كمقدم برامج، شو الشيء اللي بيضمن لك أنك هل أنت مقدم برامج تحصل على وظيفتك بناء على الكفاءة، أم بناء والله نحن بس بدنا مقدم برامج من ذوي الإعاقة؟ هذا أمر وتغيير الصورة النمطية إنه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنا حكيتها للسيد الرئيس مباشرة، نحن نحتاج إلى منظومة وطنية لتحويل الأشخاص ذوي الإعاقة بسوريا من أشخاص مستهلكين
1: إلى
0: أشخاص منتجين.
1: نعم.
0: ونحن اليوم بعملية البناء لا نستطيع أن نترك أحدا خلف الركب، والأشخاص ذوي الإعاقة هن ليسوا جزء فقط من المجتمع، هن شركاء بهي العملية بناء الدولة. بناء الدولة الحديثة يتضمن ضمان حقوق الفئات الأكثر هشاشة، هن من الأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص الكبار السن، النساء ذوات الإعاقة اللي اليوم الواقع تبعهم جدا سيء، ونحن ما عم نسمع يعني أي حملات مناصرة بتخص هاي الفئة كمان. هاي الأمور كلها نحن صراحة فتنا مجلس الشعب لقيناها عبء كتير هائل ألقي على كاهلنا، أنه نحن نحمل إرث أكتر من 60 سنة تهميش واليوم نحن نشتغل عليه. الموضوع ما رح يكون أنه نحن نكتب مسودة قانون ونقدمها لمجلس الشعب ونحلت كل الأمور. تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع قوانين الدولة ليس فقط بالمرسوم رقم 19. إذا نحن رحنا والله عدلنا وبما يلائم البيئة السورية وقدمنا فيه مقترحات جيدة وأصبح هذا المرسوم جيد، لا، في كتير من في قوانين العمل، في قوانين توسيع قاعدة قوانين التعليم، إنشاء هيئة وطنية للتأهيل المهني، هي أمور لح تحتاج وقت.
1: يعني خلينا نقول أنه كل وزارات الدولة لازم تتعاون بما يساهم ويساند ذوي الإعاقة،
0: ليس فقط كل وزارات الدولة، هي بدها تعاون وتفاهم وخطة ما بين السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الشعب وما بين السلطة التنفيذية الممثلة بجميع الوزارات.
1: صحيح.
0: والهيئات وجميع مفاصل الدولة.
1: تمام. هلا مجلس الشعب هو تشريع قوانين. طيب هالقوانين شو اللي بيضمن انه تتنفذ على ارض الواقع؟ هل في لجنة رح تتابع هالموضوع هذا؟
0: هلا ضمن القانون 19 المفروض يكون في المجلس الوطني اللي بيرصد وبيتابع تنفيذ القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والانتهاكات. حاليا لحد الآن بسوريا ما تم تشكيله. هي أول أمر، هو اللي مسؤول عن هذا الأمر. ثاني أمر، نحن بالتشريعات في لوائح تنفيذية ولوائح عقوبات. يعني نحن اليوم إذا بيتم إقصاء أي شخص من التعليم على أساس الإعاقة، شو هي العقوبة المقابلة له؟ إذا بيتم إقصاء أي شخص من ذوي الإعاقة للوصول للخدمات الصحية.

0: على أساس الإعاقة، شو هي اللوائح العقابية اللي بتنتج عن هذا الإقصاء؟ هي أمرين، أنا برجع بلك هي شقين، شق تشريعي نحن منشرع ومنغلظ يجب تغليظ القوانين العقابية، وشق بده يكون في تفهم من السلطة التنفيذية أنه نحن وين رايحين بهي التشريعات وكيف آلية تطبيقها. وهذا الأمر برضو يحتاج لتدريب السلطة التنفيذية، لأنه اليوم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقه بسوريا هو أمر حديث، يعني أمر اليوم أنت عم تحكي بأمر يعني اليوم طفى على السطح. يعني
1: صحيح،
0: يعني نحن المنظومة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على مدار أكثر من 50 سنة بسوريا هي منظومة رعائية فقط.
1: دكتور، نحن القوانين السابقة أيام النظام البائد كان في قانون بعتقد رقمه 34 قبل صدور مرسوم 19 قبل تحرير سوريا من النظام البائد. هذا القانون كان موجود ولكن على الأرض لا ينفذ، وما في سلطة أو المجلس اللي تفضلته وذكرته كان موجود ما كان يتابع. كثير من الأشخاص يروحوا بدهم يتوظفوا، الإدارات يقولوا لهم نحن النسبة مكتملة، ولكن للأسف النسبة ما تكون فعلا مكتملة. نحن الشيء المهم اللي بدنا إياه كأشخاص ذوي إعاقة أنه قانون صدر في آلية معينة لتنفيذه، إن كان بيخص الجمعيات، إن كان بيخص الوظائف، إن كان بيخص البنى التحتية طبعا. وبيتمنى ذوي الإعاقة أنه بإعادة الإعمار تلحظ الدولة أو الحكومة موضوع البنى التحتية. أنت يعني بتلاحظ أنه نحن لأنك أنت منا وفينا مثل ما بيقول المثل. كتير اتصلوا فيه أشخاص أنه حابين يقعدوا مع حضرتكم أنتوا كأعضاء مجلس شعب من ممثلين عن ذوي الإعاقة ليطرحوا عليكم كتير مشاكل وقضايا، أنتوا مستعدين لهالشيء؟
0: شوف، قد ما نحن كنا خبراء ويعني وصلنا لدرجات علمية، ما رح نقدر ننجح بدون الرجوع للواقع ولأصحاب الواقع.

0: يعني نحن ما فينا ننصلح عن أصحاب المصلحة بس لكونه نحن أشخاص ذوي إعاقة، ونروح نحن ننفرد لوحدنا نحن إن كان كخمس أشخاص ولا 10 أشخاص موجودين بالمجلس، بغض النظر عن العدد ما فينا ننفرد بالقرار بدون الرجوع للقاعدة أصحاب المصلحة.
1: صحيح.
0: ونحن أصلا يعني الفكرة اللي نحن عم نشتغل عليها، حتى المسودة اللي أي قانون نحن بدنا نطرحه للتصويت بخص الأشخاص ذوي الإعاقة، رح يكون فيه تداول بين الأشخاص ذوي الإعاقة لحتى يكون في نقد من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم لهذا القانون، هل هو مناسب؟ يعني الأستاذ محمد، نحن عم نعمل قانون له علاقة بالإعلام، وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للإعلام، كخبير إعلامي كشخص ذوي إعاقة بتشغل بمجال الإعلام، ممكن أنت حضرتك تشوف لنا هذا القانون، تنقد لنا هذا القانون، تشوف لنا وين الثغرات اللي موجودة فيه؟ هذا الأمر يستحيل أنه نحن نقدر نكون ناجحين بدون التشاركية.
1: صحيح. هلأ بالقوانين السابقة كان في شيء بيخص توظيف ذوي الإعاقة بالدوائر الحكومية بنسبة 4% وبالقطاع الخاص بنسبة 2%. كثير من الأشخاص بيقولوا يا أخي بدنا نتوظف بالقطاع الخاص، طيب القطاع الخاص بيقول لك أنا شو مستفيد من توظيف ذوي الإعاقة؟ تمام. هلا في شيء بالقانون انه ممكن نحن نخفض شيء من الضريبه على المؤسسات الخاصه، الهدف هو تشجيعهم لتوظيف ذوي الاعاقه. ممكن هاي النقطه هون نحن بالقانون اذا جينا لنعمل قانون جديد ينحط هيك بنت.
0: هلا شوف، دائما حول العالم في امتيازات بتتقدمها الحكومة للقطاع الخاص عند توظيف الفئات الأكثر هشاً، إن كان أشخاص ذوي إعاقة ولا غيرهم. حالياً نحن بالوقت الحالي، نحن حالياً بالوقت الحالي عم ننظر كيف أول أمر نلزم جميع القطاعات إن كان حكومية ولا خاصة بتوظيف نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة. تمام. الأمر الثاني، نحن بدنا ندارس مع، يعني هذا الأمر بده دراسة كتير موسعة واستشارات مع السلطة التنفيذية. نحن مثلا كوزارة مالية، نحن كيف من هاي الشركة فيها 200 موظف، موظف 4 أشخاص ذوي إعاقة، شو هي الامتيازات اللي نقدم له إياها؟ هل هي الامتيازات لها علاقة بالضريبة؟ هل هي الامتيازات لها علاقة بالجمارك، بالاستيراد و بغض النظر، بس ولكن من المفروض يكون في امتيازات مقدمة للقطاع الخاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: صحيح. بالقطاع الحكومي هي نسبة 4%. أنا ما بعرف، يعني هو مجرد اقتراح كمان، أنه ترتفع النسبة بسبب ارتفاع نسبة ذوي الإعاقة.
0: النسبة 4%، هلا هون شوف في عنا مشكلة نحن، أنه نروح نرفع النسبة وأنا ما عندي مباني حكومية مهيئة.
1: صحيح.
0: يعني هاي نحن بقلب وزارة الإعلام.
1: نعم.
0: نتطبش لحتى نوصل لحتى لغرفة التسجيل.
1: نعم.
0: طيب شو الفكرة؟ الفكرة نحن قبل ما نرفع النسبة،
1: هذا نقد ذاتي أو نقد بناء؟
0: لا نقد بناء، يعني نحن مو نقد، هذا واقع. نحن عم نحلل. نحن عم نحلل واقع.
1: لأنه الأبنية مبنية قديماً. صح.
0: هاي الأبنية مبنية قديماً. أول أمر نحن اللي بدنا نشتغل عليه هو الكود الوطني للبناء.
1: نعم.
0: يلزم جميع القطاعات الحكومية والخاصة بإجراء الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بأقرب وقت ممكن.
1: صحيح.
0: أنا بس هيئ البيئة، أنا هيئ البيئة وأعمل حملات توعية، وهي مهمة المجتمع المدني بتكثيف حملات التوعية والمناصرة تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتوظيف. أنا لازم هيئ أرضية لحتى تكون ارتفاع النسبة ناجح.
1: نعم.
0: نحن بغض النظر، شوف، أرباب العمل أو أصحاب المصالح أو أصحاب الشركات، بس يجي شخص يقدم لهم الخدمة اللي هن بحاجتها، ما عندهم مشكلة يشغلوا 20% أشخاص.
1: صحيح.
0: بس ولكن نحن بدنا بيئة مهيئة، بدنا صورة نمطية تتغير تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والأكثر من هيك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم لازم يكونوا مجتهدين للحصول على وظائف ضمن الكفاءة.
1: صح.
0: يرفعوا من كفاءتهم، ليس يعني أنا كمان، نحن ما بدنا نرمي دائما الحمل والله على أصحاب القرار وأصحاب المصلحة.
1: أكيد.
0: برضو الأشخاص ذوي الإعاقة عليهم جزء من المسؤولية، أنه نحن كيف اليوم نبني قدراتنا بالانفجار المعرفي اللي موجود، بالانفجار التكنولوجي اللي نحن موجود،

0: الوظائف اليوم عم تتحول للذكاء الاصطناعي، عم تتحول حتى المهارات المهنية صار بدها دقة أكبر، تدريب لوقت أكبر، هذا يقع على عاتق الشخص ذوي الإعاقة.
1: صحيح.
0: فنحن يعني نحن مع الأسف حاليا نجاح النسبة، نجاح النسبة رح ياكل سنوات.
1: أكيد
0: رح ياكل سنوات.
1: أكيد. نحن بصراحة نحتاج لحملات كبيرة، إن كانت إعلامية وإن كانت ندوات ولا محاضرات ولا التوعية بتخص ذوي الإعاقة. خلينا شوي اتجه للإعلام. كعضو مجلس شعب، كيف بتلاقي الإعلام عندنا هون بالنسبة لقضايا ذوي الإعاقة؟
0: الإعلام ما عم يعني أنا صراحة ما عم لاقي الإعلام هو أداة إيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: الإعلام مهمش هاي القضية تماما. يعني خلينا نفتح التلفزيون، بغض النظر عن الراديو، خلينا نفتح التلفزيون، من سنة لهلا كم شخص ذوي إعاقة شفتهم انت على التلفزيون؟
1: قليل،
0: تكاد تكون نادرة،
1: وضمن برامج منوعة وليست مختصة.
0: ما في برامج مختصة. يعني أنا اليوم بدي إعلام يكون يشكل هيئة ضاغطة تجاه السلطة التنفيذية لحتى تغير نظرتها تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا ما بصير والله يعني كل 4-5 أشهر لحتى أشوف حلقة من برنامج معين بخص الأشخاص ذوي الإعاقة. بخص الانتهاكات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بخص التقصير بتطبيق القوانين، بخص ندرة التشريعات، ونحن لحد الآن يعني ما في تشريعات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
1: صحيح.
0: هاي القضايا ليش ما عم تنعرض على الإعلام؟ ليش الإعلام ما عم يحكي فيها؟ يعني نحن اليوم الإعلام عم يعني للأسف إنه الإعلام دائما بيمشي وراء الترند. يعني شو القضايا اللي فيها ترند، اللي فيها نسبة، مو القضايا اللي بتمثل واقع الشعب مباشرة.
1: صحيح. عم بيكون بعض الريلزات على السوشيال ميديا، حدا بحاجة عكازي منصوره، وللأسف يعني نكسب تعاطف الناس ليقدموا له كرسي. تقريبا هيدا على السوشيال ميديا عم يشتغل بعض الحالات المميزة. أما مثل ما تفضلت وحكيت نحكي عن حقوق ذوي الإعاقة، كيف لازم نحن نغير النظرة، للأسف هذا بالإعلام غير موجود.
0: الإعلام اليوم يعني لازم يحط خطة وطنية لحتى نحن يكون شريك بتغيير الصورة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: صحيح. على فكرة دكتور، إذاعة دمشق هي الوحيدة اللي عاملة برنامج لا مستحيلة إعلاميا مختص أو مخصص لذوي الإعاقة.
0: نحن ما بدنا بس يعني حتى بإذاعة دمشق لازم توسع القاعدة، لازم توسع قاعدة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: وتوسع برامجها، وليس مثلا أنا ما بدي اقتصر الموضوع على برنامج، أنا بدي برنامج يحكي عن القوانين، بدي برنامج يحكي عن المشكلات، بدي برنامج يحكي عن الانتهاكات. تستضيفوا أصحاب سلطة، نحن أصحاب سلطة.
1: نعم.
0: نحن دائما أصحاب السلطة يعني عند حد معين بصيروا بدهم يجملوا الواقع. أنا بدي أجيب شخص هو اللي متأذي من الواقع.
1: نعم.
0: يحكي الموضوع بكل شفافية،
1: يعني خلينا نقول يحكي الواقع كما هو ويوصل للناس وتعرف الناس شو مشاكلهم هم ذوي الإعاقة. بصراحة كتير من الناس بيشوفوا حدا على العكازة ما بيعرفوا شو مشاكله، ما بيعرفوا شو همه.
0: يعني نحن دائما الصورة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، خلاص أخي كرسي متحرك عكازة بالبيت، يعني أفضل حالاته يطلع له مشوار كل يوم بالجمعة وانتهت القصة.
1: للأسف
0: الأشخاص ذوي الإعاقة هن جزء من هذا المجتمع، لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات.
1: نعم.
0: هو شخص منتج ومستهلك بنفس الوقت مثله مثل أي مواطن. نحن إذا ما الشعب، إذا ما جميع الأشخاص بسوريا فهمت أنه نحن اليوم هاي الفئة، مو بس السلطات التشريعية والتنفيذية والإعلام، الكل بده يكون شركاء
1: متعاون. صح.
0: الكل بده يكون، رئيس البلدية بده يكون متعاون.
1: أكيد.
0: رئيس البلدية بده يكون متعاون.
1: يعني تفضلت وحكيت قبل شوي عن موضوع البنى التحتية. بصراحة في أرصفة يعني ارتفاع نص متر، كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة ما عم يقدروا يطلعوا.
0: نحن هذا الأمر اللي عم بدنا نحاول نشتغل فيه داخل مجلس الشعب مع لجنة الإعمار والبناء على إعداد كود وطني نلزم فيه النقابات بحيث ان احنا جميع المباني بسوريا تكون حتى المباني الحكومية تكون ملزمة لإعادة تهيئتها بما تكون ملائمة وعدم بناء مباني جديدة غير مهيئة 100% للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: صحيح. بمجلس الشعب أنت عم تعاني؟
0: هلأ بمجلس الشعب بعد ترميمه هو أخذ على ترميم قبل شو اسمه
1: انعقاد الجلسات
0: برضه، رغم أنه هن أخذوا بعين الاعتبار وجود أشخاص ذوي إعاقة، بس ولكن دائما عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصنع القرار بيسبب أنه الأمر بيتنفذ بطريقة غلط.
1: صح.
0: يعني نحن لقينا بعض المشاكل وحكينا داخل مجلس الشعب مع أمانة السر وتم حلها. تمام. بس ولكن يعني حتى داخل مجلس الشعب نحن عم نواجه مصف سيارة، منواجه مشكلة.
1: صحيح.
0: يعني هاي المشاكل ما أنا مقتصر، يعني عضو مجلس الشعب ما رح يكون له امتيازات عن غيره، يعني
1: أنا ولكن حقه طبيعي
0: مثله مثل أي شخص تاني يكون جميع مرافق الدولة مهيئة.
1: صحيح.
0: ومجهزة. أنا مبنى وحدة المياه بضيعة موجودة بطراف سوريا بيهمني إنها تكون مهيئة.
1: صحيح.
0: مثلها مثل مبنى داخل العاصمة دمشق.
1: صحيح.
0: ونحن ما بدنا نوقع بفخ بكرة إنه فقط الأولوية للمدن الكبرى. الإعاقة موجودة بالريف، ما أنا
1: بالريف
0: موجودة بالمدينة.
1: للأسف. بصراحة في كتير قضايا ومشاكل هي متعلقة بذوي الإعاقة ما فينا طبعا نطرحها بالبرنامج لأنه بدها مثل ما بيقولوا برامج.
0: بدها برامج، وهذا نحن توسيع القاعدة الإعلامية. سيد وزير الإعلام، يعني نحن رح يكون إن شاء الله كأعضاء مجلس الشعب لنا لقاءات معه
1: إن شاء الله.
0: إحنا رح يكون لنا وجهة نظر نوجه له إياها بتوسيع هي القاعدة، بالاستعانة بخبراء بأشخاص من ذوي الإعاقة، خبراء بالمجال الإعلامي يكونوا هن الحجر الأساس بنقل هاي المعاناة للإعلام.
1: صحيح صحيح. هذا شيء مهم وضروري لأنه الإعلام هو بصراحة اللي بيوصل الصورة كما هي.
0: نعم.
1: للناس. أنا كثير بدي أتشكرك دكتور، بس قبل ما أختم بتمنى كأعضاء مجلس الشعب أنه مو بس يكون شغلكم بالمجلس أو بوسائل الإعلام إذا دعيتوا، نتمنى أنه فعلا مثل ما تفضلت وحكيت نتجه للريف، نعمل زيارات للريف، نجتمع مع ناس أو أشخاص من ذوي الإعاقة تشاركية، ونحن وأنا إيدي بإيدك، يعني بصراحة نحن جاهزين بإذن الله نكون،
0: ما في إيد واحدة بتزقف
1: بإذن الله. بإذن الله. هذا الشيء كتير مهم وضروري لقضايا ذوي الإعاقة. نحن بنتمنى دائما أنه الحكومة إن شاء الله تشتغل أكثر وتطور أكثر على قضايا ذوي الإعاقة، ولكن نحن شايفين وضع البلد الاقتصادي، النظام البائد للأسف دمر البنى التحتية، وإن شاء الله بإعادة الإعمار هالشي هذا بيتحسن أفضل وأفضل.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: يخليك دكتور، نحن كتير سعيدين بوجودك.
0: نحن بالأكثر.
1: ونحن بنتمنى يكون البرنامج وقته أطول فعلا لندردش، ودائما أنا بقول برنامج لا مستحيلة هو ما هو برنامج غامض، هو برنامج دردشة عادية موجه لشرائح كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين. في عنا أشخاص ذوي إعاقة بسيطين ما فينا نحكي بمصطلحات ما يقدروا توصلوا، نحن من القلب للقلب يعني مثل ما بيقولوا.
0: إن شاء الله.
1: كتير بدي أتشكرك وأهلا وسهلا فيك ويسعد لي مساك يا رب.
0: كل احترام لك ولجميع الكادر التنفيذي ولاهتمامكم بهي القضية، وبتمنى يعني بتمنى بداخل وزارة الإعلام إنه نحن نكون هلأ يعني هي المقابلة تكون حجر أساس إنه فعلا نحن نوسع قاعدة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالإعلام
1: يا رب إن شاء الله. شكرا لك ويسعد لي مساك.
0: العفو العفو.
1: فاصل صغير وراجعين، خليكم على السماء.

إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وأبرز الجهود والتشريعات التي تهدف إلى تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع. نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى الدكتور هيثم المعسعس عضو مجلس الشعب الممثل عن ذوي الإعاقة على ما

قدمه من معلومات وإضاءات قيمة. كما نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقات قادمة من برنامج لا مستحيلة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد، إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

حلقة اليوم عن نسائم الصيف. تمر نسمة الصيف على النافذة فتوقظ في القلب أشياء ظننا أنها نامت منذ أعوام. رائحة مكان بعيد، ضحكة حبيب، وموعد لم يكتمل بعد. في المساء حين تخف وطأة الشمس يصبح للهواء لغة أخرى، نسمة باردة تلامس الوجه كيد حانية، كأن الصيف يعتذر عما أرهقنا به طوال النهار.

تأتي نسائم الصيف كرسائل رقيقة تعبر عن الحنين والصفاء، تحمل معها طعم الفرح ودفء الأيام وطمأنينة الروح بعد تعب طويل. تأتينا نسائم الصيف كرقصة ناعمة لأوراق الشجر تحت ضوء الشمس الذهبي، ذكريات جميلة تعود مع كل نسمة دافئة، وشوق صامت يسافر نحو الأحبة، لحظات هادئة على أطراف الذاكرة، وجمال الطبيعة الساكنة وعطر الياسمين والورد البري ينتشر في الأفق، صفاء في السماء يمنح العين راحة ومتعة وسكينة، وسكون ليل صيفي يحكي قصائد عشق قديمة.

كانت نسائم الصيف تأتي إلينا إلى أرواحنا من جهة البحر محملة برائحة الملح والحنين. كلما مرت على وجوهنا شعرت أن الماضي لم يرحل، بل اختبأ في الهواء ينتظر منا أن نتنفسه. ما أغرب الشوق والحنين، لا يحتاج منا إلى رسالة ولا إلى موعد، نكتفي بنسمة صيفية عابرة حتى يعود شخص غائب عن القلب بكل تفاصيله، وكأنه لم يغادر القلب. بعض الغائبين يشبهون نسائم الصيف، لا نراهم لكننا نعرف أنهم مروا من هنا، لأن القلب يصبح بذكرهم

حين جاءت نسمة الصيف الأولى، كانت المدينة مشغولة بضجيجها. السيارات تمضي مسرعة والأبواب تفتح وتغلق، والناس يعبرون الشوارع بوجوه متعبة. أما أنا فكنت واقفة عند النافذة. لم تكن الريح قوية، لم تحرك الستارة إلا قليلاً، ولم تسقط ورقة من شجرة، لكنها حملت معها شيئا لا تستطيع العين أن تراه. رائحة التراب الدافئ، رائحة الشجر بعد نهار طويل، شيء من الملح البعيد. وفجأة شعرت أن الصيف قد أتى ودخل دون أن يطرق الباب. كان المساء في بدايته، السماء تميل إلى الزرقة التي تسبق العتمة، وكانت هناك نسمة تمر بين أوراق الشجر مثل همسة شخص يخشى أن يوقظ الحزن. كان هناك طائر بعيد يغير مكانه، وصمت واسع كأن العالم كله توقف لحظة كي يتنفس.

0: تعلمين ما أحب في نسائم الصيف؟ قالت: إنها تخفف حرارة النهار. ابتسم وقال لها: إنها لمسة حنان الصيف. قالت: بل إنها تخفف من حرارة النهار. ابتسم ثانية وقال: لا، بل لأنها تشبهك، تأتي إلينا بهدوء ولا نراها، لكنها تغير كل شيء.
1: تذكرت صيفا قديما، كنت يومها أصغر بكثير، وكانت الأيام تبدو طويلة إلى درجة مخيفة. كان الصباح يبدأ باكرا وظهيرة لا تنتهي، ومساء يأتي ببطء شديد، كأنه يعرف أن الأطفال لا يحبون النوم. كنا نخرج إلى الشرفة حين تهدؤ الشمس، نراقب ضوءا يتسلق الجدران، وكانت نسائم الصيف تأتي من جهة الحقول. لم تكن نسائم عابرة، كانت تدخل البيت فتملأه حياة، وتحرك الستائر البيضاء تداعب وجوهنا، ثم تختفي في مكان ما دون أن نعرف أين ذهبت. لم نكن نعرف آنذاك أن بعض اللحظات لا تقدر إلا بعد رحيلها. كنا نظن أن الصيف سيعود دائما، وأن البيت سيبقى، وأن الأصوات ستبقى، وأن الذين نحبهم سيجلسون في أماكنهم ذاتها.

لكن السنوات تمضي دون أن تستأذن أحدا. كبرنا وبعضنا رحل إلى أماكن أبعد من السفر، وبقيت نسائم الصيف حية في الذاكرة.

قالت له: ما أجمل هذا المساء. وكأن نسائم الصيف جاءت إلينا تحمل معها شيئا من الغربة والحنين. ابتسم وقال لها: لعلها لم تأتي لوحدها، ربما جاءت تحمل رسائل لم تكتبيها لي. ردت عليه بخجل وقالت: وكيف عرفت أن لدي رسائل لم أكتبها؟ قال: لأن عينيك تقولان أشياء يعجز القلم عن كتابتها. سكتت ثم قالت: وهل تسمع ما تقوله عيناي؟ أجابها: أسمع نعم منذ عرفتك، وأخشى أن أصبح يوما لا أستطيع العيش بدونه. أتدري، أحب الصيف، وتمر نسمة باردة تلامس القلب، وأنا أحب تلك اللحظة. ضحكت وقالت: هل تستطيع النسائم أن تجمع بين قلبين؟ قال: ربما لا تجمع الأجساد، لكنها تعرف الطريق إلى الأرواح. قالت: إذن سأترك نافذتي مفتوحة الليلة.

تأتي نسائم الصيف كعناق دافئ يعقب غيابا طويلا لتمسح عن وجه الأرض بقايا الشتاء ووحشة البرد. للنسيم لغة سرية تهمس بها الطبيعة في أذن المساء، فتحمل معها عبق الذكريات المنسية وأطياف

تركت النافذة مفتوحة في تلك الليلة، لا انتظارا للهواء بل انتظارا لذكرى قديمة. حين دخلت النسمة أدركت أن بعض الذكريات لا تحتاج إلى أبواب، يكفيها أن تجد قلبا لن ينسى. فليس الصيف فصلا من فصول السنة، أحيانا يكون الشخص عندما يدخل حياتنا يجعل أيامنا أكثر ضوءا وليالينا أكثر عذوبة ونسائمنا أكثر شبها بالحب.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تدين التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول وتعرب عن تضامنها الكامل مع أفغانستان. سوريا وفرنسا تصدران بيانا مشتركا إحياء لذكرى ضحايا هجوم الغوطة الشرقية ومعظمية الشام الكيميائي. المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب يؤكد أن الحكومة السورية تعمل على بناء شراكات دولية لملاحقة الضالعين في جرائم الأسلحة الكيميائية. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني يتوعد بالمحاسبة لكل المسؤولين والمتورطين في جريمة الكيماوي. الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة يرحب بما ورد في البيان المشترك بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقدم الإيجابي في التعاون بينهما.

0: وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة تحذر أهالي محافظتي الرقة ودير الزور من الاقتراب من نهر الفرات مع تزايد الوارد من الجانب التركي. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

فالوجد ما

وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحل فيه.

وكان

وقوة المستضعفين.

0: يعافيك يا رب.
1: انت هون هلا بالابون راجع على بيتك؟
0: اي والله.
1: رممتوه ولا لسه؟
0: والله لسه.
1: عم تشتغلوا فيه يعني؟
0: ايه يعني.
1: هلا انت يعني بدي اسالك انه بعد ما رجعتي على بيتك بعد هذا الضرر شو اكثر شيء بخوفك؟
0: اكثر شيء بخوفني والله انا بخاف اولادي، واذا البيت بده ترميم ما بخليهم يفوتوا يعني قبل ما اتاكد انه هو امن.
1: برافو عليكي، هذا اهم شيء، سلامه الاولاد قبل كل شيء. يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. انا هنا.
1: شكرا لك. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله يا رحيم.
1: يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك اخي.
1: هلا انت هون منطقه الابون؟
2: نعم.
1: عم ترمم بيتك؟
2: نعم عم رمم.
1: طيب هلا انت بعد ما رجعت بدك تسكن ببيتك، هلا بعد هذا الضرر شو اكثر شيء بخوفك؟
2: بخوفني لشو اكثر شيء بصراحه يعني؟ شلون في شو في الجدران؟ بس ما بعرف اذا هي يعني خطره ولا ما خطره، يعني بدي اسال عنها. او يعني مجرد شقات عاديه يعني، حتى في منها كبيره. حتى شلون وبدي اجيب يعني شيء هيك مختص في هذا الامر.
1: تمام يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
1: شكرا.
2: هلا استاذ عراسي.
1: وهون وصلنا لسؤالنا الأساسي. أستاذ محمد، سمعنا من الناس واحد خايف من السقف، واحد من الأشياء الموجودة تحت الأنقاض، وواحد من الشقوق. طبعا كلهم عندهم سؤال واحد، كيف يعرف إذا البيت آمن؟
3: طبعا أستاذ خالد، المواطن ما لازم يتحمل مسؤولية تحديد سلامة المبنى إنشائيا بنفسه. هون في فرق كبير بين انك تشوف علامة فارقة لحالة انشائية وبين تحكم على المبنى انه هو امن او غير امن. طبعا اذا المبنى تعرض لضرر، الافضل تقييمه من مهندس مختص قبل العودة للسكن او المباشرة بعمل الترميم، خصوصا اذا كان في اعمال او في اضرار انشائية واضحة. طبعا هاي بالنسبة لموضوع الجدران الحاملة للسقف، واذا في تجمع ركام كبير وفي بالموقع او بالبناء او بالشقة نفسها المطلوب ترميمها، يفضل التواصل مع جهات مختصة بحيث تكشف عليها اذا في بقايا حرب او في اي شيء بالموقع قبل ما نباشر بعملية الترميم.
1: طيب خلينا هيك نعملها بطريقة ابسط. اذا المواطن وصل على بيته بعد فترة غياب، شو الاشياء اللي لازم تخليه يقول انه يعني ما رح فوت بدي مختص؟ هل احد المواطنين قال انه خايف هو بس يعني بده يعرف، خايف من الشقوق بده مختص كمان هون، انه قبل ما يعني يفوت المواطن شو الاشياء اللي لازم تخليه يقول انه ما رح فوت بدي مختص؟
3: طبعا اي ضرر واضح، اي ضرر واضح، اي ضرر او اي شكل في الجمله الانشائيه غير معتاد، تشققات كبيره، هبوطات، انفصال اجزاء من الجمله الانشائيه منفصله عن السقف، هبوط في العناصر، ميلان، اي شيء تشوهات موجوده بهالبناء هذا هو بخلينا نرجع للمختص لحتى نحدد سلامه المبنى. تمام. فاي علامات توحي بعلامه استقرار بتخلي المواطن يبعد عن موضوع الترميم قبل الحصول على استشاره هندسيه. طبعا حتى في عندنا كثير اجزاء من المباني اللي تعرضت للانهيار، جزء من المبنى انهار، جزء من السقف فصار حريق بالبناء، حتى لو ما في تشققات او في شيء واضح صار في حريق يمكن ياثر على الجمله الانشائيه. فالمواطن قبل ما يدخل على البناء، قبل ما يباشر بعمليه الترميم، يشوف استشاره هندسيه وما يخلي التقييم نفسي بينه وبين حاله.
1: قديش صار مر عليك هيك ابنيه؟
3: في عدد كبير من الأبنية المضررة. طبعا سنوات الحرب كان نتيجتها كثير سيئة، فمناطق كبيرة تعرضت للدمار. احنا صرنا بوضع بحاجة لشركات استشارية خاصة بهالموضوع هذا، تتعاون مع البلديات، تتعاون مع الجهات الحكومية في موضوع تقييم المباني قبل الحصول على إذن الترميم وقبل الحصول على الموافقات الرسمية للترميم.
1: يعني القاعدة هلا إذا عندك شك ما تغامر، ما تفوت.
3: طبعا بالضبط، اي شك بسيط يفضل عدم او التاكيد على عدم المباشره باي عمل قبل الحصول على الاستشاره الهندسيه.
1: استاذ محمد، خلينا هيك نفترض انه مواطن وصل على بيته، الباب موجود، البيت واقف كمان، بس هو ما بيعرف اذا في خطر، شو يعمل؟
3: طبعا قبل ما يدخل مباشره، اذا البناء فيه ضرر واضح لازم يكون في تقييم من شخص مختص قبل ما يباشر، قبل ما يدخل على البناء او يباشر باعمال الترميم. تمام. خاصه اذا الضرر واضح يعني، اذا في اجزاء مهدده بالسقوط، في اجزاء ساقطه، في سقف في تشوهات، ابدا ما يدخل للبناء او يوقف تحت الاجزاء المتضرره. اذا في ركام، في اجسام مجهوله، يتواصل مع الجهات المختصه بحيث هي تجي تفحصها تشوف اذا في اي مشاكل فيها لحتى ما يصير اي اضرار، بقايا حرب او اي شيء. تمام. اذا كان في خطر واضح طبعا يفضل او التاكيد على ان تبتعد الناس، الاطفال، النساء عن هالمكان هذا، وابلاغ الجهات المختصه بهالموضوع هذا. بالنهايه يعني اي بلديه او اي جهه في لجان سلامه عامه للابنيه فيها تطلع تكشف، اذا ما بده هو يروح على جهه خاصه، في يتواصل مع اي بلديه من البلديه.

0: في الموقع نفسه أو تابع إلى الموقع نفسه، في لجنة سلامة عامة للأبنية بتطلع بتكشف وبتعطي تقرير واضح عن سلامة البناء.
1: تمام تماما. يعني أستاذ محمد في قاعدة بدنا كل مستمع يحفظها، ما بتعرف شو في جوا لا تغامر ولا تفوت.
0: صحيح صحيح أستاذ، هاي القاعدة الأساسية لازم نأكد عليها دائما.
1: هلا بالنسبة للأولاد، في أحد المواطنات المواطنة قالت إنه يعني خوفها على الأولاد من دخولها للمنطقة اللي هي فيها أو للبيت، أو شو تعمل؟
0: هلا الأطفال بالتحديد لازم يبتعدوا عن المباني المتضررة، في أكثر من خطر، منها الأجزاء الإنشائية اللي هي آلة للسقوط أو يمكن تسقط، وفي مناطق الركام، مناطق الورش اللي عم تشتغل، يعني في النهاية هي أماكن لازم نحرص على إنه الأطفال يكونوا بعيدين عنا، يلعبوا بمناطق آمنة، يتحركوا بمناطق آمنة، لأنه هي مناطق خطر سواء من الركام أو سواء من الورش أو سواء من الجمل الإنشائية أو العناصر الإنشائية الآلة للسقوط.
1: هلا بنوصل لمشكلة تقريبا كل صاحب بيت متضرر ممكن يواجهها، يلي هي الشقوق. معنا المواطن عم يقول:
2: عندي شقوق في الجدار بس مو كتير كبير، بس بصراحة ما بعرف إذا هو خطير ولا لا.
1: طيب لو بدنا نعرف منك كمواطن، أنت شو بتعمل عادة؟
2: يمكن
1: كيف تصلح يعني الشقوق؟
2: هلأ ممكن جيب عامل، يعني أجيب لك كيس اسمنت مثلا، ولا يعني أني أخليه يرممه أو يليسه أو يشتغل أي شغلة فيه، يعني المهم أني أحط علي بالبيت وأنستر يعني وأقعد. هذه يعني هاي الشغله اللي عم نوصل لها، ان نقعد بالبيت بس ونضبط حالنا يعني ونستر، لا اكثر ولا اقل. يعني
1: هلا هون السؤال لك استاذ محمد، يعني هل كل شق بالجدار بينحل بكيس اسمنت بطريقه الطينه مثل ما عم يقول الاخ هون؟
0: طبعا لا، الشكل الخارجي للشق بالجدار او بالجمله الانشائيه واحده ما بكفي ان نحكم على السبب او نحكم على خطوره هذا المبنى. في تشققات سطحيه مرتبطه بطبقات التشطيب النهائيه، تمام، وفي تشققات يمكن تكون مرتبطه بخلل او مشكله بالجمله الانشائيه للمبنى. فما بصح نقول للمواطن او المواطن يحكم انه اذا الشق صغير سكرناه وخلص وانتهت المشكله. لازم نعرف وين الشق، شكل الخارجي، شكل هو افقي شاقولي مائل، لان عم يتغير مع الزمن، لانه كله مرتبط بالجمله الانشائيه، بهبوط بالجمله الانشائيه، فيمكن يكون يشكل مشكله كبيره بالجمله الحامله بالمبنى.
1: يعني ما لازم نعطي المواطن وصفه جاهزه انه خلص شق انه يلا عبي اسمنت.
0: طبعا بالضبط هذا الحكي بالضبط، ما فينا نحكي هيك شيء.
1: طيب اذا المواطن لاحظ انه الشق عم يكبر يوم بعد يوم شو يعمل؟
0: هلا هون لازم يوقف عن المعالجه اللي عم تصير او عمليه الترميم اللي عم تصير، اللي هي عم تكون عمليه ترميم شكليه، ويطلب تقييم مختص، خصوصا اذا الشق متزايد، صار في تشوه بالمبنى او انفصال اجزاء من الجمله الانشائيه.
1: يعني هل فينا نحط علامه ونراقب الشق، ولا في طريقه معينه مثلا لحتى نكشف انه الشق عم يتمدد اللي ما عم يتمدد؟
0: هلا المراقبه استاذ ممكن تكون، المراقبة لازم يمكن تكون هي جزء من التقييم الهندسي، لكن الأفضل أن تكون بطريقة صحيحة من خلال مختص إذا كان في شك بوجود مشكلة إنشائية، وما نعتمد على مراقبة منزلية أو مراقبة ذاتية طبعا لتكون دليل عن البناء آمن أو غير آمن. فالمفروض نرجع لنفس الفكرة أنه الشخص الخبير هو اللي بحكم على الموضوع.
1: هلا من الأشياء كمان اللي سمعناها اليوم أستاذ محمد أنه السقف بيخوفني، إذا صاحب البيت شاف بقع رطوبة أو تشققات سقوط يعني جزء من الياسة، حتى أنا هي صايرة عندي ببيتنا يعني. فهلأ فرصة أنه نسألك عن هذا الموضوع. غرفة عندي أنا فيها تشققات وفيها هبوط بالطينة أو الياسة، ففي تغير بشكل السقف، شو لازم يعمل؟
0: هلأ المواطن ما لازم يجمع كل هاي العلامات تحت عنوان واحد يقول إنه الموضوع رطوبة وأثر على الدهان فقط لا غير. بعض العلامات مرتبطة بالتشطيبات أو تسريب مياه، وبعضها يحتاج لفحص إنشائي، يمكن يكون في خلل بجملة إنشائية. فإذا في تشققات أو هبوط أو تشوه أو سقوط أجزاء من السقف، فنحن المفروض ما نستهين بالموضوع أبدا. لازم الشخص ما لازم يعني يكون في أي استثمار للبناء تحت هذه التشققات، وما يبلش إصلاح بشكل ذاتي، يكون في تقييم بالأول، ونرجع نفس الفكرة، يكون في تقييم بعدين أنا بصلح، بعرف وين المشكلة بحددها وعلى أساسها بصلح.
1: طيب الرطوبة لحالها هل معناها أنه السقف في خطر؟
0: مو بالضرورة، الرطوبة يمكن يكون سببها تسرب مياه أو مشكلة بالعزل أو التمديدات، لكن إذا ظهرت مع تشققات أو هبوطات أو تلف بالجملة الإنشائية، هون لازم نقيم السبب، نعرف نكشف السبب، فمو المهم نترك، يعني مو المهم معالجة النتيجة الواضحة قدامنا ونترك السبب الأساسي، فنحن بنكشف عليها، بنعرف السبب، بنعالج المشكلة الأساسة، بعدين بنعالج النتائج.
1: يعني إذا دهنت البقعة أنا خلاص ما بيعني إني عالجت المشكلة؟
0: أكيد أكيد لا.
1: أو طينتها أو إنه عملت أي شيء؟
0: لا لا لا أكيد أبداً.

0: عم خبي المشكلة هون أنا ما معالجة.
1: مستمعينا من خلال وجودنا هلأ مع أهالي الآبون رح نخلي المهندس محمد يجاوب على مجموعة من الأسئلة وحدة وحدة. خلوكن معنا على السماع. أخ أبو أحمد شو سؤالك اليوم؟
2: هلأ أنا سؤالي في عندي بيت متضرر جزئيا بس في غرفة من الغرف يعني وضعها تمام، يعني فيني إن أرممها وأدهنها وأسكن فيها لهالغرفة؟
1: أستاذ محمد شو رأيك؟
0: طبعا نحن ما لازم نقرر صلاحية غرفة منفردة بمعزل عن حالة المبنى ككل. إذا المبنى إذا في ضرر بالمبنى، ضرر إنشائي أو في أي شك بالسلامة الإنشائية للمبنى ككل، فلازم يكون في تقييم قبل السكن حتى لو في غرفة وضع إنشائي واضح إنه سليمة وما في ضرر. طبعا هي الفكرة اللي عم نحكي فيها لاحظناها بعدة مناطق بالغوطة، إنه في أبنية باينة الحالة الإنشائية للعين المجردة فيها مشكلة، ولقينا في غرف مترممة بشكل إفرادي ومسكونة، فهو في خطر كبير بهالموضوع هذا.
1: هذا الحكي بيقتصر على الأبنية الإسمنتية ولا على كل الأبنية حتى اللبن أو
0: لا بشكل عام أي ضرر بالجملة الإنشائية بشكل عام بالبناء يفضل عدم استثماره لحتى نحل المشكلة ككل بعدين بستثمر البناء، لأنه أي جزء بالبناء هو آيل للسقوط يعتبر. فأنا إذا بدي أسكن بغرفة وجنبي آيل للسقوط فالاستثمار رح يكون خطر على المواطن.
1: كمان معنا سؤال من أم محمد.
3: والله في عندي باب وشباك متضررين بس الجدران حواليهم سليم، يعني فيني أبني بدالاً قبل ما أعمل باقي الترميم؟
1: رح يجاوبنا الأستاذ محمد خليكي معنا.
0: طبعاً الأعمال البسيطة مثل الأبواب النوافذ ممكن تعتبر هي نعتبرها جزء من الترميم أو من أعمال الترميم، بس الأولوية دائماً هي لسلامة المبنى، سلامة العناصر الأساسية، العناصر الإنشائية الحاملة، فما لازم نبدأ أبداً بالتشطيبات. بعالج المشاكل الأساسية، بعالج الجملة الإنشائية، بعدين بكمل بالتشطيبات النهائية اللي هي أبواب نوافذ دهان هالأمور هاي.
1: هلأ هذا المصطلح الهندسي الجملة الإنشائية ممكن يكون نوضحها هيك للمستمعين أستاذ محمد؟
0: طبعاً. هلأ الأبنية اللي عندنا أغلبها هي عبارة عن جملتها الإنشائية عبارة عن قواعد، شناجات، أعمدة، جدران حاملة أو جدران استنادية والسقف، فنحن هي الجملة الإنشائية الحاملة للمبنى، أي ضرر فيها بشكل ضرر على المبنى. فأنا ما عندي مشكلة بجدار البلوك المكسر لأنه جدار البلوك بتعمر، أما عندي مشكلة بجملة إنشائية وتكون فيها ضرر، فأنا بهمني الجملة الإنشائية تكون سلامتها تمام وقتها فيني اشتغل بالبناء.
1: يعني الجملة الإنشائية هي الأساسات العضايد؟
0: طبعاً الهيكل الحامل.
1: كمان مستمعينا أحد سكان الحي عم يسأل، عم يقول
4: في عندي جزء من الحيط وقع، يعني ممكن إني أرجع أعمره بنفس المكان ولا يعني في مشكلة إنه في الموضوع هون؟
1: تمام، خليك معنا لنسمع إجابة الأستاذ محمد.
0: طبعا أول شيء لازم نعرف ليش وقع هذا الجزء من الجدار، إذا السبب ضرر إنشائي، ضرر بالمبنى. إعادة بناء الجزء بدون معرفة السبب يمكن تعيد نفس المشكلة، يقع الجزء يصير انهيار جديد. فقبل إعادة البناء لازم نقيم الحالة، نعرف نوع الضرر، سبب هالهبوط اللي صار، سبب تهديم هذا الجدار، وبعدها بنقرر طريقة الإصلاح المناسبة.
1: كمان معنا أحد أصحاب المنازل.
5: والله أنا يعني عندي بيت قديم ومتضرر وبدي بلش في الترميم بأقل تكلفة ممكن، شو الأولويات؟
1: شو بدك تعمل؟
5: يعني بدي رمم البيت وكذا وهيك.
1: طيب خليك معنا اسمع الأستاذ محمد شو بده يقول. أستاذ محمد شو رأيك؟
0: طبعا الأولوية بتكون للسلامة العامة واستقرار الجملة الإنشائية، بعد الخدمات الأساسية من ثم التشطيبات. يعني ما بصير أنا أصرف على الدهان، على إكساء الأرضيات وأترك مشكلة إنشائية موجودة عندي بالبناء أو تسريب مياه أو في تمديدات أو سواد مو منفذ صح. فترتيب الميزانية حسب الضرورة، ببدأ بالأولويات حسب الضرورة وبعدين بكمل أعمال الترميم.
1: وهون عندنا سؤال كبير يمكن كتير من أصحاب البيوت عم يسألوه، أرمم ولا أهدم ولا عيد البناء؟ أستاذ محمد مين بيقرر برأيك؟
0: طبعا هون القرار ما بيكون بناء على انطباع أولي للبناء أو على تكلفة دراسة أولية للبناء. لازم يكون في تقييم هندسي لحالة المبنى، تحديد حجم الضرر الموجود، إمكانية الإصلاح، تكلفة الترميم، ومقارنتها بإعادة البناء مع الالتزام طبعا بالإجراءات بالاشتراطات بشروط الترميم. وقتها بنحسن نحكم إنه هو ترميم أو هدم وإعادة بناء.
1: يعني المواطن ما بيقول لحاله هذا البيت ما عاد ينفع ولا بيقول إنه أكيد بيتصلح؟
0: طبعا هاي الاثنين قرارات كبيرة، ما لازم هو يتحمل مسؤولية هذا القرار، لازم تكون مبنية على تقييم فني على أساسها بيبين القرار ترميم أو هدم وإعادة بناء.
1: معناها هون دور مختص، يعني ما نو رفاهية أكيد.
0: أكيد هذا الموضوع دور المختص أبدا مو

0: فهي طبعا مرحله اعاده الاعمار، الاستشاره الهندسيه ممكن توفر على المواطن اخطاء وتكاليف كبيره، والاهم انه هي مرتبطه بالسلامه العامه سواء للبناء للحي بشكل عام. فابدا موضوعنا هو مو رفاهيه بهي القرارات.
1: استاذ محمد، بدي منك هلا شيء عملي جدا. المواطن معه ميزانيه محدده وبده يبدا ترميم، بدك تعطينا 5 اولويات هيك يرتب فيها شغله.
0: تمام. هلا اول موضوع عندنا اهم شيء هو السلامه الانشائيه، بنتاكد من حاله المبنى، من العناصر الاساسيه الحامله. ما بنبدا ابدا تشطيبات قبل معالجه الجمله الانشائيه بشكل عام، معالجه الاخطار الموجوده. ثاني شيء موضوع ازاله الاخطار. طبعا ازاله الاخطار هي مرتبطه بالمرحله الاولى، يعني بده يمشوا سوا، اللي هي ازاله اي اجزاء معرضه للسقوط، اي خطر موجود بالموقع، اي ركام موجود مجهول الهويه، مجهول شو في يعني. وطبعا هاي الازاله بتصير من قبل مختص بطريقة آمنة مع تأمين الموقع بشكل عام. بعدها بننتقل للموضوع هو الخدمات الأساسية. خلصنا من موضوع الجملة الإنشائية، خلصنا من موضوع السلامة العامة، بننتقل لموضوع
1: خدمات أساسية الكهرباء.
0: طبعا بننتقل لموضوع الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، اللي هي بنعتبرها أعمال سواد بالبناء. تمام. بنأسس هاي الأعمال بشكل عام، وكل عمل حسب المختص، من أمن المختص اللي بيعمل فيه. طبعا بعدها هلا بنرجع لموضوع إنه التأكيد على منع تكرار الضرر الموجود، اللي هو سواء ضرر بتسريب المياه، يعني ما بنكتفي مثلا بموضوع إذا عندي أثار رطوبة أنا إنه أخفي أثار رطوبة بالطينة أو بالطينة الخارجية أو بالإدهان، لا، أنا بعالج الأسباب بشكل عام، بعالج أساس المشكلة وبعدها بتابع موضوع الترميم تبعي. آخر مرحلة بنتقل لموضوع التشطيبات. طبعا هذا الحكي كله يعني اللي حكيناه نحن موضوعه متعلق بالميزانية، كل مرحلة بمرحلتها بنمشي فيها ضمن الميزانية المحددة يعني الحاطة المواطن أو رصدها لموضوع الترميم. بوصل لموضوع التشطيبات، بكون تأكدت إنه البناء سليم، الجملة الإنشائية سليمة، الخدمات الأساسية مضبوطة، ومنبلش بأعمال الأرضيات، الدهان، الأبواب وغيرها.
1: يعني باختصار ما نبلش بالدهان إذا بيتك لسه عم يطلب مهندس.
0: طبعا هي جملة مهمة جدا، أولوياتي بحددها الجهة المختصة اللي هي مسؤولة عن قرارها بموضوع سلامة المبنى إنشائيا وموضوع الدراسة الهندسية بموضوع الترميم.
1: أستاذ محمد، هلأ فقرة هيك سريعة بيني وبينك، أنا بقول وانت بتقلي صح ولا غلط، اذا البيت واقف يعني امن؟
0: غلط.
1: كل شقة صغير ممكن نسكره بالاسمنت؟
0: اكيد غلط.
1: الرطوبة مجرد مشكلة دهان؟
0: كمان غلط.
1: اذا المبنى متضرر لازم تقييم مختص قبل السكن؟
0: تمام صح.
1: الاولوية بالترميم للدهان والبلاط لانهم اول شيء منشوفه، شو رأيك؟
0: غلط، اكيد غلط.
1: غلط. إذا شفت جسم غريب بمكان متضرر بتركه وببعد وبلغ الجهة المختصة ولا شو؟
0: تمام صح هذا الحكي.
1: صح. هي أهم صح معنا اليوم خلال الأسئلة طبعا اللي وردت معنا من خلال الاستطلاعات. السؤال الأخير من صاحب المنزل القديم يلي أخذناه أول مرة، هل عم يقول
2: يعني أنا هلا عم رمم بيتي وحابب أعرف يعني شو الإجراءات القانونية اللي لازم أقوم فيها يعني قبل ما بلش بالترميم، وكان حابب يعني أسألكم هالسؤال، في جهات تقدم دعم للمتضررين يعني اللي مثلنا مثلا؟
0: طبعا هذا سؤال مهم جدا. للأسف في كثير من الناس بدأوا بعملية الترميم دون معرفة الإجراءات القانونية، وهذا الحكي أو هاي الإجراء هذا الحكي للوضع بيؤدي لمشاكل لاحقا. طبعا الإجراءات القانونية الحصول على ترخيص ترميم من البلدية المختصة، خاصة إذا كان ترميم يتضمن في تغيير بالجملة الإنشائية أو في ترميم بالهيكل الإنشائي للمبنى، التواصل مع الدفاع المدني، مع البلدية، مع أي جهة حكومية مسؤولة عن تقييم الأضرار، وبتعطينا تقرير رسمي أو تقرير فني رسمي عن الأضرار الموجودة بالبناء. وفينا كمان إجراء آخر هو التسجيل على برامج دعم الحكومة للمتضررين إذا كانت متوفرة أو في جهات داعمة عم تدعم الترميم بهالمنطقة.
1: هلا أستاذ محمد، بالنسبة للشق الثاني من السؤال، إنه هل في جهات عم تقدم دعم؟
0: طبعا في اكثر من جهه. هلا عندنا وزاره الاشغال العامه والاسكان في قروض ميسره للترميم، في عندي الدفاع المدني السوري بيقدم مساعدات فنيه، تقييمات مجانيه للاضرار الموجوده بالبناء، وفي عندي اكثر من جهه منظمات انسانيه اللي هي الهلال الاحمر بتعطي مساعدات عينيه في بعض المناطق. فالنصيحه هي لا تبدا بالترميم قبل التواصل مع البلديه، تاكد من الاجراءات طبعا تحاشي لمشاكل في المستقبل أثناء عملية الترميم
1: لحتى يضل بالأمان.
0: طبعا أكيد هذا الحكي.
1: أستاذ محمد، قبل ما نختم أول حلقة من إيد بإيد، أنت اليوم واقف معنا بالأبون بين بيوت وأهالي عم يحاولوا أن يرجعوا لحياتهم، بدي منك

0: كيك كلمة لكل شخص عم يفتح باب بيته بعد سنوات وعم يفكر من وين بدي بلش.
1: طبعا أول شيء بدي أقول لا تستعجل، البيت مو جدران وسقف، البيت أمان قبل ما يكون شكل. لا تبدأ بالترميم قبل ما تعرف حالة المبنى، لا تخجل إنك تسأل المختص، لا تردد تسأل أي جهة مختصة ممكن تفيدك بالموضوع، وأهم شيء لا توفر حساب السلامة. يعني بالنهاية إذا بدك ترجع وتبني، ابني صح من البداية، لأن الخطأ اللي بدك تصلحه اليوم ممكن يكون أسهل وأقل تكلفة من الخطأ اللي يمكن تكتشفه بعد ما تخلص تشطيبات.
0: شكرا لك استاذ محمد على هالمعلومات، هي فعلا معلومات ثمينه جدا. لو سمحت فينا نقدم هيك يعني نصائح عمليه وتكون دليل للمستمعين اثناء الترميم، وخصوصا انه العمليه كتير مرهقه نفسيا وماديا.
1: هلا في بالتاكيد في عده نصائح، طبعا احنا حكينا بالاول عن موضوع الاولويات، ما راح اعيد فيها، بس انا بدي احب اكد على موضوع الاستعانه بفنيين مختصين. وفي عدة نصائح، هي مثل شراء مواد ذات جودة، يعني لا تشتري أرخص المواد بالسوق، لأنه رح يكون في تلفة سريع، رح يكون في سوء بالتنفيذ. فالاستعانة بفنيين جيدين بمواد جيدة وتوثيق بالصور. هلأ موضوع التوثيق بالصور، وثق أي كل المرحلة من مراحل الترميم، ممكن تفيدك في المستقبل في حال وجود مشكلة نزاعات على الأرض، في حال أي شيء للمستقبل، بوثق الوضع الحالي وبوثق عملية الترميم. تمام. وأهم شيء أنا أصبر وما أصير في عجلة بالموضوع. الترميم بده وقت، بده جهد، بده عمل متقن لحتى تكون نتائج مضمونة، تكون نتائج مدروسة إن شاء الله، وتكون التكلفة مدروسة كمان. فإن شاء الله الصبر وعدم الاستعجال أهم شيء بموضوع الترميم.
0: كلام من ذهب فعلا، شكرا لك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا لك أستاذ خالد.
0: مستمعينا الكرام، تذكروا تذكروا تذكروا قبل الترميم افحص بيتك فحص أولي، ولا تدخل إلى الأماكن الخطرة مثل ما بيقولوا. الشقوق الصغيرة يمكن ترميمها، لكن راقبة إذا اتسعت استشر مهندس. الرطوبة يعني ما أنا مجرد منظر مزعج، ممكن تكون انذار لتسريب خطير. الكهرباء لا تلمسها أبدا بإيدك وأنت عاري، استشير فني كهرباء. الإجراءات القانونية كمان حكينا عنها ضرورية، لا تبدأ الترميم دون ترخيص وبدون استشارة المجلس البلدي في منطقتك. الجودة استثمار في المستقبل، لا تتنازل عنها. التوثيق بالصور بيحميك وبينظم عملك، لا تستعجل. العمل المتقن بيحتاج لصبر. من الأبون من بين البيوت اللي بعدها شايلة أثار سنين صعبة، سمعنا اليوم سؤال بسيط: هل بيتي آمن؟ وكان الجواب: لا تعتمد على الشكل، لا تستعجل ولا تخاطر، اسأل المختص، قيم قبل ما ترمم، وأمن قبل ما تسكن. لأنه إعادة الإعمار مو بس أنه نرجع نرفع حيطان، إعادة الإعمار أنه نرجع نبني بأمان وبوعي وبطريقة أفضل. اليوم بقول حلقات إيد بإيد، حاولنا نعمل شغلة بسيطة، نسمع المواطن ونسأل المختص ونحط المعلومة بين إيديك. من هون وطالع كل حلقة رح ناخد موضوع من حياتنا اليومية، من الشارع، من البيت، من الورشة، من المشكلة اللي عم تواجه الناس. رح نسأل شو لازم نعمل، كيف نعمله، شو الممنوع، ومين المختص اللي لازم نرجع له. لأنه إعادة البناء ما بتنجح بجهد شخص واحد، إيد المواطن بإيد المختص، وإيد المجتمع بإيد المؤسسات. ومن هون بيجي اسم برنامجنا إيد بإيد. شكرا لضيفنا المهندس محمد غزال، خبير ترميم المباني المتضررة، والشكر لأهلي القابون ولكل شخص وقف معنا وشاركنا سؤاله ورأيه. من الأبون، من دمشق، من أول خطوة من أول البيت بيرجع، بس بدنا يرجع بأمان. إيد بإيد منبني صح. إلى اللقاء.
2: إيد بإيد.
0: إيد بإيد. نحمي بيوتنا. إيد بإيد. نبني مستقبلنا.
2: إيد بإيد. إيد بإيد.

0: الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
1: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

الحمد لله الرحيم الرحمن الملك المنان خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على سيد ولد عدنان نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامجكم الجديد أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وهو من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

إن الله أمرنا أن ندعوه بأسمائه، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية الترمذي زيادة: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإن لله تعالى أسماء كثيرة لا نعلم عددها، قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن المشهور والمعلوم لنا منها 99 اسما، وهي التي ورد النص بفضلها. ومعرفة الأسماء هي مفتاح الإيمان واليقين. ونبدأ في حلقتنا هذه مع الاسم الأول، وهو اسم الله الأعظم، وأدلة أهل العلم القائلين بأن اسم الله هو اسم الله الأعظم هو خصوصية هذا الاسم من بين أسمائه. قال علماء التوحيد: الله علم على الذات، أو علم على واجب الوجود. وإن أعظم الأسماء هي قولنا الله. واحتج القائلون بأن الله هو اسم الله الأعظم لوجوه عديدة، منها أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة،

إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه إلا على الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كلمة الله تعني عندهم خالق السماوات والأرض، وما سمي أحد على وجه الأرض بهذا الاسم حتى ولا الآلهة التي زعمت من دون الله لم تسمى بهذا الاسم أبدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل هناك من يسمى بهذا الاسم؟ ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجب أن يكون أشرف الأسماء كلها، فاسم الله هو اسم الله الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العظمى، الجامع للكمالات كلها، المنزه عن النقائص كلها، علم على الذات واجب الوجود. والأصل في الأسماء الحسنى هو اسم الله، وجميع الأسماء مضافة إليه.

مستمعينا الكرام، نقف مع حضراتكم مع اسم الله الأول وهو الله، الذي قيل فيه أنه هو اسم الله الأعظم، وسنتابع الكلام عن هذا الاسم العظيم في حلقة قادمة من برنامجكم أنوار الإيمان. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما. صناع الخبر، صناع الخبر.

من أشهر وكالات الأنباء في العالم، تاريخها حافل بالأحداث والتحديات. بدأت قصتها برجل واحد وبأداة بدائية لتصبح اليوم إمبراطورية إعلامية تصل أخبارها إلى أكثر من مليار إنسان يوميا. ضيفتنا في هذه الحلقة وكالة رويترز. رحلتنا تبدأ من مدينة كاسل الألمانية في زاوية منسية منها وتحت سقف متواضع من ألواح الخشب. ولد بول يوليوس رويتر الذي لم يكن أحد يتخيل أن اسمه سيعبر القارات وأن بصمته ستطبع على كل خبر يقرأ في هذا العالم، لتنطلق رحلته من مجرد كاتب صغير في بنك عمه إلى مؤسس لإمبراطورية إعلامية تهز عروش الأخبار حتى اليوم. بدأت قصة نجاح رويتر باستثناء واحد قلب موازين الوكالات الإعلامية حين استخدم 200 حمامة زاجلة ليحول السماء إلى سلك بريدي ينقل أخبار الأسواق قبل أن تصل

لها القطارات لتصبح اليوم قصة نجاح لا يكتب الخبر إلا وهي حاضرة في قلبه. أدرك رويتر أن التلغراف سيكون ثورة في نقل الأخبار، وقرر أن يكون هو رائد هذه الثورة. بدأت شرارة النجاح حين التقى رويتر بعالم الرياضيات الخارق كارل فريدريش كاوس، الذي كان يختبر ذلك الوقت آلة بدأت تغير العالم، التلغراف الكهربائي. وفي تلك اللحظة أضيئت فكرة في عقل رويتر الصغير آنذاك. أدرك أن هذه الأسلاك النحاسية ستهز عروش الإعلام، وأن من يمتلك سر نقل المعلومة أولاً سيمتلك زمام العالم بأسره. ترك رويتر ألمانيا هرباً من لهيب ثورات 1848 التي اجتاحت القارة العجوز، وحل في باريس حيث عمل مترجماً ينقل مقتطفات من الصحف الفرنسية إلى دور النشر الألمانية، لكن قلبه ظل معلقاً بأحلام التلغراف. وبحلول عام 1849 عاد إلى ألمانيا وأطلق في مدينة آخن خدمة إخبارية باستخدام ذلك الاختراع العجيب، لكن القدر وقف حجر عثرة أمامه، فخطوط التلغراف كانت تمتد من برلين إلى آخن ومن بروكسل إلى باريس، ولكنها لم تصل بين آخن وبروكسل. وهذه هي الفجوة القاتلة التي حالت بين رويتر وعالميته. وهنا كانت المفارقة، عندما عجز البشر استعان رويتر بالملائكة المجنحة ولجأ لأسراب من الحمام الزاجل، نعم، حيث لم تكن الأقمار الصناعية أو الكابلات البحرية هي الحل، بل طيور بيضاء بأجنحة تحمل بين ريشها مستقبل الأخبار. كان يربط رسائله الصغيرة بأقدام تلك الطيور ويرسلها عبر السماء لتقطع المسافة بين ألمانيا وبلجيكا بسرعة تفوق أي برقية، في مشهد سحري بكل معنى الكلمة، يحمل فيه الحمام أثمان الأسهم وحركة البورصات، ووراءه رجل يحدق في الأفق حالما بجعل العالم قرية صغيرة. في البداية كان بريد رويتر الإخباري يذهب إلى التجار وأصحاب البنوك فقط، لكن طموحه ارتفع عاليا كالنسر. وفي عام 1858 حدث الاختراق الذي فتح أمامه باب الصحافة المكتوبة، حين أصبحت صحيفة لندن مورنينج أدفايسر أول زبون صحفي يشترك في خدمته. بعدها توالت الصحف الكبرى وكأنها تساقطت كأوراق الخريف أمام رياح إصراره، ليطلق اسم رويترز لأول مرة كعلامة نارية وخدمة إخبارية في العام نفسه، إلى أن وقع حدث واحد غير وجه التاريخ، كان أشبه بلوحة فنية تعلق في متحف الخلود، حين نشر رويتر نص خطاب الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث عام 1859، ذلك الخطاب الذي أنذر فيه بالحرب على إيطاليا. كلماته كانت كالصاعقة التي أيقظت أوروبا، وكان رويتر أول من صرخ بها في وجه العالم لتصبح الوكالة شريكا في تشكيل الوعي السياسي الدولي وصانعا للرأي العام. وما لبثت الأقدار أن منحته فرصة ثانية لم يسبقه إليها بشر، ففي عام 1865 في ليلة عاصفة بالتوتر، كان العالم يترقب مصير الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن، لتأتي رويترز بالخبر الأسرع والأدق وتكون أول من نشر نبأ اغتيال لينكولن قبل جميع منافسيها. في تلك اللحظة رسخت رويترز قدمها في قمة الهرم الإعلامي، وصار اسمها

يقرن بالسبق التاريخي الذي لا ينسى. في فرنسا كانت وكالة هافاس تسيطر على الأخبار، وفي ألمانيا كانت وكالة وولف تنافس بقوة، وهنا بدأت ملحمة جديدة من التحالفات والصراعات، فاتفقت الوكالات الثلاث هافاس، وولف ورويتر على تقسيم الكرة الأرضية فيما بينها مثلما يقسم الفاتحون الغنائم، فكانت لكل منها مملكتها الإعلامية التي لا يسمح لأحد بدخولها. هذا الاحتكار استمر عقوداً، لكنه كأي إمبراطورية جشعة لم يصمد طويلاً أمام رياح التغيير التي حملتها وكالات جديدة وثورات تقنية. وفي ذروة مجد رويتر عام 1871 توج بوسام النبلاء، إذ منحه دوق ساكس كوبورغ غوتا لقب البارون تقديراً لما صنعه من معجزة في عالم المال والأخبار. تقاعد رويتر عام 1878 تاركاً إرثه لأبنائه، وتوفي في 25 من شباط عام 1899 في مدينة نيس الفرنسية عن عمر يناهز 82. مات الجسد لكن روحه ظلت ترفرف في كل برقية وفي كل كلمة تنقل باسم رويترز. لم يكن الموت نهاية، بل كان بداية عصر جديد. لم تتوقف رويترز عند التلغراف أو الحمام الزاجل، بل كانت كالماء يبحث عن أدنى مسرب ليخترق الصخر. وفي عام 1883 كانت تطلق البرقيات الكهربائية، وفي عام 1923 كانت أول من يستخدم الراديو لينقل الأحداث الصاخبة عبر موجات الأثير. ثم جاءت الستينيات من القرن العشرين، فكانت سباقة في استخدام أجهزة الكمبيوتر الضخمة لنقل البيانات المالية. وفي عام 1962 رفعت رويترز عينيها إلى السماء مرة أخرى، ولكن هذه المرة لم تكن لمراقبة الحمام الزاجل، بل إلى الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء، فأحدثت ثورة في سرعة وجودة التغطية الإخبارية. بعد ذلك بعقد زودت عملائها بشاشات الكمبيوتر لأسعار الصرف الأجنبي. وفي عام 1981 أصبحت قادرة على إجراء معاملات إلكترونية عبر شبكتها، وكأنها كانت ترسم خريطة المستقبل قبل أن يصل إليه العالم. واليوم حين نقف على قمة هذا الجبل الشاهق، نرى رويترز وقد أصبحت أكبر مصدر للأخبار متعدد الوسائط في هذا الكوكب. 170 عاماً وهي تحمل على عاتقها رؤية العالم. تعمل الوكالة بأكثر من 16 لغة، وتستقطب حوالي 2500 صحفياً فيما يقرب من 200 موقع حول العالم. منصاتها تصل إلى أكثر من 750 مذيعاً تلفزيونياً ينتشرون في 115 دولة. كل يوم يشرق صباحها على أكثر من مليار إنسان يقرأ أخبارها أو يشاهدها. عملاؤها يتجاوزون 1000 صحيفة، تضم بين طياتها 13 من أفضل 15 صحيفة على مستوى الكوكب. حين يزور الناس موقعها الإلكتروني يرفعون عدد زوارها إلى أكثر من مليون زائر شهرياً. في عام 2008 اتخذت الوكالة خطوة جريئة أخرى حين اندمجت مع شركة النشر الكندية العملاقة تومسون كوربوريشن لتشكل تومسون رويترز، لكن الاسم الأيقوني رويترز ظل محفوراً في ضمير العالم كما كان منذ

0: ولادته. كانت رويترز حاضرة في كل لحظة فارقة من تاريخ البشرية، ليس كمتفرج بل كشاهد يروي ما يراه بأمانة. شهدت رويترز اغتيال لينكولن، وكانت حاضرة حين ندد خروتشوف بستالين في خطابه الشهير، وكانت رفيقة اللحظة التي تحطم فيها جدار برلين تحت وقع الأحلام. في كل تلك المشاهد كانت رويترز كالراوي العليم الذي لا يفوته تفصيل، ينقل الصورة كما هي ويجعل القارئ يعيش الحدث وكأنه هناك في قلب الزلزال التاريخي. وفي عام 1941 أعادت هيكلة نفسها لتصبح شركة خاصة مستقلة لتقطع أي حبل قد يربطها بسلطة ما. ومنذ ذلك اليوم وهي تحمل راية الصحافة النزيهة وتدافع عن الحقيقة كأغلى ما تملك في عالم أصبحت فيه الأخبار المضللة تغزو العقول، وفي وقت أصبح التمييز بين الصدق والزيف كالبحث عن إبرة في كومة قش، تظل رويترز هي المنارة التي يهتدي بها ملايين البشر. وأخيراً وكالة رويترز قصة نجاح استثنائية، بدأت بفكرة وتحدي واستمرت لأكثر من قرن ونصف، ولا تزال تكتب فصولها كل يوم في غرف الأخبار المنتشرة حول المعمورة. لا نكتفي بما يقال، نبحث عمن صنعه. إلى لقاء جديد مع قصة أخرى وصانع خبر جديد.
1: صناع الخبر. صناع الخبر.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

في الحلقة الماضية استضفنا الدكتور وليد الصراف من العراق الشقيق الذي شارك في مهرجان دمشق للشعر العربي، هذا المهرجان الدولي الذي انتهت أعماله قبل أيام في مسرح الأوبرا بدمشق. تابعنا في الحلقة الماضية بداية الشاعر الدكتور وليد الصراف، ثم انتقلنا معه إلى مرحلة الشباب حيث فاز بجائزة شاعر الشباب في العراق، ثم القصائد التي ألقاها في مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. اليوم سنتابع معه هذه المسيرة.

0: لنضيء جوانب عديدة في الشعر العربي. فأهلا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بك دكتور وليد مرة أخرى في إذاعة دمشق.
1: أهلا أستاذ عدنان.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله يسلم.
0: دكتور، وصلت إلينا إلى الجمهور السوري عبر هذه القصائد الغنية، ووصل أيضا كثيرون منهم كريم العراقي رحمه الله، وعبد الرزاق عبد الواحد. وهل من أسماء لم تصل إلينا في العراق في العصر الحديث؟
1: عبد الرزاق شاعر عظيم، شاعر العراق يعني الكبير. كريم العراقي هو شاعر أغنية،
0: صحيح،
1: يعني أقل في الشعر الفصيح. رحمه الله، يعني هو إنسان رائع وراقي. وثمت أسماء طبعا كثيرة، وأنا أخشى أن أقول فيعتب علي من لم أذكر أسماءهم، لأن هذا يحصل معي دائما. فثمت أسماء كثيرة إن شاء الله.
0: من يحب من شعراء العراق عبر التاريخ الدكتور وليد الصراف؟
1: والله أنا معجب جدا بأستاذي عبد الرزاق عبد الواحد. ومعجب جدا بالسياب. شاكر السيد. وأيضا بمثلا سعد يوسف ويوسف الصائغ والكثير يعني من الشعراء،
0: من القامات التي ملأت
1: القرن العشرون. هو قرن الشعراء الكبار.
0: صحيح.
1: فالآن نتحسر على أمثالي.
0: نعم. هل تذكرت في زيارتك لدمشق نزار قباني؟
1: بالتأكيد، نزار قباني شغل الدنيا وملأ الناس، يعني ملأ الدنيا وشغل الناس. نزار قباني، كل من يكتب غزلا يسقط في شباك نزار قباني.
0: قولا واحدا
1: نزار قباني شاعر لم تلد العصور مثله.
0: الله.
1: شاعر السهل الممتنع.
0: جميل.
1: مع الأسف هو في سنواته الأخيرة قلت قصائده يعني نوعا وكما، ولكن يبقى ما كتبه في الخمسينيات والستينيات هو القمم التي لن يبلغها أحد.
0: نعم. صهر العراق أكيد
1: نعم. وكتب في بلقيس الراوي.
0: نعم.
1: من أجمل قصائد.
0: نعم. نزار بلقيس. التي اغتيلت. نخلة العراق.
1: عالية يا والله.
0: هل تذكر شيئا لنزار وأنت في الشام؟
1: أنا أحفظ نزار كله. أنا أحفظ لنزار أكثر مما يحفظ هو لنفسي.
0: الله أكبر.
1: هو كان يقول إنه لا يحفظ الشعر وينظر في ورقة. أنا أحفظه، يعني أي قصيدة أنت تقترحها ألقيها عليك، أنا ستجد أنني أحفظها. يعني
0: ماذا تحب لنزار دكتور؟
1: كل يعني بالذات قصائد الخمسينيات.
0: أسمعنا واحدة.
1: يعني مثلا أيظن أني لعبة بيديه.
0: الله.
1: أنا لا أفكر في الرجوع إليه، وبراءة الأطفال في
0: عينيه.
1: بدت يتغير الموقف.
0: نعم.
1: ليقول لي إني رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه.
0: نعم.
1: حمل الزهور إلي، كيف أرده وصبايا مرسوم على شفتيه.
0: الله.
1: ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه.
0: جميل.
1: ونسيت حقدي كله في لحظة.
0: نعم.
1: من قال إني قد حقدت عليه؟
0: نعم.
1: كم قلت إني غير عائدة له ورجعت، ما أحلى الرجوع
0: إليه. نعم. ما أحلى الرجوع إليه.

0: دكتور، يخطر ببالي دائما أن المطرب في العراق والشاعر أحيانا يعني إبداعه مغلف بالحزن.
1: نعم، هو دائما أنا أقول العراق هو بلد النقيض ونقيضه.
0: نعم.
1: يعني بلد الصيف الملتهب.
0: نعم.
1: وبلد الشتاء الزمهرير.
0: نعم.
1: بلد الكوفي، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة.
0: نعم.
1: بلد الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع دستور الشعر والسياب الذي خرج عليه.
0: الله الله.
1: بلد الحسن البصري وبلد واصل بن عطاء الذي اعتزله.
0: نعم.
1: فدائما تجد الجدل بين التناقضات.
0: صحيح.
1: من هذا الجدل، وليت كل الجدل مثل هاي الأسماء التي ذكرناها.
0: نعم.
1: لأن هي الألوان خلقت لتختلف.
0: نعم.
1: ولكنها اختلفت لتنسجم في اللوحة الواحدة.
0: جميل.
1: ومن هنا ينبع الحزن العراقي وتنبع الدمعة العراقية.
0: هل لك تجارب في مشاركة السياب في تجربته دكتور؟
1: طبعا، أصلا أنا عندما كنت طالب كلية الطب هاي السنوات الست،
0: نعم،
1: لم أكتب سوى شعر التفعيلة، فأنا انتبهت إلى هذا الأمر في نفسي فركزت أكثر على الشعر العمودي ولا زلت أكتب شعر التفعيلة
0: حتى اليوم.
1: نعم نعم.
0: الذي كان فاتحا له.
1: نعم.
0: السياب.
1: نعم.
0: أسمعنا شيئا يا دكتور لو تكرمت.
1: عندي قصيدة شوية طويلة 3 دقائق، يمكن ما يتسع لها.
0: يتسع دكتور. نعم. تفضل.
1: أو أكثر يجوز. نعم
0: تفضل.
1: أقول.
0: نعم.
1: أنا لم أنم منذ آدم. شايف واحد استاذ عدنان لم ينم منذ آدم. أنا لم أنم منذ آدم.
0: نعم.
1: قلت أتعشقني لو يقاسمنا رجل آخر هذه الأرض حواء ريب هواها. أنا لم أنم منذ هابيل، سأل دم لون العشب واسود فجر وصرح ثأر، ولكنني حين حام الغرابان فوقي تعلمت كيف أواري انتقامي وقلت لقابيل عذر. أنا لم أنم منذ قابيل، قلت لقد قضي الأمر والتأم الجرح، لكن توأر الغراب الذي كان وارى أخاه ليقبل نسر وينبش قبر، وأدركت أن المقابر مفتوحة. هرعت إلى الماء إذ أذن الموج ثم طغى قبل بدء الصلاة.
0: جميل.
1: فأدركني فلك نوح وما لمت مرة حيأوي إلى جبل، قلت ما أبصر النسر، أبحرت في فلك نوح، ومن كل زوجين كان معي اثنان.
0: جميل.
1: وحدي أنا في السفينة من كنت وحدي، وحين بدا البر لما ترجل مع الراكبين، فحزني بحر وموج الذي قد مضى وانقضى مستمر. أنا لم أنم منذ نوح، عبرت البحار وجبت القفار، ولم يبق في جسدي موضع دون ضربة سيف وطعنة رمح، وفي لمح برق رأيت العصور تغادر من باب لحظة، وأدركت أن المسافات شبر، وأن الأساطير سطر، وأن البرايا التي في المرايا كذاب كمثل دم في قميص. أنا لم أنم منذ يعقوب، أيقظني الذئب، قال قد ائتمروا أمس كي يقتلوا يوسفا ويشوا بي، وهذه مخالبي البيض شاهدة أنني ما قتلت، وهذه نيوبي. أنا لم أنم منذ يوسف.
0: نعم.
1: لا عشقتني زليخة، لا رددت نسوة في المدينة شعري، ولا أول السجناء كلامي، ولا من يكيدون لي عرفوا أنني من يكيل لهم. ليت سيارة الحي ما التقطتني ومت وأصبحت نسيا، صرت نديم امرئ القيس، كنت أنا من بنى حوملا والدخول ليستوقف الناس بينهما، وصححت ما قال

0: أنا لم أنم منذ زموا متاع الرحيل، رثيت الأوائل، بكيت المنازل، نقفت الحناظل، أحط بما لم يحط هدهد في الزمان، على أرق أرقي أبدا، لا مقاصير نوم الملوك، ولا خيمة البدوي، ولا حلم قيس، ولا نمرق ابن ربيعة يوما أشاع بليل الأمان، نأم عن مقلتي الكرى وأظل عناوين سهدهما موكب الحلم، مقبرة لحظتي نأم فيها جميع الذين على الأرض مروا، تزاحمت الشاهدات تكذب كل غريمتها وكل تقول الصواب، توهمت أني وقفت كما نخلة حين كنت أمر كمر السحاب، أنا لم أنم منذ آدم، كل الحروب وكل الشعوب وكل الديار وكل القفار وكل البحار تعن سرابا، كأني أرى من مكاني يدا خطت الكون تمحو، سيصحو إذا صيح في الصور من رقدوا منذ آدم، لكنني لم أنم منذ آدم، لكنني لست أحتاج صيحة صور لأصحو.
1: صح لسانك يا دكتور. هل الشعر بخير؟
0: والله هذا السؤال يمكن يحتاج إلى حلقة كاملة ولن ينفد يا دكتور. الشعر ليس بخير،
1: الشعر ليس بخير
0: على الإطلاق. طبعا ثم جوائز ومسابقات يشكر جدا القائمون عليها، ولكن الذي يحصل أن الشعراء الشباب يكتبون من أجل هذه الجوائز، يكتب فقط يغازل اللجنة التحكيمية في هذه الجائزة، وبعض الشعراء الشباب لا يكتب أكثر من 4 قصائد في السنة لهذه الجائزة وتلك وتلك وتلك وانتهى. الكتابة لا تكون هكذا. الكتابة إما أن تنبع من النفس، ملدنقل لم يكتب طلبا لجائزة
1: أبدا،
0: فهذه الجوائز الذين أقاموها قد يكونون نبلاء، ولكن الشعراء الشباب فهموها خطأ. أصبحت ثقافة الصورة الشائعة ووسائل التواصل الاجتماعي تبيح لمن هب ودب أن ينشر،
1: صحيح،
0: أن يصبح تريند، وهذا كله يأتي على حساب الشعر،
1: صحيح.
0: وكما قلت لك الإعلام عين الكاميرا حولاء تقع على الشاعر الرديء ولا تقع على الشاعر الجيد،
1: شيء مؤسف.
0: فالشعر ليس بخير، على مستوى المواهب أكيد هو بخير، ولكن الطرق السالكة بين الموهبة وبين الجمهور وبين النقد الصحيح مقطوعة تماما، والذي فاقم المشكلة أننا في زمن بلا نقاد مع الأسف. يعني المصفات التي يخرج منها الشعر إلى الناس هي النقد، وهذه المصفات انقرضت في زمننا،
1: والمنابر الإعلامية الكثيرة دكتور،
0: وهي المنابر
1: تبيح للجميع بالبوح ويقول أنا شاعر،
0: فهذه فالبلبل الحقيقي كأنه يغرد في سوق صفارين، لا أحد يتبين تغريده، يضيع تغريده في الضجيج.
1: هل يطعم الشعر خبزا يا دكتور؟
0: لا والله لا يطعم خبزا،
1: لا يطعم خبزا
0: والله إطلاقا، بل يصادر فرصة الحصول على الخبز. يعني يأخذ الوقت الذي تعمل فيه لي، وهذه من مصائب من الأول هاي. أدركته حرفة الأدبي
1: دكتور. وأنت يعني طبيب وما زلت تزاول المهنة، هل كتبت شيئا للطب؟
0: هو هذا الكتاب مقهى بين الطب والأدب، كله مقالات بين الطب والأدب، وطبعته لديكم في دمشق في
1: جميل.
0: اتحاد الكتاب العربي.
1: جميل جميل، سنحصل عليه إن شاء الله.
0: الله يخليك.
1: وهل للموسل كان لها أيضا نصيبا من كتاباتك؟
0: أنا شعري قبل مأساة الموصل، غيره بعد مأساة الموصل. نعم، يعني وجدت الساحل الأيمن من الموصل قد أصبح أطلالا، فهذه المأساة خلقتني شاعرا من جديد.
1: جميل.
0: فبالذات في ديوان رسالة من قابيل، وفي ديوان الذي بعده ظلال من الشجرة التي اقتلعت، هذه كثير من القصائد عن الموصل. مفهوم الطلل تغير

0: يرى بعد مأساة الموصل.
1: آه.
0: يعني كان امرؤ القيس يأتي إلى مكان معين ويقف فيه، يقول قف نبكي، يستوقف صاحبيه.
1: نعم.
0: الآن أنقاض، أذهب إلى بيتي فلا أعثر عليه بين الأنقاض، اختلطت الحجارة ببعضها ولم أعد أميز بيتا من شارع من رصيف من دكان. فأسمع صوت امرئ القيس يقول لي قف نبكي وأنا في الموصل. أقول له حسنا، ولكن أين أقف؟ أنا لا أجد بيتي، لا أجد. فحصل تغيير في مفهوم الطلل. وإذا كان امرؤ القيس يستوقف صاحبيه، فأنا أستوقف قرائي عندما أبكي على هذه الأطلال الحديثة التي أنتجها الصاروخ والليزر والذي وظف العلم الحديث.
1: نعم.
0: في إحداث هذه المآسي.
1: من أنجبت الموصل غير الدكتور وليد الصراف عبر الزمان؟
0: في الشعر؟
1: في الشعر
0: والله قليلون الذين أنجبتهم الموصل في الشعر. يعني هي تعتبر مدينة علم.
1: أه.
0: مدينة فقه.
1: صحيح.
0: وأنا كنت أنتقدها على ذلك، كنت أقول إن دجلة لا يعني لها أكثر مما ينبت من القمح والشعير.
1: نعم.
0: لا تنتبه أن الوردة هي أهم هدايا دجلة.
1: جميل.
0: تشيح عن دجلة وتنغمر في التجارة والزراعة والصناعة. ولكن بعد مأساة الموصل تغيرت نظرتي.
1: نعم.
0: صحت أعشق الموصل وأعشق الناس الذين فيها على علاتهم.
1: نعم.
0: وأتوقع أن الأجيال القادمة من الموصليين ستدهش العالم بعد هذه المأساة
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: فينا نحكي عن الرواية دكتور.
0: نعم.
1: الرواية اليتيمة لك.
0: نعم.
1: الوحيدة الجميلة.
0: نعم.
1: ما حكايتها دكتور وكيف طرقت هذا الباب؟
0: نعم والله أنا أكتب، أنا أول مجموعة طبعتها قبل دواوين الشعر مجموعة قصصية.
1: آه ولكن جميل.
0: ولكن كوني شاعرا ظلمني خاصا وروائيا.
1: نعم.
0: كنت أفوز بالجوائز الأولى على مستوى العراق في القصة ولكن لا أحد يعرف.
1: نعم.
0: فبعد مأساة الموصل، بعد أن تهدمت الموصل وأزيل الساحل الأيمن منها عن بكرة أبيه، وكانت فكرة هذه الرواية التي عنوانها الثلمي، وهي باللهجة الموصلية الثلمي.
1: آه،
0: الكلمة الفصيحة الثلمة.
1: نعم.
0: هي محلة موصلية.
1: آه.
0: سميت لأن ثلمة في السور الذي قربها حصلت نتيجة إحدى الحروب.
1: نعم.
0: فهي رمز، يعني هذه الثلمة التي تسلل الأعداء منها إلى المدينة.
1: نعم.
0: فكانت عن الموصل وعن أحداث الموصل، وبطل الرواية يحلم أن يعيش في لحظة واحدة الدهر كله. لأن
1: جميل.
0: حصته من الدهر، لأن عمره قليل.
1: نعم.
0: ما هي 50 و60 و70 إذا عمر الدهر الطويل الطويل.
1: نعم.
0: فهو يحلم أن تنفتح على شباك اللحظة أيام من الماضي وأيام من الزمن الذي لم يأتي بعد.
1: كان تصور خيال دكتور أم حالة عشتها أم شاهدتها؟
0: هي كما تعرف أستاذ عدنان، هي كل رواية.
1: نعم.
0: لن تكون مذكرات.
1: صحيح.
0: شخصية.
1: صحيح.
0: وأيضا لن تكون خيال.
1: نعم.
0: خيالا، فهي مزيج من الخيال ومن الذكريات.
1: تمام.
0: ومن الأحداث، تعيد صياغتها من جديد. يشبهونها برجل يتزوج امرأة.
1: نعم.
0: فينتج مخلوق، لا هو الرجل ولا هو المرأة.
1: نعم.
0: مخلوق آخر.
1: نعم.
0: ولكنه ينتمي إليهما.
1: أكيد.
0: فالقصيدة تنتمي إلى ذكرياتي.
1: نعم.
0: وتنتمي أيضا إلى الخيال، وبعد أن زالت المدينة وأصبحت أطلالا تنتهي بجملة متفائلة. نعم.
1: لابد أن نستمع أيضا إلى واحدة من القصائد التي أنشدتها في مهرجان دمشق للشعر.
0: نعم.
1: أسمعتنا قصيدة.
0: نعم.
1: وأود أن أسمع ثانية لو تكرر.
0: هل أسمعك مقطوعة كنت قد فزت فيها بجائزة حلب لعاصمة الثقافة الإسلامية؟
1: جميل.
0: الجائزة الأولى.
1: جميل.
0: وكان.
1: نعم.
0: من المزمع أن أقرأها، ولكن الوقت تعرف في
1: أتمنى يا دكتور.
0: أتمنى أن أتذكرها جيدا. نعم. الخمر في لحظها.
1: نعم.
0: والماء في القرب، وأنت ظمآن حد الموت فاقتربي.
1: جميل.
0: قد طوقتك ذراعها فأوصدت كل الدروب التي تفضي إلى الهرب. شهباء لابد قد مرت بخاطره لما دعا

0: الشهب شهبا والد الشهب. أنا مشيت وجدت الماء يتبعني،
1: نعم،
0: والورد يرسل وفد العطر يلحق بي.
1: جميل.
0: ومن زحام غصون في حدائقها تأتي نسائمها لهثة من التعب، وحورها وعليهن الحرير، وقد قدمن من كل بيت طاهر النسب. جم الندى يتلقى من يمر به سياجه بتحيات من العنب. حتى سألت أفي أرض حللت أنا،
1: نعم،
0: أم جنة لم ترد من قبل في الكتب.
1: جميل.
0: هذه مساجدها إن ضاع قاصدها أيد تشير إلى الإسلام والعربي. كأنني أسمع الخيل العتاق مضت منها إلى نصرة المسلوب للسلب.
1: نعم.
0: وأسمع المتنبي الآن ينشدها.
1: جميل.
0: يا أخت خير أخ، يا بنت خير أبي، إن لم تكوني لأرض الشام عاصمة فأنت عاصمة للشام الشعر والأدب. لو حدقت جميل. لحظة عين بها لرأت في لحظة كل ما قد فات من حقبي. فقل بجنة خلد قد حللت أنا، ولا تقل إنني آت إلى حلبي.
1: الله الله الله.

0: دكتور، من نختم بقصيدة في مشوارنا اليوم، أنت تختار لنا بعض الأبيات منها لو تكرمت تهدينا إياها. نعم. لمستمعي إذاعة دمشق.
1: زين، احنا قلنا غزل في امرأة تجاوزت الأربعين. نعم. اختار مقطوعة غزل في امرأة في العشرين.
0: أوه جميل جميل، أنا معك يا دكتور.
1: أقلت 20 عاما؟ لا، لقد كذبت عليك أمك واحتالت ولم تقلي. وكيف والوجه يبدي في ملامحه غموض ما تنحت الأحقاب في جبلي. وكيف 20 إن الورد ألمحه توا تفتح في خديك من خجلي. إن قلت لم تلدي بعد، إن برى جسد يقول بل أنا مولود من الأزل. فيه انحناء قباب وانحدار ربا ووعد برق وأمس فر من طللي وعلقم جرعتنيه التفاتته، ويا له علقما أحلى من العسل.
0: الله الله، حضورك العسل يا دكتور.
1: الله يسلمك،
0: بارك الله فيك، وأنت مرحب بك دائما يا دكتور.
1: الله يخليك.
0: في بيتك دمشق.
1: وعلى فرصة جميلة لي أن ألتقي بالإعلامي الأستاذ عدنان،
0: بارك الله فيك،
1: وأطل من نافذته الإعلامية.
0: بارك

0: الله فيك يا دكتور
1: الكرام في دمشق، وشكري الجزيل للمخرجة الكريمة أيضا.
0: شكرا جزيلا مستمعينا الأكارم. في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ الدكتور وليد الصراف من القطر العراقي الشقيق ابن مدينة الموصل، الدكتور في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والملقب بشاعر الشباب وما زال شابا. وأهلا بك يا دكتور في دمشق.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
0: يا مرحبا يا دكتور. يا مرحبا، شرفتنا يا دكتور.

إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي، نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

يالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية.
1: دقائق مرح

0: جوزي جوزي يا أستاذ.
1: شبه جوزك يا حرمين؟
0: اكتشفت أنه ما عاد حبني مثل الأول.
1: وأنتي لساتك بتحبيه؟
0: مالي متقدم العواطفي.
1: ايه رح أعمل معك منيح وضروري بدك تشكريني.
0: حضرتك رح تعمل شغل منيحة؟ مو معقولة.
1: لا معقولة اختي معقولة. شو رأيك بالطلاق؟
0: أعوذ بالله يا أخي أعوذ بالله. وين بدي روح يا أستاذ؟ مالي حدا.
1: طيب بلاها لكان، ارجعي لعند جوزك ودوقي الأمرين منه.
0: ما بدي أرجع لعنده.
1: حيرتيني، شو بدك يعني أعمل؟
0: طلعني منه، بركدن بيرجع بيحبني يا أستاذ.
1: حاضر، طيب شغلتك بسيطة، كلهم كم يوم وعلى إيدي رح خليكي تطلقي.
0: إيه بس ما قلتلي أكيد رح تطلقني منه.
1: ولو شغلة بسيطة.

0: لك يا أبو عادل هالجماعة نقروا راسي، خلصنا من القصة بقى.
1: يا أم عادل يا أم عادل، صرت حاكي مع الأستاذ 20 مرة وكل مرة بيوعدني خير، شو أعمل؟ الزلمة معه حق.
0: طبعا معه حق، مين رح يشهد معه غيرك؟
1: شو قصدي؟
0: قصدي إنك كل نهار عم تلعب طاولة زهر وتشرب أرجيلة أنت وياه.
1: والمعنى؟
0: المعنى إنه هالقضية ما رح تنتهي على خير.
1: لا ست معادل، الزلمة عم يتابع القضية.
0: يا حبيبي على المتابعة، لك يا زلمة القضية بسيطة ما بدها متابعة.

0: يا حبيبي يا أبو عادل، عم أقول لك إنه القضية كتير بسيطة، كلهم كم يوم والدعوة بتكون بجيبتك الصغيرة.
1: يا عزيزي يا أستاذ، المرة بالبيت طالعت روحي، نقرت راسي، بدي أخلص من العي.
0: شوفت عينك أبو عادل، شوفت عينك، الشغل فوق راسي.
1: لكن خلينا نبلش بطاولة الزهر، بركي منلحق نلعب لنا شي برتية.
0: هيك هذا الحكي الحلو.
1: اللي أستاذ، ولو انه سؤال محيرني، امتى عم تدرس كل هالقضايا يلي عم تتكدس فوق راسك؟
0: عم اجلها.
1: شلون عم تاجلها؟
0: ما بعرف، هي عم تتاجل لحالها، بس في قضيه ما قدرت اجلها. صحيح انها كانت بسيطه كتير، بس ما قدرت اجلها.
1: وشو هالقضيه؟
0: هذا يا سيدي اجاني موكل، شغلته بسيطه.
1: شو عنده؟ مخالفه مرور؟
0: لا لا وحدي لا. هذا الموكل متهم انه قاتل.
1: قاتل؟
0: ايه
1: قاتل. وبتقول بسيطة؟
0: قلت لك يا ابو عادل انه متهم، متهم بالقتل، متهم اتهام.
1: ايه
0: يعني.
1: فهمت عليك. وكم واحد قتل؟
0: 2 وجرح 4.
1: 2 بس؟
0: وشو بدك ياهم يكونوا 10 يعني؟
1: ايه وشو صار معه بعدين؟
0: دافعت عنه، دافعت عنه بكل الطرق يلي بعرفها ويلي سمعان فيها.
1: ايه فهمت عليك. وشو صار معه؟
0: وحكيت بهالمحكمة حكي انه هالزلمة مظلوم يا جماعة، بريء كمان بريء.
1: لك ايه وشو صار معه؟
0: وانه كان في حالة دفاع عن النفس كمان.
1: وبعدين شو صار معه؟
0: حكموه بالاعدام.
1: بس هيك؟
0: وشو في اكتر من هيك؟ بس وينك؟ رح استانف الحكم ها، وبدي تابع القضية لانه هي القضية كتير بسيطة.

0: يا أستاذ هالقضية اللي كلفناك فيها ما بقى بدنا نتابعها.
1: ليش ست معادي ليش؟
0: هيك أخي هيك ما بقى بدنا نتابع القضية.
2: ما بيصير قضيتكم بسيطة كتير ست معادل. بعدين وينك؟ أبو عادل صديقي وأخي وأنا رح أتابع القضية لآخر لحظة. بدي أقدم لكم خدمة محرزة.
0: قلت لي بدك تتابعها لآخر لحظة؟
2: إيه طبعا. الله يسامحك يا أم عادل. على كل حال مثل ما قلت لك الشغلة بسيطة، قضيتكم كتير بسيطة ومع ذلك رح أتابعها.
0: يا أستاذ القضية خسرت وأنت مالك دريان.
2: لا شو الحكي، ما بصير تخسر، القضية بسيطة كتير.
0: عم قل لك القضية خسرت وصدر فيها حكم.
2: إيه ولو رح أتابعها. هيك قضية بسيطة لازم

0: استاذ الله يوفقك، بدي اطلب منك خدمه.
1: تفضلي يا خانوم.
0: انا كلفتك من كم يوم بقضيه.
1: ايه مزبوط طبعا، ولو وانا قلت لك اني رح اخليكي تطلقي من جوزك لك.
0: ممنونه منك كتير
2: كثير. من مكتبتنا الاذاعيه.
0: بس انا ما بدي اتطلق.
1: شو؟ شلون ما بدك تطلقي؟ بيصير هالحكي هلا؟
0: ايه اخي بيصير هالحكي، انا وجوزي تفاهمنا ورجعنا نحب بعضنا البعض، فيها شيء هيك؟
1: ايه طبعا فيها شيء. انا عملت كل جهدي حتى صدر الحكم بالطلاق، وحضرتك جاي تقولي لي انك رجعتي تحبي جوزك؟ شو ها؟ وين قاعدين نحن اختي؟
0: ايه بس انا ما بدي اتطلق، بدي اعيش مع جوزي.
1: ما بيصير ما بيصير. الطلاق حصل يا اختي، شغلتك يا حرمة كانت بسيطة، ومن اول موافعة وافق القاضي على الطلاق. شو فكرتينا عم نلعب نحنا؟
3: دقائق مرح.
4: حلوة يا امور، الخد الخد بلور، والرقة رقة عصفور، والضحكة ضحكة مسحورة. حلوة يا امور،

0: قلبي مشكورة، ايه قلبي مشكورة، ايه قلبي مشكورة، ايه قلبي مشكورة. حلوك يا أمورة، الخد الخد بلورة، والرقة رقة عصفورة، والضحكة ضحكة مسحورة. حلوة يا أمورة، خد الخد بلورة، والرقة رقة عصفورة.
1: يا زلمة سمك بالله، المدور بالصحة؟
2: يعني هلأ حضرتك مشغول بالك على صحتي؟
1: طبعا، مو أنت جوزي العزيز وقرة عيني.
2: إيه حاجتك كتر الغلبة حاجة، قومي اقلي لنا فرخين سمك مع شوية مجدرة، وهاتي راسين بصل كمان.
1: وسط المي؟
2: السطل بعدين. يلا أم إبراهيم، يلا يا أحلى أم إبراهيم.
1: حاضر حاضر يا جوزي، يا ضيع عيني.
2: يا أم إبراهيم
1: بيض العصاري،
2: أم إبراهيم
1: يا سمكي،
2: لا تقلي السمكات بالمطبخ بأرض ديارها.
1: لك وين بدي قلي يا حبيب الروح بوط النوم.

0: شو ابو عبدو؟ شبك ضايج ومطحوس سيدي؟
1: جوعان لك يا ابو اسعد، جوعان ومشتهي اكل لي لقمه طيبه.
0: قوم لك هلا عند اخوك ابو ابراهيم سيدي.
1: اتركنا منه، هلا بيكون عم يتخانق هو ومرته.
0: بس لا تنسى انه ام ابراهيم تعمل لقمه طيبه سيدي، وبعدين نحن اصدقاء واهل تمام سيدي.
1: وليش ما تقتصر الموضوع وتعطي اوامرك للست حرمكم؟ خليها تعملنا شي كم صحن من اللي بيحبن قلبك.
0: ما حزرت ابدا سيدي. شنو اختك ام اسعد ضعيفة بموضوع الاكل الطيب تماما مثل السيدة حرمكم المصون سيدي.
1: ها والعمل؟
0: انا عندي حل، خلينا نروح لعند اخوك ابو ابراهيم ونشوف شو عاملين من المآكل الطيبة سيدي.
1: ايه سيدي مثل ما بتريد.

0: شامم الريحة لك يا أبو عبدو.
1: إيه إيه إيه شامم شامم لكان مالي شامم. يا سلام يا سلام على السمك.
0: والله والله زبطت معنا تمام تمام سيدي.
1: شايف لك أبو أسعد أختك أم إبراهيم عم تقلي السمك بأرض الديار.
0: باينتون سمكات محرزين سيدي. سلطاني يا أبو عبدو سلطاني سيدي.
1: هلأ من هون شفتون وعرفت إنه سلطاني سلطاني سيدي.
0: أخوك أبو أسعد خبير بكل أنواع السمك سيدي، لأنه يا أبو عبدو أنا بزماني اشتغلت بالبحر سيدي، ومرة كنا
1: كنت عم تقود سفينة بالحرب العالمية الأولى، فهمناها هي، وصدت سمكة طولها 44 متر.
0: لا لا لا أبدا سيدي أبدا، شبنا يا أبو عبدو ما في سمكة طولها 44 متر سيدي، طولها كان 7 متر و20 سنتي وبس سيدي، ولهلأ محتفظ بصورتي التذكارية أنا والسمكة واقف جنبها وعم نبتسم سيدي.
1: ها عم تبتسموا سيدي. شوف أبو أسعد ما حدا بيتحمل حكاياتك الظريفة واللي ما لها طعمة غيري أنا، فأحسن إلك وإلي إنك تختصر، وإذا بتسكت بيكون أحسن سيدي.
0: يا عيني يا عيني.
1: على شو أبو أسعد؟
0: على أختك أم إبراهيم وهي رايحة من البيت وتارك السمكات في أرض الديار سيدي.
1: شو قصدك؟
0: لا تحكي سيدي، رح أتناول السمكات وأرجع لعندك، خليك هون سيدي.
2: شبيك أم إبراهيم شبيك؟ ليش هيك عم ترج فيه؟
3: ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو إبراهيم، يا جوزي وضيع عيني.
2: ولك خير شوفي، خبريني يا روحي خبريني.
3: السمكات السمكات يا أبو إبراهيم.
2: إيه؟
3: السمكات يا حياتي.
2: شو بون السمكات يا بقية عمري؟
3: أكلت القطة.
2: شو؟ كلن كلن أكلتن يا مقصوفة الرقبة؟
3: إيه كلن، ما ضل غير آخر فرخين يلي بالمقلاية.
2: الله لا يعطيك العافية.

0: شلونك تتركي انا بارض الديار؟
1: رحت لحتى قال لي بصلت المجدره ورجعت مثل ما لقيت السمكات. هيك صار معي. بترجاك يا ابو ابراهيم، بترجاك طلقني.
0: العمى وليش لحتى طلقك لك ام ابراهيم؟
1: حتى ما عيدها مره ثانيه ونغص عليك امسياتك.
0: ماشي الحال، تركيني افكر هلا. خاطرك ام ابراهيم؟
1: لوين رايح ابو ابراهيم؟ لوين؟ ما في محاكم هلا.
0: لك انو محاكم هي؟
1: لك لوين رايح؟
0: رايح شم شويه هوا، رايح انسى وجعي.

0: يا سلام يا عيني، خد خد اخي ابو اسعد، خد هالفرخاد كل وادعي لي.
1: هات ديال هالفرخاد اطيب من دي قبله سيدي. اخ ما بقى فيني اكل، رح انفجر يا ابو عبدو، رح انفجر.
0: تعرف لك يا ابو سعد
1: شو سيدي،
0: افكارك احيانا ما بقى شيء.
1: وشلون بقى سيدي؟
0: يعني هلا لو ما كنت فكرت بزياره ابو ابراهيم، منين كنا بدنا ناكل سمك سلطاني بهالليل؟
2: مين؟
3: انا ابو ابراهيم.
2: ابو ابراهيم تفضل تفضل، الباب مفتوح.
3: يا الله لا اله الا الله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام سيدي. اهلا اهلا بالسيد ابو ابراهيم، تفضل تفضل سيدي. اهلين وسهلين، حماتك بتحبك تمام سيدي. ايه بالله حماتك بتحبك، تفضل تفضل كل معنا سيدي.
3: مالي نفس منوب.
2: لك شبك ابو ابراهيم شبك، شايفك مو على بعضك.
3: ايه والله ايه والله معكر شوي.
1: وليش اخي ابو ابراهيم؟
3: عندي هالمره درويشه عم تقلي كم فرخ سمك بارض الديار.
2: ايه ايه وشو صار؟
3: قامت لتقلي بصلة المجدرة بالزيت وتركتن مع الصينية يلي مثل هي بأرض الديار.
1: ايه وشو صار بعدين سيدي؟
3: ايه وقت رجعت ما لقيت السمكات، قمنا تخانقنا.
2: لا لا لا لا يا ابو ابراهيم، طيب لشو الخناق؟ مو منيح الواحد يتخانق هو ومرته من شان شوية سمك.
3: طيب يلا قرب قرب. ما بدي اكل. قال شو؟ قال القطة اكلت السمكات.
1: بقى هيك قالت لك ام ابراهيم سيدي؟
3: ايه سيدي هيك قالت ام ابراهيم.
2: ايه لازم تصدقها.
3: شلون بدي صدقها انت التاني؟
1: عيب عيب يا ابو ابراهيم، ما بصير سيدي، ما بصير الواحد يكذب مرته ابدا سيدي.
3: ايه بدي افهم منكم شغلة صغيرة انت وياه.
2: اتفضل افهم.
1: تفضلوا سيدي.
3: اذا كانت القطة اكلت السمكات ماشي الحال، امري لله. صدقنا القطه اكلت السمكات والصينيه كمان اكلتها القطه. ايه بدي كسر دياتك انت وياه يا محتالين.
4: دقائق مرح.

0: أعزائي المستمعين، هذه حكاية من إحدى حكايات تشودومير، ولكن لنستمع إليها.
1: وينك يا أم أحمد؟
2: خير خير أختي أم شوشو، شوفي
1: ما سمعتي الأخبار؟
2: أخبار شو اللي بدنا نسمعها بهالبلا؟
1: ابني شوشو
2: ها؟
1: الله يرزقك بصبي زكي مثله.
2: فعل الله لا فالك. إيه شبه المحروس ابنك شوشو؟
1: عطوه قصيدة شعرية حتى يحفظها ويلقيها بالحفلة.
2: حفلة شو تقبريني أختي أم شوشو؟
1: حفلة المدرسة، هي اللي بيعملوها بآخر السنة الدراسية.
2: ها وشو بتأمري أختي أم شوشو؟
1: مو هلا رح أمر أختي أم أحمد، بس حبيت قلك إنه ابني شوشو خزيت العين حوله حواليه، سكر على حاله باب الأوضة جديدة وحفظ كل الأبيات بليلة واحدة.
2: هالصبي الذكي خزيت العين، لمين طالع؟
1: أبصر لمين طالع؟ ما في صبي بهالضيعة أذكى منه.
2: دخلك أختي أم شوشو، وشو عنوان هالقصيدة اللي عطوه إياها المعلمين للمحروس ابنه؟
1: الحمار.
2: نعم.

0: تفضلتي ام جوجو؟
1: هيك عنوان القصيدة؟ هدول المعلمين حبوا يمزحوا مع ابني قاموا نقولوا هالقصيدة.
0: هي هي هي بدك الصدق اختي ام جوجو. هالقصيدة لعبة تمام للمحروس ابنه.
1: ما تنسي تروحي اليوم على الحفلة؟
0: لا ايوه وحياة عينك رايحة، ومن هلا بدي اتفرج على ابنك وعليكي كمان. تقبروني فرجة ببلاش، شو خسرانة؟

0: وين وين وين رايحه يا عم شوشو؟ هذا ما بيصير.
1: شلون ما بيصير استاذ؟ انت بتعرف انه ابني بده يلقي قصيده اليوم، بدك يعني اقعد باخر صف؟
0: يا عيني ما حدا قال لك عدي باخر الصف يا ست ام شوشو. ايه بس كمان مو باول صف.
1: ايه لا لا ما بقدر، بدي اقعد هون باول صف.
0: ايه بس اول صف محجوز.
1: ولمين محجوز بعديه؟
0: للسيد المدير وللمختار ولهيئة التدريس والموظفين المهمين بهالبلد.
1: يو اليوم ما في حدا منه رح يعتب علي، لأنه كلهم بيعرفوا أنه ابني رح يلقي قصيدة.
0: بنعرف بنعرف والله بنعرف، البلد كلها بتعرف أنه المحروس رح يلقي قصيدة.
1: أنا عملت اللي علي وما خليت حدا بهالبلد وبالمناطق اللي جنبنا وحوالينا إلا وخبرته.
0: يعطيك العافية أم شوشو، وهلأ خلينا نشوف شغلنا الله يرضى عليكي قبل ما تبلش حفلة. قومي قومي عيني، عادي وراي إذا بتريدي.
1: وحياة عينك يا أستاذ، مالي قاعدة غير بالصف الأولاني.
0: عيني ما لك كرسي هون يا ست أم شوشو.
1: رح أجيب الراحة تقبرني ومده هون وأقعد اتفرج على ابني شوشو. هذا الحيلة والفتيلة ما عندي غيره. إلهي إلهي يطعم كل محب ولد مثل ابني شوشو.

0: شايفه يا ام احمد؟ شايفه ما احلى طلطل المحروس ابني؟
1: ايه ايه ايه بالفعل طلته بتاخذ العقل.
0: يقبرني شوشو، السنه نجح وطلع العاشر على صفه.
1: ايه سمعنا انه نجح على الصف السابع.
0: ايه ربك كريم، بكره بيجيكي ضنا وبتفرحي فيهم ان شاء الله، ولو اني مالي متاكده.
1: لا تاكدي اختي ام شوشو. دخلي هلا المحروس ابنك ضل 7 سنين بالصف السادس؟
0: مظبوط. وحياة عينك ما قبل يطلع على السابع إلا وهو خاتم دروسه بالابتدائية تمام.
1: وضل 7 سنين بفرصة؟
0: لك أنا أختي أم أحمد لك.
1: لا لا مالك حق، لازم تبخري أختي مشوشو وتعلقي له خرزة زرقة كمان.
0: بخرته أختي أم أحمد. ليكي ليكي ها شوفي الخرزة الزرقة شلون عم تلمع على صدره، يقبر قلبي.

0: والآن أعزائي الحضور في حفلنا الساهر هذا والمنقول من مدرستنا، سنستمع إلى الطفل الكبير شوشو في إحدى قصائده. قوم لك ابني، قوم قوم لهون.
1: حاضر أستاذ، رح قوم ورح أقرأ هالقصيدة.
0: تفضل. رح أترك الميكروفون.
1: هذا اسمه ميكروفون أستاذ؟
0: إيه طبعا يا ابني، قرب قدام. أيوه واقف منيح. وش شكل الناس؟
1: القصيدة بعنوان الحمار. لا يحكي كل واحد بما يريد ما دمت واثقا من نفسي وأعلم أنني عاقل، فإن هذه ليست مصيبة لأن أذني طويلتان طويلتين طويلتان.
2: مزبوط لك شوشو، مزبوط إنه أدانك طويلة.
3: خراسي لك أختي أم أحمد، أدانك أطول من أدانين الحمار.
2: لا تعخزيني لك أختي أم شوشو، بس القصيدة لا بقتله تمام، بس شبه المحروس ما عاد نطق ولا حكى.
3: كفي القصيدة لك ابني.
0: رجاء سكوت يا نسوان، سكوت شوية بقى، حاجتك يا شوشو. فوت فوت.
1: حاضر أستاذ.
0: روح روح روح حبيبي، روح عند أمك. روح
3: لوين؟ لوين بدي يروح يا أستاذ؟ ابني حافظ القصيدة كله بده يقراها.
0: إيه معلش يبقى أنتو نسيها، حاجته حاجته.
3: ما بصير لك اقرا القصيدة لك مقصوف الرقبة، لك كفيها.
0: بك عيني، لا تتعبي حالك معه، إن شاء الله بالمرات الجاية بنسمعها كلها. يلا حبيبي يلا.
4: من مكتبتنا الإذاعية.
3: ابني سامي حفظ القصيدة وسمعني إياها 20 مرة.
0: بس بقى يا أم شوشو بس، خدي ابنك.

0: وقعدي جنبك ديك اكيد نسي بقيه الابيات.
1: ولي على انت ولي على حظي. لك شو لك كم مره سمعت منك القصيده بالبيت؟ لك شو صار لك هلا؟ ولك ليه سويت وشي قدام الناس؟ لك احكي انطق. ربي لا يوفقني على الخلفه اللي خلفتها.
2: دقائق مرح.

0: حقائق مرح
1: مع محمد جومار
0: سعيد العبد الله.
2: من مكتبتنا الإذاعية.

0: عاشني شافك أنسة سميرة، صار الساعة 10 هلأ جاي على الشركة.
1: شايف اللي عم يصير معي، شو بدي ساوي؟
0: لا مالك حق أبدا، هي ثالث مرة عم تتأخري فيها عن الدوام خلال أسبوع واحد فقط.
1: الحقيقة أني كتير متأسفة، بابا وماما سافروا وأنا عم بتأخر بالنوم، مع أنه عادتي دايما أفيق بكير.
0: ليش ما بتربطي الساعة وبتخلصي من هالشغلة؟
1: ربطت اليوم لكن لسوء الحظ ضغط زر الجرس فلذلك ما طنت.
0: على كل حال أنا عم أحب نبهك لأنه المدير طلع خلقه وقال إن شاء الله الخانم اليوم كمان متأخرة بالنوم.
1: قال شي تاني؟
0: وقال كمان الأفضل نترك لها فرصة تنام على كيفة، وبيظهر إنه النوم للظهر عنده أهم من الوظيفة.
1: يا لطيف مديرنا شو عسير.
0: وصاني أول ما تجي إني إلك تدخلي لعنده.
1: لروح بس يا ربي شو بدي قله؟
0: قولي كل شي من عدا الحقيقة، لازم تكذبي.
1: لكن أنا بحياتي ما كذبت، خايفة أتلبك ويبين على وشي.
0: نصيحتي إنك تكذبي ولو لمرة واحدة، ولازم كمان تبالغي، وبعد اليوم حرصي على إنك ما تتأخري أبدا.
1: لروح لعنده، ادعي لي.
2: ادخل.
1: صباح الخير سيادة المدير.
2: عم تقولي صباح الخير؟ بيظهر شمسك ما بتطل إلا للساعة 10، وعلى هالأساس بقلك صباح الخيرات.
1: سيادة المدير بس
2: بعرف عزلك المزمن، تأخرتي بالنوم، والتأخر بالنوم أو عدم الاستيقاظ الباكر عذر معقول، ولا سيما إذا كان سببه أن العشية تأخرت على جنابك صباحا بفنجان القهوة.
1: سيادة المدير
2: يا أنسة سميرة، بريد تعرفي أن الدوام بيبدأ الساعة 8.
1: بعرف لكن
2: من 8 للعشرة في ساعتين.
1: ممكن تسمعني؟
2: عما اسمعني، داء الزمن، الزمن شيء خطير، وفقط الجاهل هو اللي بيستخف بالزمن. ساعتين إذا مضيتيهم بطيارة نفاسة بنقلوكي من قارة لقارة.
1: سيادة المدير
2: وإذا مضيتيهم بصاروخ بنقلوكي من كوكب لكوكب.
3: من مكتبتنا الإذاعية.
2: ساعتين يا آنسة، ساعتين.

كل يوم ساعتين بالسنة بيطلعوا 730 ساعة. فإذا قسمناها الرقم الهائل من الزمن على ساعات الدوام اليومية مع اعتبار العطل والإجازات بتكوني بالواقع عم تغيبي ربع السنة، يعني ربع راتبك الشهري عم تقبض.

0: يحفر من عيوني.
1: لو كان فيك دم يا آنسه
0: احترق بيتي.
2: ها شو شو عم تقولي؟ وكيف هيك صار؟
0: شعلت النار بدي اغلي الحليب.
2: ايوه
0: صدف انه الشباك مفتوح.
2: ايوه ايوه ايوه
0: طارت البردايه وصلت للنار قامت شعلت. وما حسيت الا الشباك عم يحترق.
2: اعوذ بالله.
0: حاولت طفي النار ما قدرت.
2: وبعدين؟
0: وبعدين تلفنت لرجال الاطفاء ولولا ما اجوا بسرعه وحصروا النار وطفوها كان احترق البيت كله.
2: ايوه ايوه ايوه الله ستر.
0: وبعد منها فورا اجيت على الشغل.
2: ايوه ايوه بهالشكل يا انسه بيكون عذرك مقبول. وانا اسف والله اني ازعجتك شوي لاني ظنيت عذرك اليوم مثل الايامات السابقه، لذلك اعتبري نفسك اليوم مأزونة.
0: متشكره كثير، رغم اني ما رح استعمل هالمأزونيه لاني ما بريد ظروفي الخاصه تاثر على اداء واجبي الوظيفي.
2: برافو، وانا دائما هيك بريدك. مع السلامه.
3: كتير عملت منيح.
0: سمعت؟
3: سمعت كل شيء وبالزور كمشت حالي من الضحك. منيح اللي انتهيت هيك.
0: يا لطيف شو تلبكت لحتى طلعت معي هالكذبة.
3: لكن كانت موفقة.
0: وهي ان شاء الله اخر كذبة بحياتي. بكرة من قبل 8 بدي اكون بالشغل وما عاد اتأخر بنوم.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شايفك اليوم تاخرتي اكثر من كل يوم.
1: اخ من يلي صار معي.
0: خير؟ باين على وشك انك مزعوجه كثير.
1: لو تعرف شو صار.
0: شو صار؟
1: احترق
0: شو الحكي؟
1: كل الكذبه يلي كذبت على انها صارت امبارحه صارت معي اليوم.
0: عدم المؤاخذه يعني يعني بقدر مو الموقف مؤسف بقدر ما انه يعني بيدفعنا الضحك.
1: دبرني شو بدي اقول للمدير.
0: والله ما بعرف، لكن حتما انك اليوم كمان مضطره انك تكذبي. هاي المدير جاي.
2: الحمد لله على السلامة يا أنسة سميرة.
1: سيادة المدير،
2: بقدر بعرف كمان سبب تأخيرك اليوم؟
1: تأخرت اليوم لأني
2: لأنك شو؟
1: لأني تأخرت بالنوم.

0: أول وآخر كذبة، تمثيلية من تأليف نجاح السمان.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية من مكتبتنا الإذاعية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.